0: بشأن قدرتي على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية في سنة 2027. في الرياضة، قلب منتخب فرنسا تأخره أمام ناظره البلجيكي لفوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدف مساء الاثنين على أرضية ملعب فرنسا في سان دوني برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور الأمم الأوروبية. وكان منتخب بلجيكا سباقا إلى التسجيل في الدقيقة 35، كما تغلب منتخب إيطاليا عن نفس المجموعة على نظير التركي بثلاثة أهداف لهدف. وواصل منتخب السويد نتائجه الإيجابية بفوزه على مضيفه الروماني بهدف للا شيء ضمن منافسة المستوى الثاني، فيما تغلبت هنغاريا على أوكرانيا بهدفين لواحد. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا فيه كل يوم نفهموا كيفاش التكنولوجيا ولات داخلة في التفاصيل الصغيرة والكبيرة ديال حياتنا. من اليوم عندنا مساحة أكبر، ساعة من الزمن مباشرة على ميديا من الثالثة إلى الرابعة، ولكن هذه المساحة الأكبر غادي تعطينا فرصة باش نسولوا أكثر ونفهموا أكثر ونقربوا أكثر من المواضيع اللي كتغير بها العالم الرقمي، وطبعاً كتغير بها حياتنا. الفقرة جديدة انضافت إلى حياة أونلاين، رادار أونلاين، أخبار قصيرة ولكن وراء كل خبر سؤال أكبر، شنو تبدل اليوم في العالم الرقمي وشنو ممكن يعني هاد التغيير بالنسبة لنا. على بركة الله كاين واحد تغيير بسيط وقع في حياتنا اليومية، لكن بالأكيد عنده تأثير كبير بزاف عليها. قبل إلا كان عندك أي مشكل قانوني، أول حاجة كتفكر فيها هي خاصني نقلب على محامي، فين نلقى محامي مزيان وشاطر، فين نمشي، شنو هي الوثائق اللي خصني وشنو كيقول القانون في هاد الواقعة. اليوم قبل ما تسول أي حد ممكن تفتح الهاتف ديالك وتكتب سؤال: عقد العمل ديالي واش قانوني؟ المشغل ديالي واش عنده الحق يدير هاد الشيء ولا لا؟ إلا وقع لي حادثة شنو هي حقوق ديالي؟ واش نقدر نطعن؟ واش خاصني نستأنف؟ شنو خاصني ندير؟ وتواني كتبدأ الأجوبة كتنزل. ولكن هنا كيبدأ سؤال آخر اللي هو الأهم: واش الحصول على المعلومة القانونية كيعني بالأكيد أننا حصلنا فعلا على الاستشارة القانونية؟ وإذا كان الجواب اللي أعطانا الذكاء الاصطناعي واضح مقنع ولكن خاطئ، شكون كيتحمل المسؤولية؟ هذا هو السؤال اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه اليوم مع ضيفنا الأستاذ محمد رضا بن مهدي، اللي هو دكتور في القانون ومؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. ما تمشوا فين، احنا معكم مباشرة في حياة أونلاين إلى تمام الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكم بكل الصديقات والأصدقاء اللي التحقوا بنا. أنتم تستمعون لحياة أونلاين مباشرة على ميديا إلى تمام الرابعة زوالا. المغرب يعلم الذكاء الاصطناعي كيف يفهم الدارجة المغربية. منصة يوتيوب تريدك أن تسأل بدل أن تبحث. واتساب يضع الذكاء الاصطناعي والخصوصية في اختبار جديد. والقانون يدخل في مواجهة مباشرة مع ديب فيك. تفاصيل هذه الأخبار في رادار أونلاين.
0: رادار أونلاين.
1: الذكاء الاصطناعي كيتعلم الدارجة المغربية. احنا المغاربة كنقولوا جملة بالدارجة المغربية وكنقدروا ندخلوا فيها كلمة وأكثر بالفرنسية ثم كلمة بالإنجليزية أو أخرى بالإسبانية. تخيلوا أنك تهضر مع نظام الذكاء الاصطناعي كما تتحدث مع شخص مغربي أمامك بالدارجة بهذا المزيج من اللغات وسط الدارجة، وهو كيفهمك. هذا بالضبط أحد الاتجاهات اللي كيعمل عليها المغرب حاليا. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت مؤخرا عن أولى نتائج الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميسترال إي آي الفرنسية. والأدق هنا أن الوزارة أعلنت عن نموذجين. الأول هو نموذج لتحديد وتصنيف اللغة يستطيع التعرف على مجموعة من اللهجات العربية والتمييز بينها ومن بينها الدارجة المغربية. والثاني وهو النموذج اسمه فوكسترال، وهو النموذج للتعرف الآلي على الكلام، تم تطويره ليدعم الدارجة المغربية ويمكنه تحويل الكلام إلى نص حتى عندما ينتقل المتحدث بين العربية والفرنسية والإنجليزية. بمعنى آخر، الموضوع ماشي أن الذكاء الاصطناعي كيتكلم دارجة بحال أي مغربي. الأدق هو أنه أصبح يمتلك أدوات أفضل لفهم الكلام بالدارجة وتحويله إلى نص ومعالجته. وهذا طبعا فرق مهم جدا. والوزارة كتقول أن هذه الأدوات غتكون متاحة بصيغة open source، بما يسمح للإدارات والشركات الناشئة والباحثين والمطورين ببناء خدمات موجهة أكثر إلى الاستخدامات المغربية. وهذه الخطوة طبعا كتجي ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق AI Made in Morocco اللي كتراهن على

تطوير ذكاء اصطناعي ملائم للواقع اللغوي والثقافي المغربي. وتطبيقات محتملة كثيرة: الإدارة، التعليم، الإعلام، خدمة الزبناء، تفريغ التسجيلات الصوتية والخدمات الرقمية. حتى أن وزارة الانتقال الرقمي كتشير تحديدا إلى إمكانات في الخدمات العمومية والتعليم والإعلام ودعم الزبناء ورقمنة الوثائق ومعالجة البيانات متعددة اللغات. إذن قد لا يكون السؤال من بعد اليوم واش يفهم الذكاء الاصطناعي اللغة العربية، بل هل يفهم الطريقة اللي كنهضروا بها احنا؟ وهنا كتبدأ القصة الأكبر، لأن التكنولوجيا عندما تتعلم لغتنا فإنها لا تتعلم كلمات فقط، وإنما كتقترب أكثر من طريقة استخدامنا للتكنولوجيا. رادار أونلاين. وإذا كان الخبر الأول كيهضر على آلة كتعلم كيفاش كنهضروا، الخبر الثاني كيهضر على تغيير آخر كيفاش نتعاملوا أصلاً مع المعلومة. لسنوات كان البحث في الأنترنت بسيط، كتكتب كلمات كتقلب بين النتائج. اليوم منصة يوتيوب كتدفع أكثر نحو تجربة مختلفة مبنية على الـ AI، الذكاء الاصطناعي. الفكرة بدل ما تبحث فقط على فيديو كتقدر تطرح سؤال أكثر تعقيدا، والنظام كيساعدك في الوصول إلى المحتوى أو المعلومات المناسبة. وهذا جزء من تحول أكبر في طريقة استعمال المنصات للمعلومة. ما بقاش المطلوب فقط أنك تلقى أو أن تجد لك المنصة محتوى، بل أن تفهم ماذا تريد تحديدا. واليوتيوب عنده حجم هائل من المحتوى، أكثر من 20 مليون فيديو يرفع يوميا بحسب الأرقام اللي أعلنتها المنصة. ومؤخرا المنصة دي اليوتيوب قالت باللي أكثر من 600 مليون مستخدم مسجل شاهدوا محتوى البث المباشر خلال شهر. وبالتالي ملي كتبدا المنصه في استعمال الذكاء الاصطناعي لفهم الاسئله وتوجيه المستخدمين داخل هذا الكم الهائل من المحتوى، فاحنا امام تغيير حقيقي من شنو كان كيوقع سابقا اننا كنبحثوا وكنختاروا، الى ما يقع الان تدريجيا انا اسال والنظام يقترح ويختصر ويختار. وهنا طبعا وهنا كيطلع واحد السؤال اللي هو مهم: الى ولات الخوارزميه كتساعدني في اختيار المعلومه، فمن يحدد ما الذي ساراه اولا؟ رادار اونلاين. وطبعا التكنولوجيا ما كتغيرش فقط طريقه بحثنا على المعلومه، وانما كتدخل حتى في تفاصيل اكثر حساسيه اللي هي حياتنا الخاصه، اطفالنا، والحدود بين الحماية والخصوصية. ميتا أعلنت مؤخراً عن مجموعة جديدة من أدوات السلامة والحماية للمراهقين والعائلات على واتساب. تحديثات تشمل مزيداً من أدوات التحكم في الخصوصية وتنبيهات مرتبطة بالمجموعات وضوابط إضافية مرتبطة بتفاعل المراهقين مع أدوات ميتا AI. وهنا كان واحد تفصيل اللي هو مهم جدا. ميتا كتأكد باللي الرسائل الخاصة والمكالمات اللي في الواتساب تظل محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، لكن في المقابل كلما دخل الذكاء الاصطناعي أكثر للتطبيقات اللي كنستعملوها يوميا كيتوسع السؤال: فين كتوقف الحماية وفين كتبدأ مسؤولية المستخدم، خصوصا بالنسبة للأطفال والمراهقين. لأننا اليوم ما بقيناش كنهضروا فقط على شخص كيتواصل مع شخص آخر، ولينا كنهضروا على منصة، على خوارزميات، على ذكاء اصطناعي ممكن يكون حاضر داخل نفس التجربة. وهنا كيخلينا طبعا نسولوا أسئلة، من بينها واش الخصوصية اليوم مازال يعني مازالت حقا مفهوما بسيطا، أو اللي احنا راح ندخلنا مرحلة أصبح فيها المواطن محتاج إلى فهم التكنولوجيا حتى يعرف كيف يحمي خصوصيته وحقوقه. رادار أونلاين. في الولايات المتحدة الأمريكية دخل قانون في ولاية مينيسوتا حيز التنفيذ في غشت الماضي لمواجهة استخدام الصور الجنسية المزيفة اللي كيتم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي دون موافقة أصحابها. لكن المفارقة أن القانون نفسه وجد نفسه أمام المحكمة بعد طعن تقدمت به شركة XAI، وفي الثاني من هذا الشهر أكتوبر أوقفت محكمة الاستئناف الفيدرالية تنفيذ

القانون مؤقتا. وهنا طبعا السؤال اللي غادي يكون محور حديثنا اليوم، التكنولوجيا كتطور بسرعة، لكن من يضع القواعد عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على صناعة أشياء لم تكن ممكنة من قبل؟ طبعا أخبار متفرقة من هنا وهناك، لكن إلى جمعناهم غادي نكتشفوا أنهم كيهضروا على حاجة واحدة اللي هي الذكاء الاصطناعي. ما بقاش موضوع بعيد علينا، كيهضر لغتنا وكذلك لهجتنا، كيساعدنا على تلقي المعلومة، كيدخل في تواصلنا، كيقترب من أطفالنا ومن حياتنا الخاصة وخصوصيتنا، كيجبر القانون نفسه على أنه يراجع القواعد دياله. وهذا هو موضوعنا اليوم، عندما تصل المعلومة القانونية إلى هاتفك، من هو المسؤول؟ وهذا الشيء اللي غادي نناقشوه بعد قليل مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد رضا بن مهدي، اللي هو أستاذ أو دكتور قانون وكذلك مؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. ما تمشيو فين؟ هذا الشيء كله غادي نشوفه اليوم في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنات سوري.
1: مرحبا بكل صديقات وأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون وتتابعون حياة أونلاين مباشرة على ميديا في نسختها الجديدة. ساعة من الزمن من الثالثة إلى الرابعة غادي نحاولوا دائما مواصلة الغوص في أعماق العالم الرقمي، نكتشف أسراره ونكتشف كذلك كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم أي واحد كيبغي يقلب على أي معلومة صحية قبل يمشي عند الطبيب كيفتح انترنت، قبل ما يمشي معلومة قانونية قبل ما يمشي عند المحامي كيفتح الانترنت، وسورتو المعلومات القانونية. بزاف ديال الناس اللي ربما كيتعاملوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي، فتخيلوا معايا غنعطيو واحد المثال انه شخص انت

اولا انت عنده عندك مشكل مع في العمل ديالك مع المشغل ديالك، ما عرفتيش واش العقد اللي موقع عليه قانوني ولا لا، ما عرفتيش واش عندك الحق في التعويض ولا لا، ما عرفتيش واش يمكن لك تمشي للمحكمه ولا دير شكايه ولا تحاول تحل المشكل بطريقه اخرى. قبل سنوات كان غادي طبعا اولا كنتي غادي تسول بالاكيد شي حد من المعارف ديالك باش يوجهوك عند شخص متخصص سواء في الاستشارات القانونية أو لا محامي. اليوم بزاف ديال الناس كيعتقدوا أنهم يمكن اليوم فقط يفتحوا شات جي بي تي أو أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى ويكتب له عندي هذا المشكل شنو ندير، والآلة طبعا غادي تبدأ تجاوب، ولكن واش هذا الجواب اللي كتعطيني هذا الآلة راه قانوني؟ هنا خصنا نوقفوا شي شوية، لأن القانون ماشي غير نصوص، القانون فيه وقائع وفيه تفاصيل وفيه وثائق وفيه أجال وفيه استثناءات وفيه سياق، وأحيانا كلمة واحدة في العقد ديالك تقدر تبدل معنى الملف كامل. يعني ممكن تكون أمام نظام قادر يقرأ آلاف الصفحات أو العشرات أو ملف أو ملايين صفحات في ثواني معدودة، لكن السؤال الحقيقي واش يقدر يفهم الإنسان اللي كاين وراء هذه الصفحات وراء تلك الشاشة. اليوم الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل فعلا إلى مكاتب المحاماة. بحث أمريكي لتومسون رويترز وأمريكان بار أسوسيشن أظهر أن نسبة مهمة من المهنيين القانونيين بدأت كتستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها، لكن في المقابل ظهرت أيضا حالات لمحامين اللي مشاو أمام أو قدموا أمام المحاكم مراجع وأحكام ما كيناش غير موجودة بعدما اعتمدوا على أدوات ذكاء اصطناعي أنتجت معلومات قانونية غير صحيحة وغير موجودة. المشكلة هنا ماشي فقط أن الآلة أخطأت، الآلة يمكن تخطأ لأن حتى الإنسان كيقدر يخطأ، لكن السؤال الأخطر هو شنو كيوقع ملي كتخطأ الآلة بطريقة تبدو مقنعة، لأن الخطأ الواضح كان يسهل اكتشافه، لكن الجواب القانوني المصاغ بشكل ممتاز والمبني على مرجع ربما غير موجود هذا هو الأخطر. ولهذا اخترنا اليوم واحد من الملفات اللي غادي يسمح لنا نشوفه هذا التحول من الداخل. ضيفنا اليوم هو محامي سابق ومستشار قانوني واشتغل كذلك على تقاطع القانون مع التكنولوجيا، اللي هو الأستاذ محمد رضا بن مهدي، والحديث اليوم معه غادي يكون على الذكاء الاصطناعي باعتباره موضة تقنية. غادي نهضروا معه كذلك على باش يقربنا أكثر ماذا يحدث عندما يصبح القانون موجوداً في الهواتف ومتاح للجميع؟ هل هذا يجعل المواطن أكثر قدرة على فهم حقوقه؟ هل يمكن أن يساعد المواطن قبل أن يصل إلى المحامي؟ وأين تنتهي المعلومة القانونية وتبدأ الاستشارات؟ والأهم إذا أخطأت الآلة فمن يتحمل المسؤولية؟ كل شيء غادي نشوفه إن شاء الله في الجزء الثاني من حياة أونلاين بعد موجز الثالثة والنصف مع الدكتور رضا محمد رضا بن المهدي، اللي هو دكتور في القانون ومؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. ما تمشي فيه لأنه فعلا هذا الموضوع كهمك وكهمك أنت وأنتي كهمنا جميعا.

0: قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين. احنا معكم مباشرة، تتابعوننا كذلك عبر يوتيوب إلى غاية الرابعة زوالاً. موضوعنا اليوم موضوع مهم جداً، كيهمك انت وكيهمني انا وكيهمنا جميعا. المعلومه القانونيه ملي كتكون توفره على الهاتف، اذا اخطات من يتحمل المسؤوليه؟ سعيده جدا اني نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريم الاستاذ محمد رضا بالمهدي، اللي هو دكتور قانون وكذلك مؤسس منصه رقميه للاستشارات القانونيه. استاذ بالمهدي، مرحبا بك معي في حياه اونلاين.
2: شكرا اخت حنان على الاستضافه، مرحبا بالمستمعين الكرام والمشاهدين الافاضل.
0: مرحبا بك، منورنا. طبعا موضوع اللي هو كيقدر هو كيهمنا بالاكيد كاملين، لكن كيقدر اي واحد فينا ربما ما عندوش الامكانيات، ما عندوش الوقت، ما عارفش منين يبدا، ما عارفش في من عند من يتوجه. فالملجأ الاول ديالو الان هو الذكاء الاصطناعي، وباش نكونوا اوضح هو شات جي بي تي، لانه هو اللي معروف بكثره. كاين أدوات أخرى لكن هو اللي معروف في هذه المسألة. عنده مشكل قانوني كيتوجه عند أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي. واش هذه بداية جيدة للبحث عن الحل؟
2: نعم أخت حنان، نوضح الصورة. قبل الذكاء الاصطناعي كان هناك أنترنت، ما زال هناك أنترنت. يعني الإنسان المغربي بطبيعته هو إنسان ذكي. علاش؟ لأنه كيقلب على المعلومة القانونية في الوقت يقدر يكون عنده مشكل، ولا بدون مشكل الوصول واحد المعلومة قانونية. يعني الوقت اللي كان الناس تمشوا تقلبوا سوغ انترنت على المعلومة القانونية، الوقت اللي كان مشكل، يعني هنا مازال ما كانش دخل الذكاء الاصطناعي. من دخل الذكاء الاصطناعي ولات لا ولا لو ديالوج، يعني الإنسان ولا كيقدر يتحاور وكيعطي دي انستركسيون للزلالم الذكاء الاصطناعي على أساس أنه يتوصل بواحد العدد ديال المعلومات. دونك هذوك المعلومات اللي كيتوصل بها المستعمل عن طريق واحد تطبيق معين أو آخر، فهي معلومات اللي هي قانونية في مجال قانوني. يعني لازم أنه يكون المستعمل على بينة من هذوك المعلومات اللي كيتلقاو من الاستعمال ديالها. فلهذا معمر الذكاء الاصطناعي أو الالم او المعلومه اللي كتوصل للمستعمل اللي هي قانونيه ممكن تبدل لي بروفيسيون اللي هما لي نوبل بروفيسيون، من بينهم مهنه المحاماه.
0: طبعا
2: يعني المستعمل ديال هاد التقنيات لازم انه يوصل للمعلومه، هذا من حقه. المعلومه القانونيه كيدخل فيها الوقت ديال الوصول الى هذه المعلومه، صحه هذه المعلومه، طريقه المستعمله، وكذلك التبعيات ديال هذه المعلومه. دونك هنا كتفرض علينا واحد العدد ديال الامور اللي هي ذكرتو شات جي بي تي. فمؤخرا في الاسابيع الفارطه كانت شات جي بي تي لانسي استرا فور لو، وخصصته فقط على الولايات المتحده الامريكيه. علاش؟ لأن القانون في الولايات المتحدة الأمريكية ماشي هو القانون في الصين، ماشي هو القانون في فرنسا، ماشي هو القانون في المغرب. كان جوج ديال المدارس، كان المدرسة ديال لو دووا انجلو ساكسون اي ليكول دو دووا رومان، فهي جوج مدارس مختلفة.

0: مدرسه الانجلو ساكسون كتعتمد بزاف على لا جوريسبريدونس بحال في لي ايتازوني. المدرسه اللاتينيه فهي كتعتمد على القانون الوضعي اللي هو قانون مختلف بتاتا، وهنا التعامل كيختلف مع المعلومه القانونيه من مدرسه لمدرسه. يعني فهذا اللي كيخلي انه التعامل مع ادوات ديال الذكاء الاصطناعي، ادوات ديال الذكاء الاصطناعي فهي عالميه، ولكن في التعامل مع المعلومه القانونيه ما يمكنش يكون بنفس الطريقه في العالم كامل.
1: ممتاز، هادشي غادي نجيو لاحقا، لانه حتى في البرومبت او الطريقه ديال كتابه السؤال حتى هو مهم، وبالتالي خصك يكون عندك واحد الخلفيه ومرجعيه قانونيه باش انك تعرف تطرح السؤال المناسب في الوقت المناسب، وتحط الادوات اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي في السياق المناسب اللي انت فيه باش تاخذ المعلومه اللي هي غادي تفيدك. لكن قبل ذلك نرجع لك للسؤال.
0: نعم.
1: البحث عبر ادوات الذكاء الاصطناعي لينا حنا الناس، عامه الناس ماشي متخصصين، هل هي بدايه البحث عن الحل ام حنا غادي في طريق اللي كيقول لك محامي غيدي فلوس، محامي غالي، ما عنديش امكانيات، ما عنديش الوقت فاش نديبلاصا، واش هذه بدايه ديال البحث ولا خصنا يعني مقتضب؟ جواب مقتضب.
0: جواب مقتضب. اوكي، يجب اتخاذ الحيطة اللازمة في التعامل مع المعلومة القانونية. علاش؟ لأن عنده واحد الخصوصية، هاد الخصوصية هي اللي كتخلي، لأن سي با اون انفورماسيون كي فا باسي كوم سا على ليجير، سي كيلكو شوز كي فا افواغ ان سيغتان امباكت، ان سيغتان امباكت كونكري في الحياة ديال الإنسان، في القرارات ديالو. دونك الوصول إلى المعلومة القانونية ماشي بحال الوصول إلى واحد المعلومة عادية. يعني pour ne pas faire de distinction بحال في لو دومين ميديكال، انسان سي كيمشي عند المختص pour avoir une information ميديكال، وكذلك في المجال القانوني. دونك خص واحد الحيطه كبيره في التعامل. وهنا باش نجاوب على السؤال ديالك بطريقه مقتضبه، الا كان واحد الانسان عنده واحد التخصص معين في واحد المجال معين، فهذا كيسهل عليه انه يستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي في هذاك المجال بالخصوص.
1: ممتاز، لانه انت ذكرتي حتى على المجال الصحي، وفعلا لانه كاين بعض المجالات اللي الخطا فيه مكلف جدا.
0: نعم،
1: هذا الشيء اللي بغيتي تقصد. واخا الحصول على المعلومه القانونيه، شحال هذيك كنا كنتشكاو كنقولوا ما عندناش ثقافه قانونيه، ما عندناش معلومه قانونيه، بغيت توصل المعلومه القانونيه خصك تمشي عند محامي ولا مستشار قانوني ولا مختص ولا تكون قاري القانون. الان المعلومه القانونيه متوفره عبر الانترنت، متوفره في الذكاء الاصطناعي عبر ادوات الذكاء الاصطناعي، متوفره كذلك في المحتوى ديال بعض صناع المحتوى اللي هما منتشرين على منصات التواصل الاجتماعي وكيقدموا استشارات قانونيه وكيقدموا محتوى قانوني. الحصول على المعلومه القانونيه سهل ولا بكثره، لكن الحصول على المعلومه القانونيه واش هو كيعني بالضروره الحصول على الاستشاره القانونيه؟
0: فهنا باش نجاوبك اخت حنان، فوزافي توتالا ايفوكي واحد لو بوين تري انتريسون اللي هو لو كونتكست، السياق. فالحصول على المعلومه القانونيه فعلا هو سهل الولوج، ولكن واش هذاك المعلومه القانونيه اللي وصل لها الانسان واش هي فعلا كتطبق في السياق المعين ديال هذاك الانسان على وجه التخصيص؟ لان ممكن يكون نفس الوقائع، شي حاجه بسيطه كتغير، وهذاك شي حاجه بسيطه فهي كيكون عندها واحد لا ريبيركسيون كبيره في النتائج مثلا ديال لا كونسلطاسيون ولا ديال لو دوسي ولا ديال لافير. دونك هنا يفو فيغ تري اتونسيون في لو كونتكست. وهنا كاين المجال ديال الاشتغال بالنسبه للذكاء الاصطناعي، فإلا ما عطيتيهش مثلا ان سيغتان كونتكست فهو كيجاوبك على المعلومات اللي انت كتوضع راه الاشارات ديالو بناء على واحد العدد ديال المعطيات اللي هو كيشتغل عليها لاباز اكسيتيرا، لاباز دو دوني ديالو. يعني لو كونتكست هنا فين كيجي الدور ديال لو بروفيسيونيل المحامي، فين كيجي الدور ديال الناس ديال القانون، اللي لان المحامي كاين لا فيبر ديال لانتيليجونس ايموسيونيل، لانتيليجونس ايموتيف، لانتيليجونس جوريديك. علاش؟ لان كيجي واحد كيجي ان كليون، كنتي فا فوار ان بروفيسيونيل، فهو كيتكلم ليه على المشكل ديالو. فهنا لو بروفيسيونيل ماشي كيزيد من راسو، ولكن تيفهم السياق، كيفهم عنده خبره، عنده تجربه، كيقرا من وراء السطور. وفي هذه الحاله كتكون المعلومه القانونيه اصح وادق. فبخلاف بالنسبه للتعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي ماشي شغالته، هو كتعطي واحد انفورماسيون سؤال، هو كيمشي كيشوف القانون هنا ولا هناك، كيعطيك واحد الجواب اللي هو بروت، ما فيش
1: هو خام، ماشي ما يمكنش تسقطوا عليك على حاله ديالك مثلا.
0: التعامل مع هاد الادوات هادي كيخص يكون بواحد الطريقه اللي فيها واحد النوع ديال الانتقاء.
1: ديال الانتقاء، وهذه مهمه. وهنا ربما سؤال اخر، كتشوف انت على منصات التواصل الاجتماعي بعد صناع

0: المحتوى اللي كيديروا محتوى قانوني، فيه استشارات قانونية، وكيقدر ربما تشوف فيديو من 30 ثانية وكيدير تريند. هل المعلومة القانونية ممكن اختصارها في 30 ثانية مثلا وتوصل كما يجب أن تصل؟
1: هنا غادي نعاود نرجع باش ناكد على انه الانسان المغربي هو انسان ذكي. علاش؟ لان كيهتم بحوايج اللي فعلا كيكون عنده واحد التاثير في المجتمع، والشغف ديال الانسان المغربي انه يوصل المعلومه، والمعلومه القانونيه من بين المعلومات اللي الانسان كيود كيبغي انه يوصل لها،
0: وخاصو يوصل ليها باش يعرف ما له
1: هو. هذا هو اللي كيخليه انه كاين هذا النوع ديال المحتويات والنجاح ديالو. فبالنسبه للمعلومات القانونيه فهذه كتشكل بدايه، بحال الان ترند، بحال بدايه ديال المعلومه، لان ما عمر الانسان ياخذ هذاك 30 ثانيه على اساس انها معلومه كافيه بالنسبه لواحد القضيه معينه، ولا فقط ان فلاش بحال انتزاخ كيقول لك فوالا هذه شنو فيها فيا لا سويت. الانسان خصو يمشي يبحث، قلب، يعرف، استشار مع ان بروفيسيونيل باش اللي عنده شي حاجه بيرسونيل. ماشي ما عمر الانسان غادي يعتمد عليها، ولكن كيعتمد عليها كبدايه معلومه.
0: يعني ماشي كمعلومه ياخذها كما هي. وكنشوف بزاف الناس يقول لك لا راه قالوها، راه هادشي اللي كاين.
1: في المغرب بولتان اوفيسيال، الجريده الرسميه، هي اللي كتقول المعلومات القانونيه من بعد النشر، يعني شي حاجه اللي رسميه فهي في الجريده الرسميه. من غير الجريده الرسميه اي حاجه يفو فيغيفيه.
0: والذكاء الاصطناعي كيف ما قلتي هو ممكن يعطي بزاف ديال المعلومات، ممكن يخطئ لان حتى الانسان يخطئ. لكن الخطر في الذكاء الاصطناعي وكيف ما شفنا وقع في لي زيتازوني هو انه وقع المحامين اللي هما داروا الدفوعات ديالهم يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي وقدموها امام المحكمه. الخطر في الذكاء الاصطناعي هو كيقدر يعطيك خطا لكن هو مقنع مغلف بادله وحجج قانونيه افتراضيه غير موجوده.
1: On pourrait pas dire que on pourrait pas déceler facilement l'erreur si par exemple un LLM ou un langage d'intelligence artificielle viendrait à commettre une erreur et la faire passer pour quelque chose de exact et de juste et surtout de juridiquement fondé. D'où l'importance de l'Mensa Diali, de l'Ibn Madi Laoferm et l'Ibn Madi Bot. Fana, si c'est Diali, l'Mensa, كان على واحد العدد ديال المعطيات اللي من بينها المعطى الاساسي هو زيرو الوسيناسيون. يعني
0: زيرو
1: يعني جاسوم سو كو جافونس. علاش؟ باسكو الخوارزميه الالغوريثم كو جي مي اون بلاس سي ان الغوريثم كي امبيش دو فورنير اون انفورماسيون كي يمنع انه السيستم ديالي يعطي واحد المعلومه الا ما كانتش هذه المعلومه مؤسسه سور اون باز جوريديك juridiquement fondé qui est dans le corpus que moi j'intègre في المنصة. لأن أنا المنصة ديالي كيفاش كتشتغل، القوانين لو كوربوس انتغري في المنصة كنصوبو بيديا، كنشحب حاجة بحال كنخيطو، كان تراديسيونيل، كنغسلها أنا راسي بيرسونيلمون. دونك ماشي كيمشي كيقلب شي حاجة في سوغ انترنيت كيعاود كيعطي المعلومة، لا. يعني فقط في حدود المعلومات القانونية اللي هي أنا متأكد منها بيرسونيلمون 100% من الجريده الرسميه بواحد الطريقه اللي ما تخليش اللونجاج ديال الام انه مثلا يقدم واحد المعلومه غلط. الا ما عندوش كيقول لك هذه ما عنديش، هي اللي قريبه ليها، واش هذا الشيء
0: وانت عندك القدره انك تفيريفي وتشوف واش هذا الشيء ملائم ام لا. هضرتي على المنصه الرقميه، وانت بعد كيف جاتك الفكره باش دخلت التكنولوجيا؟ انت درتي كان عندك بزاف ديال المهام، منها كنت محامي سابق، استاذ جامعي سابقا، زائر،
1: نائب وكيل الملك
0: سابقا، يعني خديتي بزاف ديال المهام اللي هي مهام قانونيه. والان كيف جاتك الفكره انك تنتقل الى احداث منصه وتأسيس منصة رقمية للاستشارات القانونية؟ شنو الفراغ اللي بالك اللي جيتي تعمره؟
1: فهو مسألة، ماشي مسألة فراغ، مي مسألة طريقة الاشتغال. يعني لافورماسيون جوريديك على أساس أنه باش يوصلها الإنسان، هي ما عمر واحد لا سيتياسيون ولا واحد لو كونتكست كيجاوب عليه فصل من واحد المادة معينة أو لا فصل من واحد المادة معينة أخرى. فدائما كتلقى أن واحد لا سيتياسيون دوني إلي ريجي باغ plusieurs dispositions. عندك هنا في قانون التزامات والعقود شي حاجه داخله فيها دي او سي، دار دي اوبليغاسيون كونتري، شي حاجه يعني واحد لا سول سيتياسيون
0: متشعبه.
1: فوالا متشعبه. فهنا طريقه الاشتغال، ملي كيكون واحد اون افير ولا ان دوسيي ولا اون كونسلتاسيون ولا ان ترافاي جوريديك كيل كيل سوا، يعني

0: فهاد لو دوسي هذا كتبقى ليه واحد المعايير واحد المعلوم واحد دي ديسبوزيسيون جوريديك واحد لو كادر جوريديك كي دو ريسبكتي ياك دونك pour aller chercher l'information exacte ou là le livrable exact en cas de rédaction d'un contrat ou là la solution exacte en cas d'un problème il faut faire fonctionner avec le corpus juridique كامل خصنا نمشيو نقلبوا في كل قانون في كل بلاصه فين كاين هذا الفصل اللي عنده علاقه بهذا بهذا بهذا النزيله بهذا ونشوفوا هنا ونشوفوا هنا وهنا وهنا باش نقدروا نعطيو واحد لافورماسيون اكزاكت اللي هي متكامله لان القانون فهو كاين وهو اللي بوبليي ولكن فين الطريقة كيفاش أنا غادي نمشي نخرج هذاك المعلومة القانونية يعني خصني نجمع القانون ديال المغرب كامل باش نشوف فين هي الفصول اللي خصها واجبات التطبيق على واحد نزيلة معينة فالطريقة ديال أنا فكرت كيفاش ممكن نعمل باش في واحد الوقت اللي هو قياسي نشوف لا فيريفيكاسيون ديال الكوربوس كامل وناخذ واحد المعلومة مثلا لي زارتيكل كي بواحد الاناليز جوريديك يعني بواحد التحليل اللي هو قانوني صح. بدون اغلاط ويعطيني الفصول اللي كتطبق مثلا على واحد نزيلة معينة في واحد الوقت افيك اناليز جوريديك كومبليت يعني هاد العمل هذا
1: العمل خدم منك لان هو الداتا اللي جينا نهضروا باللغه ديال ديال
0: exactly.
1: ديال
0: الخوارزميه
1: هي الداتا
0: هاد العمل هذا
1: خدم منك الوقت
0: تقريبا سنوات تقريبا دابا دخل في العام الثالث ولكن
1: بوحدك اشتغلت
0: بوحدي
1: بوحدك جمعتي الداتا كامله
0: الداتا صوبتها ولكن هي المعلومة القانونية متوفر القانون راه كاين منشور
1: لا هو القانون كاين ولكن
0: الطريقة ديال إنشاء الخوارزمية لأن بن مهدي لافيرم.com بن مهدي بوت هو ماشي LLM فقط لا هو موديل ولكن داير عليه اون اركيتكتور جوريديك هي لو موتور كاين فيه بليزيور موتور لو موتور دو سيليكسيون لو ريتريفيال كاين فيه لو موتور ديال ديال ديال ديال روتور كاين فيه بليزيور موتور لو موتور ديال لا ريداكسيون لو موتور ديال لا فيريفيكاسيون يعني مشات لي الفكره اللي كنت غادي نقول لك يعني الطريق ان سول دوسي مثلا بور اون سول بيرسون كياخذ من عند ان بروفيسيونيل واحد ان سيرتان طون باش يعطي واحد لو ليفرابل واحد النتيجه واحد المعلومه قانونيه مضبوطه يجب خص القيام بحث خص قيام اون اناليز ابروفوندي كومبليت خص يفو كروزي لي تيكست جوريديك كي سون ابليكابل باش نشوفوا القانون الخاص القانون العام شكون سو كي الفو فير بريفالوار
1: هي عامه عندك الاستشاره القانونيه عامه
0: هاد دابا تقريبا عندي شي تقريبا قربت واحد 100 قانون 20 ماده واحد 100 قانون ديجا لي كيسون اوبيراسيونيل وانا دائما في التحديث ديال القوانين دونك هاد العمل اللي بغيت نقول لك لا بوغ ان بروفيسيونيل كيل كي سوا الا بغى يديرو غادي يخصو واحد ان سيرتان طون يعني على الاقل
1: سنوات
0: لا ماشي تاثير من صلاه
1: باش تلبح
0: بوغ تريتي ان دوسي وي
1: أو اللي يكون معاه اسيستون اللي كيدير
0: المهم يفوت واحد المجهود
1: كبير
0: ما يمكنش يكون في دقيقه أو أقل.
1: دونك الجواب
0: امبوسيبل. صح. فهنا المنصة كتوفر هذا الشيء كامل في أقل من دقيقة.
1: هي المنصة شكون اللي غيستافد منها أكثر؟ الاختصاصيين ولا المواطنين العاديين؟
0: فالمنصة غيستافد منها المغاربة كاملين اللي في داخل المغرب وخارج أرض الوطن كذلك المغاربة المقيمين بتيار
1: خارج المغرب.
0: ولي بروفيسيونيل غير هو طريقه الاستفاده غادي تختلف لي سوسيتي لي بروفيسيونيل لي افوكا يعني حيت ضروري دائما انا كذلك كممارس دائما كخصنا الرجوع للنصوص القانونيه يعني حيت دائما يجب الرجوع الى النص القانوني فالممارسين غادي يكون عندهم واحد السهوله في التعامل مع وتعاطي مع لا بلاتفورم مع لابليكاسيون ولكن راه هذا ما كيمنعش انه حتى المواطن العادي لمضى يقدر يطرح سؤال فالسؤال ممكن يطرحه شفويا او كتابه او بتحميل وثائق معينه وهنا بن مهدي بوت اللي هو المستشار القانوني التفاعلي كيحلل هذاك المعطيات كيحلل هذاك الوقائع في لا ركوب افيك لي تيكست كي سون ابليكابل وكيعطي واحد واحد واحد واحد نتيجه قانونيه تتمنوا انه
1: مستشار قانوني افتراضي
0: تفاعلي
1: تسميته لانه فيه الشات اوكي شنو ابرز تحدي واجهتيه في البدايه ما كنعتقدش كان عندك المشكل ديال جمع المعلومات والقوانين لقيتي مشكل تقني شنو المشكل اللي لقيتي
0: المشكل الاساسي هو لا لوسيناسيون دو موديل يعني المعلومه خاصها

0: تكون الصحيحه. المشكل الاول اللي لقيته هو انه كيفاش نخلي لو موديل دو لونغاج ما يعطينيش اون انفورماسيون جوريديك كي ني با فوندي جوريديكمون في لا داتا باز في لا باز اللي انا مصاوب, يعني ما يزيدش من راسه
1: او ما يفهمش غلط او مثلا عطيه السؤال يقدر انا كنقصد حاجه ويفهم, لانه المستخدم مش بالضروره يكون فاهم شنو كيسول.
0: بطبيعه الحال هي
1: الا هضرنا على المواطن العادي ماشي الاهل الاختصاص.
0: فالتحدي الكبير التحدي الكبير كان هو في في في لو ريزولتا فينال, يعني قلنا لك من هنا هو النتيجه النهائيه. كان بزاف ديال العقبات ماشي وحده, كانوا بزاف ديال العقبات على مرور الوقت وعلى مرور لو ديفلوبمون ديال لابليكاسيون. ولكن كل مره كتوصل, لان انا كنت كنستعملها انا الاول وكنشوف كان واحد السيركل غاستغ ديال الاستعمال باش نشوفوا هاد النتيجه هادي واش اسكو لي فري. وانا جو سوي تري ريغورو في لو ريزولتا كو جو فولي اوبتونير. دونك كان خصني واحد النتيجه باش نرضى عليها انا اولا. وكان واحد العدد ديال ريفيرمون ديال لا كونسيبسيون اكسيتيرا باش نوصلوا لواحد النتيجه. الحمد لله اليوم
1: راك راضي بكم
0: ان بورسونتاج
1: بكم نسبه؟ ما كنضش تقول 100% لانه باين حتى واحد
0: الشخص 101%
1: فاجأتني. تحب لها تقول لي 80% باقي غنزيد
0: نعم باسكو انا عارف انه الطريقه ماشي الطريقه, ولكن النتيجه يعني اللي وصلنا لها اللي وصلت لها الحمد لله كانت واحد النتيجه اللي فقت التوقعات ديالي بالنسبه
1: فقت توقعاتك كمؤسس للمنصه ام
0: اكزاكت
1: كممارس
0: كمختص؟ واحد الانسان بغى يوصل لواحد المعلومه القانونيه في واحد الوقت معين وهذيك المعلومه تكون صحيحه ما فيهاش اغلاط ما فيهاش وتقدر تنفعني في الحياه ديالي.
1: انت مقتنع وراضي 101% على المنصه ديالك, لكن واحد الموضوع اللي هو لا يقل اهميه واللي هو يعتبر حساس جدا, اللي كنهضروا على المنصات ونهضروا على الداتا ونهضروا على الاشخاص اللي غيدخلوا معطيات ديالهم, اللي هي السريه والخصوصيه وحمايه المعطيات.
0: نعم, فهاد النقطة أنا جو تخي فيير دو ما كونسيبسيون. علاش؟ باسكو بن مدي بوت بن مدي لافيرم فقت شات جي بي تي ولي موديل معروفين كبار. علاش؟ باسكو سي برايفسي باي ديزاين. في الوقت اللي أنا أسست الخوارزمية صبتها جا في اون سوخت كو أنا كمؤسس ديال المنصة ياك وبروبريتير ديال لو سيستيم ما عنديش لاكسي ليشونج ما بين المستعمل وما بين السيستم ديالي. هذاك لي شونج اللي ما بين المستعمل والسيستم ما عنديش انا, ما كاينش كيفاش يوصل ليه شي حد, لان اصلا ما كاينش. علاش؟ يعني مثلا واحد المستعمل جا دخل المنصه طرح واحد السؤال, الجواب غادي يوصلو, هذاك الشيء كيبقى على الجهاز ديالو الهاتف ديالو فقط. ما عنديش انا في لاباز دو دوني ديالي,
1: ما كينتقلش داك الشيء لعندك.
0: عندي لي لوغ ديال دازت واحد شي حاجه هنايا شنو هي الله اعلم. يعني لافورماسيون لا كيستيون لا ريبونس كيبقى في الجهاز ديال المستعمل اللي يقدر يتحكم في هذاك لي شونج. يقدر يبو لو سوبريمي يبو لو سوفغاردي يبو لو بارطاجي سي فو, ولكن هو المستعمل هو فقط اللي عنده
1: لا مان
0: لا ما عندوش.
1: واخا ما خفتيش شي نهار بن مهدي بوت يطور عليك واللي يكمل من راسه؟ راه كاين حديث على انه
0: نو جي في اون سورت كاين بزاف ديال,
1: يعني عندك هاد من هاد المخاوف.
0: حيت دابا كاين اخبار على ان الذكاء الاصطناعي كيخرج كيمشي كينفد شي حاجه ما مطلوبش منه,
1: كيقدر يطور.
0: اكزاكتومون, هذا كان ما بين الحوايج كيخلاو الطريقه ديال التعامل مع الخوارزميه والطريقه ديال التاسيس ديالها كانت في واحد الجانب كبير على اساس لونكادغمون ديال هاد الخوارزمي ديال هاد ال ال ام ديال الموديل. لان ال ال ام ممكن نغيروا في اي وقيته الموديل دو لونغاج, نقدر نبدلو في اي وقيته, ولكن الهندسه فهي هندسه مستقره. علاش؟ الي فيت دو تيل مانيير باش ما يطوش باش ينفذ التعليمات,
1: باش يبقى داخل في الاطار مضبوط, كيف يحترم الضوابط ديالو,
0: كيف هي وضعناها باش توصل المعلومه القانونيه كيف بغينا توصل صحيحه للجميع.
1: دابا ملي كنشوفوا انه كاين منصات قانونية رقمية, وكنشوفوا كذلك كاين هناك مستشار قانوني تفاعلي وروبوتات ربما اللي حتى هي غتدخل على الخط ولا دخلات على الخط. هناك مخاوف من مهن سوف تمحى بسبب الذكاء الاصطناعي. واش المحامين يخافوا على ريوسهم؟

0: ما يمكنش واحد المستشار قانوني تفاعلي يمشي يوضع مقال في المحكمة. دونك بالنسبه للمخاوف فخصها تكون سورتو موجهه للطريقه ديال الاشتغال. فباش نقولوا ان واحد العدد ديال المهن اللي ما تبقاش، فهذا فيه ماشي بعض النوع من المبالغه، ولكن بعض النوع من
1: تخوف كبير
0: من لابريونسيون على فوالا. ولكن الطريقه ديال الاشتغال فهي 100% غادي تختلف،
1: الطريقة سوف تختلف. هو هناك حديث أن الذكاء الاصطناعي غادي يمحي مهن، لكن غادي يضيف مهن جديدة كذلك. أستاذ رضا محمد رضا بن مهدي، أنت مستشار قانوني، أنت دكتور في القانون وصاحب ومؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم في حياة أونلاين.
0: مرسي أبو أخت حنان، مرسي بور لانفيتاسيون. شكرا مستمعي الأفاضل المشاهدين الكرام.
1: شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، تلقوا إن شاء الله في أمان الله.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: الجميع مرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. طبيعة الحال نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة ونأمل أن تظلوا برفقتنا طيلة هذه الحلقة. مرحبا بالجميع.
1: ميديا حديث المجتمع فرحان عياش.
0: اليوم الحديث وحديث المجتمع سيهم الطلبة الجامعيين والتعليم العالي والمستجدات في التعليم العالي على ضوء طبعا القرارات والإصدارات الجديدة من وزارة التعليم العالي. أكيد أن بينكم الكثيرون الذين طالعوا هذه المذكرة، مذكرة متعلقة خاصة بالطلبة الدوليين والتسهيلات الجديدة أو المستجدات الجديدة في مذكرة التعليم العالي للطلبة الدوليين، حيث أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إعفاء كليا للطلبة الدوليين الجدد من مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية ومن مباريات الولوج للجامعات خلال الموسم الجامعي 2026-2027، بالإضافة إلى مجموعة من التسهيلات الجديدة كما ذكرت للطلبة الدوليين. حول هذا المستجدات لوزارة التعليم العالي سعدنا اليوم أن نستضيف لكم ومشكورة الوزارة التي لبت الدعوة لتوضيح هذا الأمر في كل تجلياته وخاصة فيما يتعلق بمعادلة الدبلومات التي الأجنبية طبعا. يسعدنا أن نستضيف مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات الأستاذ هشام برجاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ هشام.
2: أهلا صباح النور
0: أستاذي. في أي إطار تأتي هذه المذكرة التي بين يدي والتي تحدثت عنها أيضا الكثير من وسائل الإعلام؟ تفضل أستاذ هشام.
2: المذكرة المتعلقة بالطلبة الأجانب هي إجراء مؤسساتي تقوم به الوزارة من أجل تيسير تسجيل طلبة الأجانب وخصوصا الملتحقين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لتيسير التحاقهم بمختلف مؤسسات التعليم العالي، الجامعات والمدارس في المغرب، وأيضا تندرج في إطار الدبلوماسية العلمية التي يقوم بها المغرب من أجل تشجيع الإقبال على العرض التعليمي ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب. لذلك هي من جملة، هي جزء من جملة من الإجراءات التي تحرص الوزارة على القيام بها لاستقطاب طلبة الأجانب وللتعريف بالعرض التكويني الموطن في الجامعات المغربية،
0: حرصا من البرنامج على الفهم الشديد لكل هذه المستجدات فيما يتعلق بالتعليم العالي وخاصة مسألة الطلبة الدوليين، وأيضا في موضوع في غاية من الأهمية يتعلق أيضا الأمر بمسألة معادلة الدبلومات. وعندما نقول معادلة الدبلومات كثيرا من الطلبة المغربية أيضا الذين درسوا في جامعات دولية وعندما يعودون إلى المملكة لاستكمال سواء لاستكمال دراستهم ما تبقى منها أو للحصول على الاندماج مثلا في خاصة في الأسلاك الطبية والتخصصات الطبية، تبقى مسألة مسطرة يعني مسطرة المعادلة هي مسطرة معقدة جدا حسب ما كنا نسمع دائما، ولكن يبدو أنه الوزارة التعليم العالي جاءت هذه السنة بمجموعة من الإجراءات نريد أن نفهمها اليوم. فأستاذي نكمل، هل المعنيون بهذه المستجدات كما قلت حضرتك تزامنا مع الدخول الموسم الدراسي الجديد هم الطلبة الأجانب الدوليين أم هم الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج؟
2: يوجد صنفين من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل تيسير الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي. المذكرة التي تحدثتم عنها هي تتعلق أساساً بطلبة الأجانب الراغبين في استكمال دراستهم بالمغرب. فكما تعلمون أصبح المغرب وجهة أكاديمية ووجهة علمية ووجهة تكوينية للعديد من الطلبة القادمين من دول أخرى. لذلك من بين الإجراءات الأساسية التي تحرص الوزارة على القيام بها هي تيسير مسطرة التحاق هؤلاء الطلبة الدوليين أو الطلبة الأجانب بمختلف الجامعات المغربية، وذلك للتعريف بالعرض التكويني الذي توفره هذه المؤسسات، وأيضا للإسهام في الدبلوماسية العلمية التي يقوم بها المغرب
3: باعتباره دولة تستقطب طلبة من جنسيات مختلفة، مما يدل على جودة التكوين في المغرب وعلى قدرة مؤسسة التعليم العالي على استقطاب العديد من الطلبة.
0: وفي هذا الإطار بطبيعة الحال الطلبة الدوليين الأجانب بالخصوص الأولوية طبعا لأشقائنا الأفارقة.
3: تماما، لان هذا لان كما تعرفين الاستاذ الكريمه مفهوم تعاون جنوب جنوب لم يعد فقط مجرد شعار، بل هو انتقل الى حزمه من الاجراءات العمليه من اجل تكريس دور المغرب كوجهه علميه كوجهه اكاديميه للطلبه الافارقه القادمين من دول جنوب الصحراء.
0: تمام. طيب بالنسبة لطلبتنا الآن المواطنين المغاربة والذين يدرسون بالخارج ويأتون إلى المغرب حاملين للدبلومات، في المذكرة إعفاء من المعادلة، ماذا يعني ذلك؟
3: المذكرة التي تتحدثون عنها الأستاذة الكريمة يعني أساسا الطلبة الدوليين، لكن هذا لا يعني أن الوزارة لم تفكر في الطلبة المغاربة، بل إن مسطرة المعادلة بين الشهادات عرفت عدة إصلاحات جوهرية بهدف من جهة تبسيط هذه المسطرة وتيسيرها، ومن جهة أخرى المحافظة على سمعة ومصداقية الشهادة المغربية، لأن المعادلة عندما تمنح لدبلوم أجنبي فهذا يعني أن ذلك الدبلوم ينتج نفس الآثار القانونية والأكاديمية والمهنية المترتبة عن الدبلوم المغربي. لذلك عند معالجة طلبات المعادلة نحرص على التوفيق بين تحديين اثنين أو إكراهين اثنين. التحدي الأول هو تيسير المسطرة وتوفير خدمات جودة للمرتفقين لطلبتنا الذين تابعوا دراستهم في الخارج، ومن جهة أخرى يجب أن نحافظ على سمعة ومصداقية ووثوقية الشهادة المغربية. وهنا أريد أن أشير إلى أن فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعادلة نتوصل كوزارة التعليم العالي بعدد طلبات ما بين 4000 إلى 5000 طلب سنوياً. 70% أي 70% من هذه الطلبات تتعلق بعلوم الصحة، أي الطب والصيدلة وطب الأسنان والتخصصات المتفرعة عن هذه الحقول المعرفية، إضافة إلى مهن مقننة أخرى كالهندسة المعمارية والطب البيطري وغيرها. لكن أساساً طلبات المعادلة التي نتوصل بها تتعلق بعلوم الصحة.
0: كم نسبة المغاربة فيها يا أستاذي؟ كم نسبة المغاربة فيها طلبة المغاربة؟
3: جميع طلبات المعادلة هي الصادرة عن المغاربة بما يفوق 95%،
0: يعني أغلبهم مغاربة.
3: لأن المذكرة التي تحدثتم عنها تتعلق بالدول الصديقة التي تستفيد من حصص أو حصة لفائدة طلبتها من أجل الدراسة في في في في في المغرب، وهذه المسطرة تدبرها وزارة التعليم العالي بتنسيق مع وزارة الخارجية وخاصة الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
0: هي اللي كنعرفوها، يعني سمحني شوي لأنه الأسر المغربية أنت تعرف على أنه التعليم العالي لأبنائها اليوم يحظى بأولوية الأولويات، تمام؟ ولما يوصلوا مرحلة التعليم العالي هناك من يفضل مثلا حسب يعني ظروفه وحسب أيضا والسمعة أيضا للجامعات في كل امتداد التراب الوطني، وفي أيضا مواطنين اللي يضحوا بكثير من الأشياء ويقصدوا بعض الجامعات الأجنبية على أساس أبنائهم يتعلموا في الخارج ويرجعوا في نهاية المطاف إلى الوطن. لكن في هذا الأمور كلها نحن يعني في بعض الأحيان لا نفهم الكثير من الأشياء، نسمع أنه في مسطرة معقدة أو إذا قرأ في الخارج رغم من بعد غادي يكون عنده صعوبات مثلا باش يولج للقطاعات اللي احنا في أمس الحاجة لهذا الطاقات وفي أمس الحاجة أنهم يندمجوا ويشتغلوا في بلادهم. فبغيت توضح معايا نقطة لو تفضلت وتكرمت معايا، قلت بأنه هذه الطلبات اللي تتلقاها منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبعا أنتم واضعين منصة إلكترونية سنويا كي يتم فيها وضع طلبات، يعني الطلبة اللي قادمين من الخارج يوضعوا طلباتهم إلكترونيا وبعدها الوزارة تدرس الطلبات حالة بحالة، تمام؟
3: صحيح.
0: يعني أنا جبت الدبلوم من فرنسا مثلا، فرنسا تربط بها علاقات كثيرة ومن بينها أيضا تكوين الأطر المغربية، تمام؟
3: تمام
0: نوضع الطالب اللي كمل استوفى دراسته يوضع مفروض عليه على أنه تماما. تفضل اشرح لي من هذه النقطة بالذات.
3: أكيد. إذا عندما يملك يستوفي الطالب المغربي الدراسة الأجنبية الدراسة ديالو في بلد أجنبي تيجيب تيحط واحد الملف فيه وثائق إدارية وثائق بيداغوجية. وزارة التعليم العالي دارت واحد المنصة إلكترونية ورقمية لتلقيها الطلبة. دور ديال الإدارة المركزية أو وزارة التعليم العالي ينحصر في التأكد من استيفاء الملف للوثائق الإدارية، الدبلوم وبطاقة التعريف وكل ما يتعلق بهويات وبالوضعية الإدارية لطالب المعني. من بعد الوثائق البيداغوجية والعلمية بما فيها الدبلوم والمسار اللي داروها الطالب واللي تختتم وتوج بالحصول على الدبلوم كيتعرض على واحد اللجنة متخصصة فيها أساتذة باحثين وعمداء كلية مغربية وهما اللي كيدرسوا الجانب البيداغوجي المحض. إذا في مرحلة أولى الوزارة كتأكد من توفر الوثائق الإدارية. من بعد كل ما يتعلق بالمسار البيداغوجي والتكوين والدبلوم والدراسة دياله ومقارنته مع الدبلوم المغربي، هذه مهام بيداغوجية وعلمية محضة كديرها واحد اللجان متخصصة. وملي كتشوف هذه اللجان أن المسار ديال هذا الطالب مطابق ومماثل للمسار نفس المسار اللي كيديرو طالب استكمل دراسته في المغرب فكتعطى المعادلة. دونك شنو دارت الوزارة في هذا الصدد؟ في الأول أستاذة الكريمة كان العمل ينصب على إعطاء قرارات فرضية للمعادلة. ملي كيصدر القرار للمعادلة في الجريدة الرسمية يشار فيه إلى تاريخ تسليم هذا الدبلوم والمؤسسة التي سلمته. في هذه الحالة كان هضروا على قرار فردي، يعني ما يمكنش يستفد منه غير اللي حصل على ذاك الدبلوم في ذاك التاريخ. فجت الوزارة وشفت هذه الآلية لاحظت أنها آلية غير منصفة، لأنه ممكن من بعد طلاب مغاربة آخرين يديروا نفس التكوين ويحصلوا على نفس الشهادة وغادي يضطروا يدوزوا عاوتاني من المسطرة الإدارية والعلمية للمعادلة. فانتقلنا من آلية القرار الفردي إلى آلية القرار العام، يعني كنعطيو المعادلة الدبلوم والمؤسسة اللي عطته كيف ما كان تاريخ ديال التسليم ديال هذا الدبلوم. وهذا الإجراء خلق واحد نقلة نوعية في المسطرة ديال المعادلة، لأنه أصبح الحاصلون على نفس الدبلوم غير مضطرين لسلك مسطرة المعادلة مجددا، وإنما يستفيدون مباشرة من هذا القرار العام لكي تنشر في الجريدة الرسمية.
0: ممتاز. يعني هذا نوع من التسهيلات الجديدة اللي أقرتها وزارة التعليم العالي. في شق أيضا أريد أيضا أن تطمئننا نحن. أنت تعلم يا أستاذي على أنه في كثير من الأحيان لما نشوف أطباء مهندسين خصوصا في المجال

0: الطبية، لأنها هي المجالات اللي الأعين عليها بشكل كبير، لأنه الخصاص نظرا للخصاص نظرا أيضا للكثير من الأمور التي تتعلق بقطاعنا الصحي. في بعض الأحيان يقول لك مثلا الطبيب الفلاني راه جاي من فرنسا أو خريج الجامعة الفلانية الفرنسية، أو الطبيب الفلاني خريج من ألمانيا، أو هذو كوادر مغربية. فالبعض الآخر يقول لك لا هذا جاي من أوروبا الشرقية، والله ودبلومات أوروبا الشرقية ضعيفة شوي، وتكويناتهم الأكاديمية ضعيفة جدا، وهذا الطبيب ضعيف جدا، مستوى ضعيف جدا. هل يتم التأكد من كل الشواهد التي يضعها الطلبة أنه فعلا هذا الطالب درس في الجامعة الفلانية التي تربطنا بها مسألة شراكة وتعاون أكاديمي، وأنه ليس دبلوم؟ يعني قدر الواحد يمشي لك بالعامية بالعامية أستاذ هشام.
1: ترفض تماما المفاضلة بين المسارات التكوينية، وهذه الكليشيهات خاطئة تماما. بدليل طالب الذي درس في إحدى دول أوروبا الشرقية وحصل على المعادلة في المغرب بحاله بحال طالب درس دولة أخرى وحصل على المعادلة في المغرب. المعادلة عندما تعطى للدبلوم فهو يساوي ويكافئ ويطابق ويماثل الدبلوم المغربي كيف ما كانت الدولة الأجنبية اللي تحضر فيها الدبلوم. إذن هاد الكليشيهات وهاد المفاضلات غير العلمية بين الوجهات اللي كيختاروها الطلبة دولنا باش يقراوا العلوم الصحة سواء طب أو صيدلية لا تقر الوزارة بها بتاتا، لأن المعادلة كقرار كتصدر الوزارة يعني أن هذا الدبلوم الأجنبي ينتج نفس الآثار القانونية والمهنية والأكاديمية اللي كينتجها الدبلوم المغربي.
0: ممتاز.
1: كيف ما كانت الدولة الأجنبية اللي سلمته. وهنا بالنسبة لعلوم الصحة وخصوصا التخصصات الطبية بغيت نعطي بعض التدقيقات الأساسية. المسطرة ديال منح المعادلة فيما يتعلق بالطب راه لا تهيمن عليها وزارة التعليم العالي، بل الطرف الذي يمارس فيه في هذه المسطرة وظيفة إدارية محضة هو وزارة التعليم العالي. لأن فاش كيجينا هذا الطلب ديال المعادلة ديال مجال الطب، كما كتعرفوا الأستاذة الطب مرتبط أيضا بالأمن الصحي للمغاربة، مرتبط بالنظام العام الصحي. إذا ضروري خصنا نتأكدوا على مستوى الوزارة من توفر الوثائق الإدارية وصحة هذه الوثائق الإدارية، لأن هؤلاء الطلبة قد يكونوا مقبلين على مزاولة مهنة مقننة في المغرب.
0: تماما.
1: من بعد ذاك المسار البيداغوجي ديالو والمسار التكويني ديالو وخصوصا المسار التطبيقي، لأن الدراسات الطبية قبل أولا وقبل كل شيء هي دراسات تطبيقية. إذا هذا الجانب التطبيقي والجانب أيضا النظري كيتدار في واحد الملف علمي كنصيفطوه لكلية الطب باش تدير ليه خبرة علمية، باش تقول لنا كلية الطب أن هذا المسار التكويني ديال هذا الطالب سواء في الشق النظري ديالو أو في الشق العملي أو الممارساتي أو التطبيقي راه مطابق لما هو معمول به في المغرب. ومن اللي كنتوصلوا بالتقرير ديال كلية الطب كاين واحد المتدخل مؤسساتي آخر سميتو المجلس الوطني للأطباء باعتباره هيئة مهنية عطيها القانون اختصاص الحرص على أمن الدبلوم والإشهاد في المجال الطبي، حتى هي كتدرسه وكتعطي الرأي ديالو. ونأكد لك أن الدبلومات اللي كتوصل بتقرير إيجابي فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي والتطبيقي من كلية الطب وعندها رأي إيجابي فيما يتعلق بالجانب المهني صادر عن المجلس الوطني للطبيبات والأطباء تحصل بسهولة وبيسر على المعادلة. هنا نضيف واحد تدقيق آخر في إطار طبيعة الحال وراه هضرت عليها الأستاذة الكريمة، عندنا فعلا خطأ في الأطر الطبية وخصنا نديروا جميع الإجراءات باش نستقطبوا هاد الطلبة ديالنا اللي درسوا في الخارج. أشنو دار مؤخرا في القانون المتعلق بالمهنة الطبية؟ طلبة المغاربة اللي درسوا الطب في الخارج وزاولوا مهنة الطب في الخارج يعني تسجلوا في الهيئة المهنية ديال الدولة اللي درسوا فيها فإنهم يعفون من مسطرات المعادلة في المغرب. تجيب الورقة ديالو الإدارية والبيداغوجية وتجيب ما يفيد أنه زاول فعليا هذه المهنة ديك الدولة الأجنبية، وتجيب أيضا ما يفيد أنه تسجل في الهيئة المهنية ثم وكيديهم

0: مباشرة المجلس الوطني للطبيبات والأطباء بدون تلكيك مشترك المعادلة.
1: تمام، يعني هذا في كان توضيح لازمنا. أنت تعرف في بعض الأحيان بيننا في الكثير من الشائعات، الكثير من الكلام المغلوط، الكثير من الأمور، وعندما نجد أهل الاختصاص ومن يشرفون على تدبير هذه الأمور فننتهز الفرصة طبعا لتوضيح كثير من الأشياء والشائعات وحتى الكليشيهات كما ذكرت حضرتك. أنا الجانب الذي طمأنتنا به جميعا وخاصة المواطن المغربي ليقصد أي طبيب أو يقصد أي مصحة، فكل من يحمل هذا الدبلوم فهو يمر عبر سلسلة من التدقيقات والإجراءات، ولا يتم منح المعادلة والمزاولة هنا إلا بعد كل هذه السلسلة من الشروط يعني الإجراءات الصارمة جدا. طيب، في جانب آخر أسأل فيه وننهي حلقتنا اليوم، هي بطبيعة الحال قلت لي بأنه هذه التسهيلات الجديدة جد للطلبة الدوليين وبما فيهم أيضا المغاربة الأكثر يزاولون بنفس مستوى التكويني وإن كانوا قادمين من بلدان أوروبية، عندما يحظون بهذه المعادلة فيتساوون أمام الطلبة أيضا المغاربة الذين يزاولون مثلا في كلياتنا الطبية بالمملكة.
0: صحيح، أؤكد على هذا المعطى الأستاذ الكريمة. الطبيب المواطن المغربي أو الطالب المغربي للدرس طب في الخارج في أي دولة ورجع لبلاده راه كيدوز من مسطرة ديال المعادلة فيها التدقيق الإداري والتدقيق البيداغوجي والعلمي والتدقيق المهني، وعندما يحصل على المعادلة فهو طبيب مثله مثل المغربي اللي درس كلية الطب مغربية وحصل على شهادة ديال المغرب.
1: ممتاز. طيب، في جديد آخر تريد أن قبل أن ننهي هذه الحلقة أستاذ هشام؟
0: أنا أريد أن أؤكد على أن دائما في إطار خصنا عارفوا أن هذه المسطرة المعادلة الوزارة عندها هاجسين. الهاجس الأول هو الاستجابة للطلب المتزايد. نحن نلاحظ أن المغاربة كيستمروا بزاف تعليم ديال ولادهم، وهذه ظاهرة صحية. فاحنا إضافة للفكرة ديال أنه خصنا نوضع واحد المسطرة المعادلة اللي تكون منصفة وسريعة، فكرنا أيضا في القانون الجديد ديال التعليم العالي رقم 59/24 قصة التجربة الرسمية، نحاول نجيبه نديره فروع للمؤسسات الأجنبية في المغرب، لأن هذه الفلوس وهذه الاستثمارات المالية اللي تديرها الأسر المغربية باش يقبوا أولادهم على برا، فكرنا في استرجاع الإنسان المغربي وأيضا الأموال المغربية من خلال خلق فروع لمؤسسات أجنبية على الصعيد التراب المغربي، وهذه من بين الآليات البنيوية اللي جابها القانون الجديد واللي غادي تشتغل في الأفق المنظور.
1: ممتاز.
0: وكنزيد عاود نأكد مرة أخرى، هذا المسار ديال المعادلة كانت الآلية التقليدية والكلاسيكية هي القرار الفردي، بدلناه درنا القرار العام، ودابا كنفكروا وراه درناها في بعض الدول ديال أوروبا الغربية، كنفكروا ننتقلوا من آلية القرار العام إلى المعادلة الشاملة للنظام التربوي، بحيث أن هذه الدول اللي غنعطيوهم هذه القرارات الشاملة كنعطيوها لجميع الدبلومات اللي كتسلمها هذه الدول وفق طبيعة الحال بعض الشروط. فأنا كنعتقد أنه الانتقال لهذه الآلية ديال القرار الشامل سيساهم في تبسيط وتسريع، لأن دي ما احنا كنفهمو في وزارة التعليم العالي أن المعادلة بحال الباسبور، هي جواز بيداغوجي ومهني وإداري. بها باش كيتمكن الطالب المغربي يكمل قرايته في المغرب، بها باش كيتكمل باش كيتمكن من ولوج سوق الشغل، وبها باش يقدر أيضا يولج للوظيفة العمومية. فالهاجس ديال التسريع والتبسيط حاضر بقوة وماشي شعار، درنا إجراءات نوعية من أجل هذا التبسيط وهذا التسريع، وخصوصا هذه الآلية للانتقال القرارات الشاملة للنظم التربوية، وأيضا استثمار ما تتيحه المنصة الرقمية،
1: لأنه التعليم كما تعلم هو كما ذكرت أيضا هو نوع من الاستثمار، والأسر المغربية تكلفة الدراسة التعليم العالي باهظة وباهظة جدا، سواء هنا في القطاع الخاص بالمملكة أو خارج المملكة. فإذا ما تم تعاقد مع جامعات مصنفة على الصعيد العالمي سنحظى بالنخبة الأكاديمية في بلادنا، وبالتأكيد سنكون جميعا رابح. أستاذ

0: هشام برجاوي المدير للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي، أنا ممتنة جدا لحضرتك ولشروحاتك اليوم لجمهورنا ومستمعينا، وممتنة أيضا للوزارة على تواصلها.
1: كل الشكر الأستاذ الكريمة، وكنعاود نأكد باب الوزارة مفتوح للحصول على جميع المعلومات ولتقديم جميع التدقيقات اللازمة، ومرحبا بكم في أي وقت.
0: شكرا جزيلا لكل من تابع هذه الحلقة وكان وفيا لها. أضرب لكم موعدا على أننا في لقاء يوميا من الاثنين إلى الجمعة، وحدود ساعتنا هي حدود 11 صباحا، نناقش فيها مختلف مواضيع التي تهم مجتمعنا وتطوره، فابقوا بألف خير برفقتنا.

الشمس طلعت، ايوه طلعت.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم ستتوقف مع المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2023، مبادرة تفتح أفقا جديدا أمام دول الساحل من خلال تمكينها من الاستفادة من الواجهة الأطلسية للمملكة، وبما يعزز أيضا اندماجها في المبادلات التجارية الدولية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يراكم اليوم مجموعة من الأوراش والمبادرات التي تلتقي عند هدف واحد، تحويل الموقع الجغرافي للمملكة إلى قيمة اقتصادية ونفوذ تنموي، من الموانئ والربط اللوجستي إلى الطاقة والاقتصاد الأزرق، وصولا إلى المبادرة الملكية التي تفتح لدول الساحل منفذا نحو المحيط الأطلسي. في هذا السياق جاءت هذه المبادرة لتراهن على ربط البنية التحتية بالاستثمار والتجارة بالطاقة واللوجستي بالتنمية ضمن رؤية أوسع للاندماج الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب، وقد انتقلت بالفعل من مستوى الإعلان إلى مسار مؤسساتي وتنسيقي متقدم مع استمرار العمل على أدوات تفعيلها. هل نحن أمام ممر اقتصادي جديد فقط أم أمام إعادة هندسة لموقع المغرب داخل سلاسل التجارة والاستثمار الإفريقية؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو 495 مليون درهم، هي الكلفة الإجمالية لبرنامج الوكالة الوطنية للموانئ للصمود المناخي الذي يشمل عددا من المشاريع لتقوية البنية التحتية للموانئ المغربية في مواجهة المتغيرات المناخية. وفي ميناء أكادير يدخل مشروع الولوج الثالث مرحلة جديدة مع إطلاق صفقة لإنجاز الشطر الثالث من هذا المشروع على يكون في 12 من نوفمبر المقبل آخر أجل لتقديم العروض. المشروع يمتد على نحو 5 كيلومترات باستثمار يقارب 171 مليون درهم، ويراهن على تحسين حركة الشاحنات والولوج إلى الميناء وتعزيز الربط بين المنشآت اللوجستية وشبكات النقل. أما برنامج الصمود المناخي فيحظى بتمويل رئيسي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر قرض يصل إلى 40 مليون يورو. وفي جانب بيئي تشمل أشغال ميناء أكادير تجريف ما يصل إلى 30,000 متر مكعب من الرواسب مع إخضاع المواد المستخرجة لتحاليل مسبقة. هي أرقام تعكس توجه ميناء أكادير نحو بنية تحتية أكثر انسيابية وأكثر صمودا أمام تحديات المستقبل.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: عدد اليوم إذن يتوقف كما جاء في التقديم مع المبادرة الأطلسية الملكية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2023، مبادرة تفتح أفقا جديدا أمام دول الساحل وتعزز اندماجها من المبادلات التجارية الدولية. معنا حول هذا الموضوع الدكتور بدر الدين الرواس، أستاذ وباحث متخصص في الجغرافيا المينائية. أستاذ رواس، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذة أسماء، تحية صادقة وخالصة إلى كل العاملين وجنود الخفاء في قناة الإذاعة مليئة وكل المتتبعين.
0: شكرا لك أستاذ رواس. نتحدث عن المبادرة الأطلسية الملكية طبعا، إذا كانت تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى البحر، سنتحدث كذلك عن القيمة الاقتصادية الحقيقية التي يمكن أن يضيفها هذا الربط. اليوم نتحدث عن تسهيل التجارة، ولكن أيضا عن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والاستثمار والإنتاج في المنطقة.
2: شكرا جزيلا أختي أسماء. الحديث عن المبادرة الملكية الأطلسية لتنمية إفريقيا، قبل بنتكلموا على المبادرة والدور ديال تمكين دول الساحل، سنتكلموا على سياقها العام. بمعنى أن هذا المبادرة الملكية جت واحد سياق إقليمي وسياق دولي مرتبط بظهور واحد المشروع تبناته الولايات المتحدة، وهو خلق ما يسمى بمسار أطلسي آمن للتعاون. وهذا المشروع هذا تبنته الولايات المتحدة ومجموعة من الدول في أوروبا وإفريقيا. إضافة إلى عامل آخر هو أن مع التحولات والتوترات اللي عرفتها الممرات والمعابر البحرية، خاصة مضيق هرمز، باب المندب، مضيق ملقا، أصبحت هذه الممرات عندها واحد دور كبير كمجالات بحرية واستراتيجية. وبالتالي فأصبحت مجموعة من الدول كتحاول تبحث عن بدائل أخرى.

0: في مجالات بحرية أكثر أمانا. وبالتالي فأصبح التحول من النظرة إلى الساحل المغلق إلى خلق ما يسمى بالساحل المنفتح على الأطلسي. لهذا المغرب باش يحاول يجسد هذا المشروع ديال التحول من ساحل مغلق إلى ساحل منفتح، قام بمشروع ما يسمى إعادة تأهيل المجال الساحلي، ومن أهم المشاريع دياله الطريق السريع تزديد الدخلة. إضافة إلى نقطة أخرى، فهذه المبادرة الملكية الأطلسية هي مبادرة ملكية تبنها المغرب مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفال المغرب بالمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 2023. هذا المشروع هو عبارة عن مشروع استراتيجي يسمح لمجموعة من دول الساحل باش تولج إلى المحيط الأطلسي، وهذا كندخله ضمن إعادة تشكيل الجغرافية الاستراتيجية لإفريقيا. بمعنى الجغرافية الاستراتيجية لإفريقيا تتحاول تنقل القارة من مجال وموارد اقتصادية ريعية إلى مجال صناعي منتج مستدام له قيم مضافة خاصة به يمكن أن ينافس بها الاقتصاديات في القارات الأخرى. إذن المبادرة الملكية الأطلسية هي مبادرة ملكية تبنها المغرب، ولكن عنده واحد مجموعة من الأهداف اللي كتحاول تحققها. أولا المبادرة كتهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد. إحنا عندنا مجموعة من الدول ما يسمى بالدول الحبيسة، يعني الدول التي لا تنفتح على البحر مثل تشاد، نيجير، مالي، بوركينا فاسو. هالدول هذه ما عندهاش منافذ بحري، وبالتالي المبادرة الملكية خلقت لها ما يسمى بمنفذ على المحيط الأطلسي لربطها بسلاسل الإمداد الأطلسي. إذا هذا كتم خلق بدائل لوجستية سيادية ما بين موانئ المغرب وموانئ غرب إفريقيا، وكذلك موانئ الدول الحبيسة، إضافة إلى خلق ما يسمى بشبكة طرق وسكك الحديدية تساهم في خفض التكاليف والزمن. إضافة الهدف الثاني هو الانتقال من تصدير الخام إلى التصدير والإنتاج المحلي. احنا كنعرفوا بأن هذه الدول الحبيسة تتوفر على مجموعة من الموارد الاقتصادية المهمة والاستراتيجية، تلقوا مثلا الذهب، اليورانيوم، الليثيوم، المنغنيز، البترول ومنتجات فلاحية، لكن غالبا ما تصدر خامة إلى دول أخرى ولا تستفيد منها الدول الأصلية. وبالتالي المغرب وضع واحد المشروع على أساس نقل هذه المواد الخامة وتصنيعها في مجالات صناعية مغربية ثم تصديرها إلى الخارج، إضافة إلى جذب الاستثمارات الصناعية لهذه المناطق. بمعنى أن لا ننتظر الاستثمارات من أوروبا وأمريكا، وإنما المغرب سيقوم بجذب مجموعة من الاستثمارات ووضعها في هذه الدول لتحويل هذه الخامات إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة وقابلة للاستهلاك.
1: ولذلك المغرب يستثمر اليوم بقوة في الموانئ، في الطرق، في الربط اللوجستي، في اتجاه يعني دائما هذه المبادرة الأطلسية الملكية. اليوم نتحدث كذلك عن ميناء الدخل الأطلسي وكيف يمكن تحويل هذه البنية التحتية من مجرد مرافق للنقل إلى منصات صناعية وتجارية تخلق قيمة مضافة وأيضا فرص عمل حتى على امتداد المنطقة.
0: نعم، هو بالنسبة للميناء الأطلسي هو ميناء استراتيجي تم إنجازه على المحيط الأطلسي، ولكن تم ربطه بمجموعة من البنيات التحتية، إذ أن الميناء مرتبط بمناطق صناعية حرة ومناطق لوجستية ستقوم باستقبال جميع الموارد الخامة من هذه الدول الحبيسة بغرب إفريقيا وتصنيعها في تلك المناطق الصناعية ثم إعادة تصديرها. هذه من جهة. من جهة أخرى سيقوم المغرب بإنجاز مجموعة من الطرق البرية، ومن أهمها الطريق البري الرابط ما بين مدينة السمارة وأمغالا ومدينة بير أم قرين بموريتانيا الدول الحبيسة، بمعنى أن هذه الدول الحبيسة سيكون لها منفذا بحريا قبل أن يكون لها منفذا بريا يسمح لها بالانفتاح على التراب الوطني من جهة والمجال الساحلي المغربي من جهة أخرى، إضافة إلى أن هذه الاستثمارات المغربية التي ستكون في هذه الدول ستساهم في خلق مجموعة من فرص الشغل لا على مستوى هذه الدول الحبيسة من جهة، ولا على مستوى المشاريع التي يتم استثمارها في من الدخل. وهذا ناهيك على مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي سيتبناها المغرب، خاصة فيما يسمى بمشاريع الأمن الغذائي التي يجسدها المكتب الشريف للبوصات من جهة، وكذلك مجموعة من الأبناك التي تستثمر في العديد من دول إفريقيا.
1: نعم، المميز هو دكتور رواس هو أن هذه المبادرة الأطلسية الملكية تتقاطع مع مشاريع أخرى كأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، كالاقتصاد، مشاريع الاقتصاد الأزرق، مشاريع الربط الطاقية البحري، يعني مشاريع أو منظومة اقتصادية أطلسية متكاملة اليوم لأجل هذه الدول.
0: نعم، هو أولا المبادرة هي مبادرة في عمقها مبادرة مستدامة، لأن لماذا المستدامة؟ هي كتركز على أربعة القطاع الاستراتيجي. القطاع الأولي هو صناعة الأسمدة والأمن الغذائي، بمعنى أنه المجموعة من الاستثمارات التي سيقوم بها المغرب عبر المكتب الشريف للبوصات ستركز على إنتاج الأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، وما يسمى بالفلاحة المستدامة. ثانيا التصنيع المشترك، تلك الموارد الخامة التي توجد في هذه الدول سيتم الاستثمار فيها عن طريق إنشاء مجموعة من المنشآت الصناعية لتحويل الخامات المعدنية إلى مواد مصنعة، إضافة إلى ما يسمى بمنظومة الطاقة النظيفة. المغرب الآن انطلق بمشروع مجموعة من المشاريع الطاقة النظيفة أو مسمى بالطاقة المتجددة، انطلاقا من إنشاء مشاريع للطاقة الريحية في طرفايا وفي قلمين وفي طنطان، إضافة إلى الطاقة الريحية في شمال المغرب والطاقة الشمسية منطقة ورزازات، وناهيك عن مشروع الطاقة النظيفة أو إنتاج الهيدروجين بمركب الضخلة. هذه المشاريع إضافة إلى المشاريع الأخرى الخدمات المالية، هنالك مجموعة من الأبناك المغربية ستقوم بتجسيد هذه المبادرة عن طريق الاستثمارات في الخدمات البنكية والمالية في مجموعة من المناطق مثل بنك تجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية وأبناك أخرى، إضافة إلى رقمنة الخدمات. هذه المشاريع ستتكلف بها الموانئ المغربية خاصة من الدخلة عن طريق تخزين المنتوج الذي سيأتي من هذه الدول وإعادة تصديره، إضافة إلى تسهيل عملية عبوره بواسطة نظام مرقم التكنولوجي مثل ما يقع الآن في المركب المينائي طنجة المتوسط، والذي تبنته مديرية الجمارك من خلال مبادرة أمن الحاوية.
1: طيب أستاذ الرواس، يعني دول الساحل نعرف أنها تملك بدورها موارد طبيعية مهمة، لكنها تعاني في المقابل من ضعف البنية التحتية، من ارتفاع كلفة النقل. بهذه المشاريع التي يطلقها المغرب وبهذه المبادرة، كيف يمكن أن نقيس نجاح هذه المبادرات بعد سنوات؟ هل بعدد الدول المرتبطة بالممرات الأطلسية، أم بحجم الاستثمارات والمبادلات التجارية، أم بالقدرة على يعني خلق صناعة، منظومة اقتصادية متكاملة، فرص شغل، تنمية فعلية في المغرب وفي دول الساحل؟
0: أختي، في الحقيقة المبادرة الملكية الأطلسية ما زالت في محاضها انطلاقا من 2023، صعب قياسها، ولكن يمكن أن أضع لك أختي الفاضلة مجموعة من المعايير التي يمكن أن نقيس بها نجاح هذه المبادرة. أولا غادي نشوفوا عدد الدول المنخرطة فعليا، احنا عدم الدول المنخرطة فعليا عندنا مالي، نيجر، وبوركينا فاسو، ثم السنغال. ولكن كل المشكلة عندنا هي في تقلب القرارات السياسية لبعض الدول. بعد ساعة تدخل بعض الدول ثم تنسحبون لضغوطات سياسية أو لتغير المنظومة السياسية في البلد. إذن أولا عدم انتظام الدول المنخرطة فعليا. فهناك ليس الدول اللي وقعت في المبادرة، ولكن تتكلم على الدول اللي عملت الممثليات اللوجستية والمستودعات ديالها في ميناء الدخلة الأطلسي. هذا الأساس. دابا لحد الآن عندنا تقريبا 19 دولة وضعت تمثيلي ديالها في ميناء الدخلة، وهنا نستجد مستقبلا دول أخرى. النقطة الثانية الكفاءة، المعيار الثاني الكفاءات الممرات البرية. دابا المشكل الممرات البرية كتعيش واحد الأزمة ديال غياب الأمن بسبب وجود مجموعة من التنظيمات المسلحة على طول الصحراء الكبرى، وهذه اللي كتأثرنا في المؤشر ديال المبادرة، وبالتالي إما كيساهم في ارتفاع كلفة الشحن أو لا انخفاض كلفة الشحن. ولهذا كنلاحظوا بأن مثلا النقل البري الدولي اللي كيربط ما بين المغرب وهذه الدول هذه أحيانا يعيش فترات أمن وسلاسة في توزيع منتجاتها، وفي بعض الأحيان يعاني أثناء ولوجي بعض المعابر، خاصة معبر موريتاني ثم كذلك الطريق نحو بوركينا فاسو ومالي بسبب التهديدات الإرهابية لبعض المنظمات المسلحة. كاين عندنا مؤشر ثاني، مؤشر مسمى المؤشرات المتوسطة، غادي نشوفوا نمو المبادلات التجارية البينية. فإذا مشينا شفنا التجارة بين المغرب ودول الساحل هي تجارة محدودة مرتبطة ببعض المواد الغذائية وبعض الخامات، إضافة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية. إذا مشينا شفنا الرساميل الأجنبية اللي كاينة في المغرب مقارنة مع دول، كاين واحد الفرق كبير خاصة في القطاع ديال الطاقة واللوجستيك. لكن اللي يمكننا نقوله أن المؤشر الأهم اللي يمكننا نركز عليه هو أولا النسبة ديال التصنيع المحلي. نسبة التصنيع المحلي يعني هذه الدول هذه شحال عندنا ديال المؤسسات الصناعية أو الحصة المنتوجات المصنوعة في المغرب أو المناطق أو الكمية المنتوجات الموجهة من هذه الدول لتصنيعها في المغرب، تلقاها مازال لم تصل إلى المستوى، وخاصة معدل خلق الفرص. دابا الفرص هي عدد الوظائف المباشرة والغير المباشرة اللي كتوفرها هاد الدول الساحل للشباب هي مازال غير مضبوطة وغير قابلة للقياس، وكتلقى مقابل ذلك عند بديل حقيقي هو الهجرة الغير نظامية والارتماء أحضن شبكة التهريب. هاد الارتماء في شبكات التهريب والجماعات المتطرفة والهجرة هي اللي كتخلينا ما نضبطوش المؤشر ديال الفرص الشغل. وكذلك مؤشر الأخير هو مؤشر ديال التنمية البشرية، نتكلم على مستوى الدخل والوصول إلى الطاقة، وإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الاجتماعية كالتربية والصحة.
1: ولكن يعني هذا المشروع أستاذ الرواس وهذه المبادرة تؤكد يعني اليوم الرؤية المغربية في التوجه أو يعني في إعادة هندسة موقع المغرب داخل سلاسل التجارة والاستثمار الإفريقية من خلال هذه المنظومة من المشاريع.
0: نعم، المبادرة من الأهداف ديالها هو راح تنقل إفريقيا من المساعدات الإنسانية والحلول الأمنية إلى منطق الشراكة والإنتاج المشترك، بمعنى إعادة صياغة خريطة الاستثمار والإنتاج جنوب الصحراء. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو غادي نتجاوزوا الهيمنة ديال مجموعة من الدول التي كانت تستعمر تلك المناطق إلى التكامل اللوجستي والصناعي. بمعنى المغرب يطرح واحد البديل، يقول أنا أمتلك الخبرة والتكنولوجيا، ودول الساحل تمتلك الموارد والأراضي مثل الذهب والليثيوم أخرى. وبالتالي فالمغرب يضع رهن الإشارة هذه الدول خبراته وتكنولوجيته وموارده البشرية التقنية، من أجل أولا تثمين الموارد الطبيعية في هذه الدول، ثانيا تصنيع هذه الموارد المحلية دون تصديرها خامة، ثالثا مساهمة في خلق فرص الشغل، رابعا خلق ما يسمى بقيم مضافة محلية دون أن ننتظر الاستثمارات الأجنبية التي تقوم باستغلال الموارد دون استفادة الاقتصاد المحلي.
1: دكتور بدر الدين رواس، أستاذ باحث متخصص في الجغرافيا المينائية، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: For decades on the global stage, 100 million records sold.
2: Bryan Adams.
1: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Medi One, la radio de toutes les générations.
4: Hey everybody, we got a few hours of great rock and roll ahead. Some classics, favorites, and a few of my own. Basically, wherever the music takes us. And when you got a show to start, there's really only one perfect

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد أفضل الخليقة من لولاه هذا الوجود ما عرف، سيد كل السادات أكرمهم، أدنى مجيب لمن به هتف. فكن بهذا الزمان ذا نظر لنا كما كنت في الذي سلف، وأنت عبد الله صفوته، وقد أسأنا فإن عفوت عفا، صلى الله عليك وأهلك وسلم.

وسع العالمين علما وحلما، فهو بحر لم تعيه الأعباء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المتحقق بأعلى رتب العبودية، وهي غاية التذلل والخضوع، فإن خضوعه لربه عز وجل لا يدانيه فيه أحد. ولذلك كانت العبودية على الراجح أفضل أوصافه، لأنه المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية المختارة الربانية، وهو عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. رسول الله عليه الصلاة والسلام عين الرحمة، جاء بما يرشد الخلق إلى السعادة العظمى، فمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم فهو رحمة له دنيا وأخرى، ومن كفر فهو له رحمة في الدنيا.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كنز السر المصون في لطائف الإشارات الغيبية ورياض أزهار الفنون، الزاهي بقطائف المعارف الوهبية ونتيجة العلم المكنون، المخبوء في دقائق الرموز الخفية وكلمة كن فيكون، المستغرق في عين الأحدية والواحدية وبهجة الأعصار والقرون، الساري سره في سرائر أهل السر والخصوصية، وخير من تشرفت به القبائل والبطون، المجلو عروسه في بساط الحضارات النبوية، فصل اللهم عليه وعلى آله صلاة تخلقنا بها بأخلاقه الملكوتية المحمدية، وتحققنا بها بأحواله المرضية الأحمدية، وتجمعنا بها معه في مقاصر الأنس مع أهل حزبه وطائفته النقية، وسلم تسليما كثيرا ما لاحت أنوار الصلوات الزكية على وجوه المحبين في البكرة والعشية. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى حصة جديدة من حصص صباح الأخبار مباشرة على أثير ميديا. حصة أثيرية بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى، نخلق من خلالها كالمعتاد جسرا تواصليا إخباريا صباحيا يمتد إلى حوالي الساعة 6:30. محطات الموعد متنوعة إخبارية ومعرفية ومضامينها متجددة. وقبل أن نوافيكم بأول موجز إخباري في هذا اللقاء، هذه إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في كل النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي شوية ديال الشتاء في المناطق اللي ما بين طنجة وسطات، بحال حتى في سايس الأطلس المتوسط وناحية قلسيف، وحتى في شرق الأطلس الكبير والنواحي الدخلانية اللي في جنوب بلادنا. الريح غادي صوت غربي في السهول الغربية والمناطق الوسطانية، بحال حتى في المنطقة الشرقية والساقية الحمراء والشرقي في النواحي الأخرين. القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في النواحي البعيدة على السواحل، ومعدية 50% في غالب المناطق الساحلية. الحرارة وسط النهار غادي تهبط بشي درجات على ديال البارح، ما بين 23-26 درجة في الريف، ما بين 23-30 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 25-29 درجة في اللوكوس، ما بين 25-30 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-32 درجة في ناحية الحوز، 27-28 درجة في دكالة، ما بين 27-29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27-32 درجة في ناحية الغرب، 28-29 درجة في الشاوية والذهب، ما بين 28-30 درجة في ناحية سايس، ما بين 28-32 درجة في درعا وناحية تافيلالت، ما بين 28-33 درجة في ناحية سوس، 29-30 درجة في الساقية الحمراء، وما بين 30-34 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس عناية خاصة ومراقبة كبيرة خاصة تدار في زراعة البطاطا اللي مهددة بزاف بالتكاثر ديال مرض الميلديو اللي موالف يدير خسائر كبيرة في الورق وفي الكركوب ديال الزراعة، وتينقص الإنتاج، وبالخصوص تيمكن يهلك الجودة ديال الغلة قبل ما تجنى. وهذا علاش خاص هاد المراقبات واللي متواصلة ومعقولة، وإلا كان لازم نحاربوا ضد هاد المرض الخطير بالأدوية الخاصة والمرخصة عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 5 صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم. نستهل الموجز بالشأن المغربي، حيث تواصلت أمس مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء جمع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأخير. تعقد لجنته المركزية دورة استثنائية يومه الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. في غضون ذلك، رجحت تقارير صحفية أن التوجه الحالي للمشاورات يشير إلى إرساء حكومة جديدة قائمة على التحالف بين حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لاستحقاق 23 من شهر شتنبر مع أحزاب الكتلة الوطنية، حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. جرى الاثنين بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. شرق أوسطيا، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن استهداف مطار الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو على ساحل البحر الأحمر في غرب المملكة العربية السعودية، فيما تتصاعد المواجهة العسكرية بالمنطقة. في ظل التطورات الميدانية، أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاق دفاع أو اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. وفي غضون ذلك أفادت مصادر عسكرية حكومية في اليمن الاثنين بأن قواتها قطعت طريق الإمداد إلى المخا المطلة على البحر الأحمر، فيما سبق للحكومة أن أعلنت استعادة السيطرة على المدينة من مقاتلي الحوثيين. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط ما رده الضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي في روسيا، وليس الحرب في الشرق الأوسط وعرقلة إيران لحركة الملاحة في مضيق أورمز. بالمقابل قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن مخزونة النفط العالمية منخفضة بشكل مقلق بسبب التطورات الجيوسياسية. وقال المسؤول بالشركة السعودية العملاقة خلال منتدى للطاقة احتضنته لندن إن هامش الأمان لضمان استقرار الإمدادات بات ضئيلا بشكل مقلق. في فرنسا احتجاجات تلاميذ الثانويات على موعد اليوم مع تعبئة بزخم أكبر مع انضمام النقابات إليها في طليعتها تلك الممثلة للمدرسين. وتوقفت الدراسة في مئة المدارس الثانوية في فرنسا أمس على وقع حراك تلاميذي للسلك الثانوي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم. حراك انزلق أمس إلى أعمال عنف وشغب شهدت حادثة فقدان فتى يبلغ من العمر 15 عاما لإحدى يديه بعد التقاطه لمقذوف أطلقته قوات الشرطة. أعاد مجلس النواب الإثيوبي بالإجماع تعيين أبي أحمد رئيس للوزراء باقتراح من حزبه الازدهار الذي يستحوذ على نحو 90% من مقاعد المجلس. وكان أبي البالغ من العمر 50 عاما مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة، وهو منصب يتولاه منذ العام 18 و2000. وجدد أبي التأكيد بالمناسبة على حق بلاده في الحصول على منفذ إلى البحر، وهو ما خسرته بعد استقلال إريتريا عنها عام 93، مشددا على أن تحديث إثيوبيا لا يمكن تحقيقه دون نفاذ إلى البحر، إلا أنه أكد أن هذا الهدف قد يتحقق بوسائل سلمية. نهاية الموجز، نعود ونلتقي بعد قليل.
0: Nouakchott 102.4 Dakar 93.8 ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: وبعد الموجز مباشرة محطة الموالية قصة جديدة، قصة نسلط فيها الضوء على قصة نجاح من أضواء المسرح إلى أروقة الحكومة. مسيرة فنانة مغربية تجاوزت الخشب لتصل إلى مواقع القرار. هي توريا جبران إحدى أبرز الوجوه التي طبعت المسرح المغربي، جعلت من الفن فضاء للتعبير قبل أن تخوض تجربة جديدة في العمل المؤسساتي الحكومي. في عام 2007 أصبحت أول فنانة مغربية تتولى حقيبة وزارة الثقافة. من البدايات الفنية إلى تجربتها في تدبير شأن ثقافي، قصة الراحلة ثريا جبران يرويها سفيان منحود.
3: من خشبة المسرح حيث الأضواء والتصفيق إلى كراسي الوزارة حيث القرارات والمسؤولية، مسيرة امرأة مغربية اختصرت في حياتها مسارا استثنائيا في الفن والعمل العام. إنها ثريا جبران واسمها الحقيقي السعدية قريطيف.
4: ظاهر ما راجعنا اليوم لغدا، المهم تقفرت بالمعقول في بلاصة منقرة.
3: ولدت في الدار البيضاء سنة 1952، ونشأت في درب السلطان أحد الأحياء التي طبعت ملامح المدينة وحياتها الثقافية. منذ طفولتها كان المسرح حاضرا في حياتها، دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة وانضمت إلى فرقة الإخوة العربية قبل أن تبدأ سنة 1972 مسيرتها الاحترافية مع فرقة المعمورة. هناك وقفت إلى جانب واحد من أبرز رواد المسرح المغربي الطيب صديقي، ومعه شاركت في أعمال مسرحية رسخت حضورها على الخشبة، من بينها ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب وأبو نواس، ثم ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ. لكن مسيرتها لم تتوقف عند التمثيل. سنة 1987 بدأت مرحلة جديدة عندما أسست فرقة مسرح اليوم، وكانت البداية مع حكايات بلا حدود قبل أن تتوالى الأعمال التي أصبحت جزءاً من التجربة المسرحية المغربية، من بينها بغابة والشمس تحتضر وأيام العز وطير الليل والنمرود في هوليوود. ثم جاءت سنة 2001 مع عمل من أبرز محطات مسيرتها، وهو 4 ساعات في شاتيلا، المقتبس عن نص للكاتب الفرنسي جان جانييه على الخشبة صنع الثريا جبران اسما فنيا، لكن مسارها كان يستعد لمنعطف مختلف تماما. في أكتوبر سنة 2007 عينت وزيرة للثقافة في حكومة عباس الفاسي لتدخل بذلك التاريخ كأول فنانة مغربية تتولى منصبا حكوميا. في الوزارة لم تنفصل عن قضايا الفنانين وهموم القطاع الثقافي، وارتبط اسمها بملفات من بينها بطاقة الفنان وقانون الفنان والتغطية الصحية ودعم القطاع المسرحي. هكذا انتقلت ثريا جبران من الخشبة إلى موقع صنع القرار، وحملت معها إلى المؤسسة الحكومية تجربة فنانة عاشت تفاصيل المهنة من الداخل. وبين المسرح والسينما والعمل الثقافي والسياسي ظلت ثريا جبران حاضرة في المشهد المغربي إلى أن رحلت في 24 من غشت سنة 2020. رحلت الفنانة التي بدأت من درب السلطان وعاشت سنوات طويلة تحت أضواء المسرح قبل أن تصل إلى واحد من أعلى مواقع المسؤولية في المجال الثقافي. مسيرة فنانة لم تكتفي بأن تكون على خشبة المسرح، بل وصلت أيضا إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات.
4: مزغوب ديال راسي قال لي سيري دوري شي دورة. دورة في المسرح.
1: ملامح من قصة الراحلة ثريا جبران ممثلة ومسؤولة عن وزارة الثقافة، استمعنا إليها رفقة سفيان ومن حود. نواصل مع ميديا روبورتاج. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن تأخر تشخيص حالات سرطان الثدي وهو ما تواجه كثير من الحالات في فلسطين بات من أبرز التحديات التي تعترض مسار العلاج، وتزداد حدة هذه الصعوبات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية والتي انعكست على مختلف مناحي الحياة بما فيها قدرات المرضى على الوصول إلى الفحوصات والعلاج في الوقت المناسب. سرطان الثدي في فلسطين، تأخر التشخيص يضعف أعباء العلاج. الموضوع محور ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
5: على الرغم من التقدم الملموس لدى كثير من النساء في فلسطين بشأن أهمية إجراء الفحوصات الدورية والمبكرة للكشف عن سرطان الثدي، إلا أن ذلك لا يعني وصول العديد منهن في الوقت المناسب أو إجراء الفحص دون الشعور بأية أعراض، وهو ما يعرض المصابات منهن لمخاطر جمة. فحسب مختصين فإن طول الفترة الزمنية بين تشخيص سرطان الثدي والجراحة الأولية يرتبط بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة، أمر بات يشكل تحديا لدى وزارة الصحة الفلسطينية، خاصة عندما يتم تشخيص المرض متأخرا، كما تقول مديرة دائرة صحة الطفل والأمومة في وزارة الصحة الدكتورة رقية فقيه.
6: كل تقريبا فترة 30 يوم عم تفرق معنا بتزيد في الريت، فمثلا عندك من 30 ل 59 يوم تأخير بزيد الهازارد ريسك بنسميه أو نسبة الخطر على الست 1.08، بينما من 60 ل 89 بيصير 1.12%، ومن 90 ل 120 بيصير 1.37%، ثم زيادة بكل 30 يوم تأخير حوالي 15%.
5: تغير هذه النسب يرتبط أيضا بما تعيشه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب، فهذه الأزمة أثرت على تقديم الخدمة الصحية التي تراجعت بشكل ملحوظ بعد تقليص عمل الموظفين العموميين ليومين أسبوعيا، وعدم قدرة كثير من الفلسطينيين الذهاب إلى مراكز صحية خاصة لإجراء الفحوصات لما تحمله من تكاليف مالية عالية مقابل مجانية ذلك في القطاع العام، كما توضح مديرة مركز دنيا التخصصي لأمراض النساء الدكتورة نفوذ مسلماني.
7: النساء مش عم تقدر توصل أصلاً من الطرق على الأماكن اللي فيها فحوصات، والأماكن مش متوفرة بالقرى والمناطق البعيدة، هذا واحد. اثنين، النساء لو قدرت توصل معهاش مصاري تدفع حق الخدمة اللي بدها تاخدها، فبالتالي أكيد يعني رح نشوف إنه خلال السنوات الجديدة رح يكون رجع ارتفع نسبة الإصابة بالسرطان ونسبة الوفيات من السرطان، لأنه الستات عم تتأخر عبين ما تيجي.
5: سرطان الثدي الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً في فلسطين من بين السرطانات الأخرى، وهو المتسبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان بين النساء حسب وزارة الصحة الفلسطينية، يمثل الكشف المبكر عنه ومتابعة علاجه بمثابة حبل النجاة للمصابات فيه، وينعكس ذلك بطبيعة الحال عند التأخر في التشخيص، كما تقول إحدى المصابات هيفاء فواقع.
8: لما اكتشفته كان في الدرجة الثالثة، وأنا قدروا لي المرض إنه كان معي من بين السنتين ونص للثلاث. هلأ لما صرت أخذ في الكيماوي طلع بش مجاوب معي الكيماوي من كبر الورم وكبر الحجم الكتلة اللي عندي. فضل رب العالمين أنا عملت عمليتي ما كانت سهلة، إزالة الجهة اليمنى، بس بفضل رب العالمين لأن أنا خلص أكون أو لا أكون، وإني أنا بدي أعيش عشان أنا بدي أعيش عشان عشان نفسي أولا وعشان أولادي وعشان جوزي وعشان أهلي كل حبايبي.
5: وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه تم الكشف العام الماضي عن 626 حالة مصابة بسرطان الثدي من بين 100,000 امرأة، وأن 87% من الحالات التي يتم تشخيصها تقع في الفئة العمرية التي تزيد عن 40 عاما. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
9: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،
10: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد، نواصل صباح الأخبار بتذكير سريع بأبرز عناوين الساحة. مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب تتواصل، لقاءات جمعت أمس رئيسة الحكومة المعينة فاطمة زهراء المنصوري بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والأخير تعقد لجنة المركزية دورة استثنائية يوم الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال القضائي الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. الحوثيون المدعومون من إيران يستهدفون مطار الرياض ومنشأة تابعة لأرامكو على ساحل البحر الأحمر غرب السعودية، فيما تتصاعد المواجهة العسكرية بالمنطقة. باكستان وتركيا تعلنان في بيان مشترك مع السعودية الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاقية دفاع وقعت بينهم قبل نحو شهرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط مرد الضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي في روسيا وليس الحرب في منطقة الشرق الأوسط. الاحتجاجات التلاميذية في فرنسا على موعد اليوم مع تعبئة بزخم أكبر مع انضمام النقابات إليها في طليعتها تلك الممثلة للمدرسين. نواصل بعد قليل.
11: Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
12: Artistes à la suite de...
11: Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
0: Média, صباح الأخبار, نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم. كما سبق ذكره في العناوين تتواصل أقول مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب، وتأتي هذه المشاورات بالتزامن مع التحضير لافتتاح الولاية التشريعية الجديدة التي يرتقب أن تحمل ملامح جديدة على مستوى توازنات الأغلبية والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية. ما الذي تحمل الولاية التشريعية الجديدة من رهانات في ظل عودة عددية للمعارضة الحزبية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه التوازنات على دينامية العمل البرلماني في المغرب؟ أسئلة أخرى يناقشها عادل الزبيري مع الأستاذ كمال لغمان أو لغمام الباحث في العلوم القانونية من الرباط.
13: مشاهدينا
12: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الحوار الجديد من حوارات الصباح من العاصمة المغربية الرباط. ضيفنا الأستاذ كمال الغمام، الباحث المتخصص في القضايا القانونية. نناقش معه سير المشاورات الحكومية بين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة وباقي الأحزاب السياسية، وأيضا نضيء على الدخول البرلماني وتحدياته، لأن العاهد المغربي الملك محمد السادس يفتتح الدورة التشريعية للولاية التشريعية الأولى. أستاذ كمال، شكرا على قبول دعوة ميديا ومرحبا بك.
13: شكرا أخ عادل، وشكرا لقناة ميديا ولمستمعي قناة ميديا.
12: طيب، أين وصلت المشاورات، خصوصا أن الرأي العام المغربي اليوم يناقش الموضوع مع أول رئيسة حكومة في كل تاريخ المملكة المغربية؟
13: المشاورات حاليا استنفذت الجولة الأولى المراحل ديالها، خصوصا بعد تعيين جلالة الملك تعيين سامي جلالة الملك لرئيسة الحكومة الجديدة. اليوم الجولة الأولى انتهت من المشاورات، الجميع ينتظر انطلاق المشاورات في الجولة الثانية، والتي غالبا ما ستتجه نحو فرز الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية المقبلة.
12: سي كمال، بالنسبة إليك، من خلال صبورة النتائج وترتيب الأحزاب السياسية في النتائج التشريعيات، وأيضا من خلال ميولات الأحزاب، إلى أين يبدو حزب الأصالة والمعاصرة ميالا للتحالف؟
13: هو صراحة أن في التحالفات البرلمانية أن الرقم العدد يفرز نفسه بحدة، لأن كما يعلم المغاربة بأن العدد أعضاء مجلس النواب هم 395 برلمانية وبرلماني، وبالتالي الرؤية نحو التحالف الحكومي تتجه لحصر أغلبية تفوق العدد 198 برلماني وبرلمانية في الأغلبية. من خلال هذا التفاعل على هذا الرقم، يعني تتضح مجموعة من التصورات والسيناريوهات المحتملة في تجميع هذا الرقم من عدد البرلمانيين والبرلمانيات، ومن أجل تشكيل أغلبية عادية أو أغلبية مريحة لكي تعمل الحكومة بكل أريحية مع حلفائها الجدد داخل مجلس النواب.
12: سي كمال، كيف تبدو لك تحديات هذه الحكومة ونحن على أبواب دخول برلماني جديد، وعلى أبواب دخول سياسي واجتماعي وثقافي في المغرب، ونحن في أكتوبر هذا الشهر يعرف كل أصناف الدخول في المغرب؟
13: صحيح أن شهر أكتوبر معروف بالدخول الاجتماعي، هذه السنة هو يعرف دخول سياسي جديد من بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر. إذن السيناريوهات هي تقريبا محدودة، لأن الخيارات التي يفتحوها الإمكانية للجميع العدد محدد، وبالتالي أنا في نظري كمتتبع هو أن هناك سيناريو الأول الذي يفرض نفسه من خلال المعطيات المرتبطة بالحكومة السابقة، اللي هما أن صناديق الاقتراع أفرزت تقريبا نفس الهيئات بالترتيب ديالها مع اختلاف طفيف ما بين الثاني والثالث. لهذا إذا كان السيناريو الأول يتجه إلى استمرار تحالف الأغلبية الحكومية السابقة

0: السابقه بمعنى تحالف حزب الأصل والمعاصرة في الرتبة الأولى وتحالف حزب التجمع الوطني الأحرار وكذا حزب الاستقلال باعتبار. إذن عدديا وبرغماتيا بأن هذا التحالف كافي لتشكيل أغلبية مريحة باستمرار العمل الحكومي بالنظر للحكومة السابقة.
1: طيب هنا أفتح معك قوس، هل معنى كلامكم كأستاذ باحث كمتخصص في العلوم القانونية ومتتبع للشأن السياسي أن ما يجري في الحملة الانتخابية ينتهي مع انتهاء نتائج الانتخابات وتعود السياسة إلى مجاريها؟
0: هو في مجال السياسة تعتبر فن ممكن، وبالتالي التنافس الانتخابي والتنافس السياسي خلال مرحلة الانتخابات له طابع خاص، له نظرة برغماتية بحيث أن يصبح الحليف عدو أو خصم سياسي، وبالتالي خلال مرحلة الانتخابات يعني كانت انتقادات، كانت تراشق، كان يعني ما وصل النقاش لواحد المستويات لم تكن معهودة خلال الخمس سنوات الماضية. وبالتالي هنا يطرح سؤال يطرح نفسه، هو أن هل ما وقع خلال فترة الانتخابات هو تعبير حقيقي عن حقيقة سياسية والارتباطات، وبأن ما كان يقال بأن الأغلبية كانت منسجمة وكانت تشتغل بأريحية هو كان غير صحيح، أم أن اللعب على دغدغة عواطف المغاربة خصوصا في ملفات شائكة كان ينتظرها المغاربة ووضعوها صوب أعينهم خلال مرحلة الانتخابات، وهي المسألة الأولى المتعلقة بالأسعار وكلفة المعيشة. وبالتالي هذه مواضيع كان يضعها المغاربة صوب أعينهم من أجل اختيار.
1: هل توقعك أن الحكومة المقبلة ستواصل نفس السياسات؟ أم أن الحكومة ستغير المسار لأن حزب الأصالة والمعاصرة المعروف عند المغاربة تحت اسم التراكتور رفع شعارا انتخابيا يتحدث عن فكرة تغيير المسار وتغيير الاتجاه؟
0: لا أعتقد أن المسار سيستمر، لأن الدلالة السياسية لشعار الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة كان واضحا، لأن الحزب القائد الحكومة السابق كان يعتمد استمرار المسار، والحزب الأصالة والمعاصرة كان يعني يعي جيدا ويؤمن بالحمولة السياسية التي يوصلها المغاربة من خلال شعار بسيط وهو تحويل المسار. إذن تحويل المسار كان شعار الحملة الانتخابية لحزب أصل المسار من جهة، والبرنامج الانتخابي كان يؤكد بعشرين التزام الذي قدمه حزب أصل المسار بأنه يريد فعلا تغيير المسار بتصحيح الأخطاء خصوصا على المستوى الحقوق الاجتماعية وعلى مستوى بناء الدولة الاجتماعية في مختلف المستويات، لا سواء على المعيشة، لا كلفة المعيشة، لا الأسعار، وتحسين دخل المواطنين خصوصا الفئات الموظفين من خلال تخفيض الضريبة على الدخل. إذن هذه معايير ومؤشرات تؤكد أن حزب الأصل والمعاصرة يتجه في اتجاه تغيير المسار. المسألة التي ممكن أن نربطها بهذا التوجه هو هل يمكن الارتباط أو التحالف مع مسار أنت ترفضه وتقدم تغيير لذلك المسار؟ هذه أنا تساؤلات ممكن تجاوب عليها التحالفات الحكومية من خلال السيناريوهات المتاحة. الكل الآن يترقب ما ستفضي عليه الجولة الثانية من المشاورات تشكيل الحكومة، والتي غالبا ستنطلق يوم غد، لأن إكراه ديال الزمن يداهمنا من خلال افتتاح الدورة البرلمانية بثاني جمعة من
1: على ذكر الجمعة الثانية، الجمعة العظيمة في أكتوبر المغربي، كيف تتوقع أن يكون المشهد؟ ولأول مرة يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس بخطاب رسمي، وعنده رئيسة حكومة مكلفة امرأة لأول مرة في كل تاريخ المغرب.
0: هو صحيح أن ماشي غير المغرب فقط، لأن شفنا بأن الدول أجانب ودول أجنبية وفيها إعلام أجنبي يعني اهتم بالموضوع، ولاحظ كيف أن المغرب خصوصا جلالة الملك اتخذ قرارا تاريخيا غير مسبوق في تعيين رئيسة حكومة، وليس تعيين رئيسة حكومة فقط بل تعيين رئيسة حكومة ومنتخبة، يعني لها شرعية جماهيرية وشرعية شعبية وشرعية قانونية في الانتخابات. وبالتالي هذا التعيين هذا هو اللي غيكون يسلط عليه الضوء أكثر خلال هذه الدورة البرلمانية التي سيتم افتتاحها يوم 9 أكتوبر.
1: طيب ما هي في نظركم أستاذي وأنتم الباحث في الجامعي في الأمور القانونية التحديات التي سوف تكون في هذا البرلمان؟

0: الذي عادت إليه وفق البعض نبرة السياسة من خلال تحالف حكومي يبدو أنه سيكون قويا وفق التسريبات المتوفرة الآن، أو هذا ما تسعى له السيدة رئيسة الحكومة المكلفة، وأيضا معارضة عدديا وسياسيا لها حضور.
1: التحديات هي تحديات كبيرة.

0: البدايه، وهذا غالبا ما كان يعني ما كيكونش بهذا الوضوح في الساحه السياسيه المغربيه، لان تكون الاحزاب تنتظر اشراكها في الحكومه، وعندما يتم رفضها وعدم قبولها في اشراكها في الحكومه تتجه هذاك المعارضه. لكن اليوم في هذا الدخول البرلماني الحالي هو نشفنا بان احزاب منسجمه مع قراراتها، لان نظر الاختلاف الايديولوجي ديالها والاختلاف السياسي كحزب العداله والتنميه الذي عبر بشكل مسبق قبل انطلاق مشاورات الجوله الاولى بعدا، بالاضافه الى حزب اليسار فيدراليات اليسار الاشتراكي، والذين بدورهم عبروا نظر اختلاف رؤيتهم السياسيه وايديولوجيتهم وبرنامجهم الانتخابي مع هذا الحزب. وبالتالي هذا الوضوح.
1: هل استاذ العزيز عادت السياسه بقوه الى البرلمان المغربي، معارضه وتحالف حكم مرتقب، وهل نحن امام مشهد يعيد الى الاذهان برلمان 2012؟
0: هذا الوضوح يرد الاعتبار إلى العمل السياسي، لأن ليست هناك حزب تنتظر إشارات لدخول الحكومة، ولكن أنا حزب لدي موقف سياسي، لدي مرجعية سياسية سأترافع عليها من داخل البرلمان، وبالتالي هذا يعزز المصداقية العمل السياسي ويؤكد على إرادة السياسيين في تعزيز الثقة لدى المغاربة.
1: بهذا نصل المتابعين الكرام مستمعي إذاعة ميدان في كل مكان إلى ختام هذا الحوار الإذاعي من العاصمة من حوارات الصباح. شكرا جزيلا وإلى لقاءات أخرى من الرباط.
2: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رباط 97.5
3: ميدي 1 صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
4: أهلا بكم من جديد. صباح الأخبار متواصل بعد قليل، نتابع فيه موجزا بآخر المستجدات، قبله توقعات أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد منتصف يوم الثلاثاء غائم جزئيا بغالبية ربوع المملكة، تساقطات مطرية مرتقبة بالمناطق الممتدة شمال خط شفشاون الرباط وبين الناظور والحسيمة، رعدية في بعض الفترات، تساقطات مطرية مرتقبة كذلك بالأطلس المتوسط وبالقسم الشرقي من الأطلس الكبير والقسم الداخلي من أقاليم جنوب المملكة. في مقاييس الحرارة المرتقبة 18 درجة بشفشاون، 27 بطنجة، 28 درجة بكل من الرباط ورزازات العيون الراشدية والصويرة، 29 بالدار البيضاء فاس وأكادير، 32 بوجدة، و33 درجة بمراكش. في توقعات أحوال السماء بعواصم شمال إفريقيا، بالجزائر سحب متفرقة ومعدل الحرارة 28 درجة، في تونس الطقس غائم جزئيا والحرارة تصل إلى 33 درجة متوقعة كذلك بنواكشوط مع أجواء غائمة وعاصفية في بعض الفترات، 29 درجة بالقاهرة وطرابلس مع طقس مشمس على العموم. بالمناطق الغربية والوسطى لإفريقيا، بدكار الأجواء غائمة والحرارة تسجل 30 درجة، بكوناكري الطقس ماطر والحرارة في حدود 28، بأبيدجان الأجواء نصف غائمة مع عواصف رعدية والحرارة تسجل 29 درجة، الحال كذلك في ليبروفيل مع حرارة تصل إلى 34، وبنجامينا الطقس حار والمحرار يرتفع إلى 37 درجة مئوية. في التوقعات الخاصة ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الطقس مشمس للثلاثاء على العموم مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الأجواء نصف غائمة والحرارة في حدود 20 درجة، 21 درجة مرتقبة بكل من مدريد وروما مع أمطار بالعاصمة الإيطالية. بسماء إسطنبول سحب متفرقة والحرارة تسجل 22 درجة، الطقس بارد في موسكو والمحرار يشير إلى 12 درجة، بنيويورك الأجواء مشمسة والحرارة في حدود 16 درجة مئوية. الخامسة والدقيقة 30 بميديا، موجز بآخر وأهم المستجدات مع ميلاني بينتو.
3: بونجور.
5: Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce matin, les résultats des élections provinciales au Québec et la victoire d'un parti indépendantiste québécois avec 59 députés crédités. À l'annonce des résultats, ses partisans se sont réunis à Montréal et ont chanté « Le Québec, un pays qui célèbre un slogan indépendantiste » avec environ 28% des voix selon des résultats quasi définitifs. Il ne disposera pas toutefois de la majorité.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: التغيرات المناخية ترخي بظلالها على كافة مناحي حياتنا، وفي هذا الصدد ما يتعلق بالهجرة. في المغرب لا ترتبط الهجرة من القرى نحو المدن بالبحث عن العمل أو الدراسة فقط، فتغير المناخ وضغط الموارد الطبيعية قد يدفعان في السنوات المقبلة مزيدا من السكان إلى تغيير أماكن إقامتهم بحثا عن ظروف للعيش أفضل. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى إمكانية وصول عدد المهاجرين المناخيين داخل المغرب إلى نحو 1,900,000 شخص بحلول العام 2050. فكيف يمكن لتغير المناخ أن يعيد رسم خريطة الهجرة الداخلية في المغرب؟ وهل تتحول ندرة المياه وتدهور الموارد الطبيعية إلى عوامل جديدة تعمق انتقال السكان من القرى إلى المدن؟ في عدد اليوم من إيكولوجيا إجابة عن هذه الأسئلة رفقة أيمن الأحمد.
2: ماذا لو كان قرار شخص بالانتقال من قريته إلى المدينة لا يتعلق فقط بالعمل أو الدراسة؟ ماذا لو كان الماء جزءاً من القصة؟ في المغرب بدأت العلاقة بين المناخ والهجرة تحظى باهتمام متزايد، لأن تغير الظروف المناخية يمكن أن يؤثر في الزراعة والماء والدخل، وبالتالي في قدرة الأسر على الاستمرار في المكان نفسه. تقديرات البنك الدولي تشير إلى إمكانية أن يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 1,900,000 مغربي إلى الهجرة الداخلية من المناطق القروية نحو المدن بحلول العام 2050. لكن الرقم ليس هو القصة كلها، القصة هي ما يحدث عندما تتحول البيئة من عامل غير مرئي إلى جزء من قرار الإنسان. شاب يغادر قريته بحثاً عن الدراسة، أسرة تنتقل بحثاً عن مصدر دخل أكثر استقراراً، فلاح يجد أن الظروف التي كانت تسمح له بالاستمرار في أرضه لم تعد كما كانت، وهكذا يصبح المناخ مرتبطاً بسؤال اجتماعي كبير: أين سنعيش غداً؟ واللافت أن الهجرة ليست دائماً مجرد نتيجة سلبية، بل بعض الدراسات والمبادرات تنظر إليها أيضاً باعتبارها وسيلة يتكيف بها الناس مع الظروف الجديدة. لكن المدن التي تستقبل هؤلاء السكان تواجه بدورها تحديات: السكن، النقل، الخدمات، فرص العمل، والضغط على الموارد. لذلك فإن التعامل مع التغير المناخي لا يعني فقط حماية الغابات والأنهار، إنه يعني أيضاً التفكير في الناس الذين ستتغير حياتهم بسبب تغير البيئة. وربما سيكون سؤال المستقبل ليس فقط كيف نحمي الطبيعة من الإنسان، بل أيضاً كيف نهيئ المدن والمجتمعات لاستقبال إنسان اضطر إلى تغيير مكانه بسبب الطبيعة.

0: دقيقة صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: الدقيقة 43 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. مشاورة تشكيل الحكومة المغربية المقبلة تتواصل بلقاء جمع أمس رئيس الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للإخوة الشعبية، وبلقاء آخر مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. الأخير تعقد لجنته المركزية دورة استثنائية يوم الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. مراكش تحتضن المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث، فعاليته بدأت أمس وتتواصل اليوم بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والفاعلين في المجال. الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن يعلنون استهدافهم مطار الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية على ساحل البحر الأحمر، فيما تتصاعد المواجهة العسكرية بالمنطقة. احتجاجات تلاميذ الثانويات على موعد اليوم في فرنسا مع تعبئة بزخم أكبر مع انضمام النقابات إليها في طليعتها تلك الممثلة للمدرسين. مجلس النواب الإثيوبي يعيد بالإجماع تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء باقتراح من حزب الازدهار الذي يستحوذ على نحو 90% من مقاعد المجلس. اختيار الدولي المغربي أيوب وعدي ضمن القائمة النهائية لمرشحي جائزة الفتى الذهبي جولدن بوي 2026 التي تكافئ أفضل لاعب شاب دون سن 21 سنة يمارس في البطولة الأوروبية. بعد قليل نعود لنواصل وإياكم.
0: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve. Et surtout, de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.

0: بعد هذه الاستراحة الموسيقية نواصل صباح الأخبار مع المحطة الموالية تراند. تشهد منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا وفي غيرها من مناطق العالم تفاعلا كبيرا مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية، الاحتجاجات التي تجاوزت المطالب التعليمية التي تحول إلى أزمة في فرنسا متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها. وبينما تستعد المنظمات الطلابية والنقابات لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات اليوم تحت شعار الفصل الثالث لعدم كفاية الإجراءات الحكومية، تصدرت مشاهد الصدامات العنيفة مع الشرطة واجهة الأحداث. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة إثر تداول مشاهد لاستخدام قوة الأمن القوة لفض الاحتجاجات، وهو ما بلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي يبلغ من العمر 15 عاما لإصابة بالغة أدت إلى بتر إحدى يديه نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقت قوات الشرطة. وأثرت الحادثة تنديدا سياسيا وحقوقيا واسعا بما وصف بالهروب الأمني إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، كما أثرت موجة سخط تبدت في الآلاف من التعليقات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. في المقابل برزت أصوات لقطاع من المواطنين الفرنسيين ترفض عمل التخريب، معتبرة أن إشعال النيران في المرافق العامة يمثل استغلالا سياسيا، ورغبة في نشر الفوضى لا تعبر عن شباب فرنسا الحقيقي. إلى ذلك تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوقفات احتجاجية بعدد من الجامعات ضمن ما سمي الأسبوع الأسود تضامنا مع الحراك التلاميذي. وفي غضون هذه التطورات برز إلى السطح اسم رياض راني البالغ من العمر 19 عاما، الشاب الفرنسي الجزائري الذي تحول من ناشط في أوساط طلاب الثانويات إلى أحد أبرز الوجوه المرتبطة بموجة الاحتجاجات وإغلاق عدد من المدارس الثانوية في فرنسا.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك.

0: حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: ونواصل جولتنا في صباح الأخبار بالاهتمام بالشأن الفني، والاهتمام سيكون بالفني السابع خلال عبوره على ميديا نهاية الأسبوع المنصرم. استأثر حديث الفنان فهد بن شمسي عن ظروف اشتغاله في بعض الأعمال التلفزيونية وتعقيدات مشاركته في أفلام أجنبية باهتمام كبير. نقل بوضوح ظروف الاشتغال وتطرق أيضا لمستقبل جولات فرقته الموسيقية داخل وخارج المغرب. مزيد إضاءة في لنعبر الركن الثقافي لبلال مرميد.
3: أهلا بكم. قراءة في عبور. عبر فهد بن شمسي عندنا نهاية الأسبوع المصارم، وخلال عبوره اقتربنا من الممثل الذي أثبت كفاءته ولا زال يبحث عن التألق سينمائيا. في نفس العبور أيضا حاولنا الاقتراب من فهد بن شمسي الذي أسس واحدة من أنجح الفرق الموسيقية حاليا، والتي تقدم حفلات بشبابيك مغلقة في المغرب وفي فرنسا. فن قنوة هو الأساس، وفنون شعبية أخرى تحضر. مزج يتفنن في تقديمه فهد بن شمسي، وإن كنت أعترف بأني لست متخصصا بارعا بإمكانه أن يصدر حكمه بهذا الشأن. بالمقابل خلال هذا العبور تحدث الضيف عن علاقته بالمخرج فوزي بن سعيدي، وشارك معه في أغلب أعماله، ومنها دور بطولة في فيلم تلك الخالي ديزير الذي عرض في كان وقدم فيما بعد في القاعات، مثل ما سيحضر في شريطه الطويل المقبل الذي سيصور لاحقا. بن شمسي كان واضحا حين قال بأن فوزي بن سعيدي هو أكثر مخرج مغربي يكرمه في السينما بأدوار يؤديها باجتهاد وتركيز كبيرين. جاءت اللحظة التي سئل فيها عن بعض من أدوار أقل قوة وإقناعا في بعض من أعمال شارك فيها مؤخرا، ولأنه صريح وواضح لم ينكر عدم رضاه عن بعض مما قدمه. وفي هذه النقطة بالذات أسهب بن شمسي الممثل في شرحه، هناك أعمال شارك فيها ولم يتسلم السيناريو بشكل قبلي، بل البعض منها كتبت سطوره خلال التصوير على حد تعبيره. نقطة أخرى تطرقنا إليها في هذا اللقاء وتخص الإنتاجات الأجنبية التي شارك فيها في سنوات سابقة، ومنها هوملاند وأمريكان سنايبر أو كوين أوف ذا ديزرت، إنتاجات قل ظهوره فيها بشكل كبير جدا في الأعوام القليلة الماضية. هنا النقاش أخذ منحا آخر حين ذكر الضيف بأهمية وضع مذكرة تضم أسماء ممثلين وممثلات تختار منها شركة الإنتاج العالمية من تراه مناسباً لاجتياز الكاستينج. تنظيم الاشتغال بهذه الطريقة كما هو معمول به في عديد من بقاع بحسبه دائماً سيسمح بتفادي إقصاء أو إبعاد أسماء معينة من المشاركة. هو فنان مجد نعم، وهو فنان مجتهد نعم، وله سيناريو شريط طويل أنهى الاشتغال عليه مؤخراً. ثم ماذا بعد؟ هناك حفلته الموسيقية التي ستقوده مجددا لباريس وليون في الشهر المقبل. هو فنان مفرد بصيغة الجمع، وما أريد أن أختم به هو أن الفنان المجتهد يمنح محاوره هوامش عديدة لفتح ذلك النقاش الصريح والهادف والبناء. هل كل الفنانين يتوفر لهم ما يتوفر له؟ طبعا لا، لكن هناك مجتهدون مثله يوفرون هذه الإمكانية، وهؤلاء هم من أكون سعيداً بفتح النقاش معهم. كنت ولازلت وسأبقى مقتنعاً بأن النقاش هو الحل. والسلام إلى الملتقى.

0: وقبل العرض الإخباري المفصل لرأس الساعة نتعرف وإياكم على جديد أحوال السماء. في المغرب الطقس بعد منتصف يوم الثلاثاء غائم جزئيا بغالبية ربوع المملكة، تساقطات مطرية مرتقبة بالمناطق الممتدة شمال خط شفشاون الرباط وبين الناظور والحسيمة رعدية في بعض الفترات، تساقطات مطرية مرتقبة كذلك بالأطلس المتوسط وبالقسم الشرقي من الأطلس الكبير والقسم الداخلي من أقاليم جنوب المملكة. في مقاييس الحرارة المرتقبة 18 درجة بشفشاون، 27 بطنجة، 28 درجة بكل من الرباط ورزازات العيون الراشدية والصويرة، 29 بالدار البيضاء فاس وأكادير، 32 بوجدة، و33 درجة بمراكش. في توقعات أحوال السماء بعواصم شمال إفريقيا، بالجزائر سحب متفرقة ومعدل الحرارة 28 درجة، في تونس الطقس غائم جزئيا والحرارة تصل إلى 33 درجة، متوقع كذلك بنواكشوط مع أجواء غائمة وعاصفية في بعض الفترات، 29 درجة بالقاهرة وطرابلس مع طقس مشمس على العموم. بالمناطق الغربية والوسطى لإفريقيا، بدكار الأجواء غائمة والحرارة تسجل 30 درجة، بكوناكري الطقس ماطر والحرارة في حدود 28، بأبيدجان الأجواء نصف غائمة مع عواصف رعدية والحرارة تسجل 29 درجة، الحال كذلك في ليبروفيل مع حرارة تصل إلى 34، وبنجامينا الطقس حار والمحرار يرتفع إلى 37 درجة مئوية. في التوقعات الخاصة ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الطقس مشمس للثلاثاء على العموم مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الأجواء نصف غائمة والحرارة في حدود 20 درجة، 21 درجة مرتقبة بكل من مدريد وروما مع أمطار بالعاصمة الإيطالية. بسماء إسطنبول سحب متفرقة والحرارة تسجل 22 درجة، الطقس بارد في موسكو والمحرار يشير إلى 12 درجة، بنيويورك الأجواء مشمسة والحرارة في حدود 16 درجة مئوية. تمام السادسة بميديا اللحظة، نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. بعد رفض البرلمان الإسباني تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها الحكومة، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في 29 من شهر نوفمبر المقبل.

0: الرفض البرلماني شكل انتكاسة كبيرة للحكومة. توالي ردود فعل الأوساط الدبلوماسية والإعلامية المتابعة لملف الصحراء المغربية تفاعلاً مع مضامين نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تنوه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً للمفاوضات. وفي رياضة السادسة نهتم بدور الأمم الأوروبية لكرة القدم. فرنسا تقسو على بلجيكا وتتصدر المجموعة الأولى بفضل قوة هجومها، وإيطاليا تستعيد هيبتها بفوز ثمين على تركيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من إسبانيا. دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمس إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل عقب رفض مجلس النواب الأسبوع الماضي تدابير قدمتها حكومته لمواجهة أزمة تفاقم السكن. وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن يوم الجمعة الماضي انتكاسة كبيرة للحكومة، وعاد السؤال بشأن قدرتها على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية التي كان مقررا في الأصل أن تنتهي سنة 27 و2000. نتابع التفاصيل في مراسلة محمد المدن من مدريد.
1: تدخل إسبانيا بشكل كامل في أجواء الحملة الانتخابية، فقد أعلن بيدرو سانشيز الاثنين عن تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 29 من نوفمبر.
2: لقد قررت الدعوة إلى عقد مجلس وزاري استثنائي من أجل حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ستجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر.
1: وقد استقبل الحزب الشعبي إعلان الدعوة إلى الانتخابات بتفاؤل، إذ اعتبر ألبرتو نونيز فيخو أن الإسبان سيقررون أخيراً.
3: وأخيرا ستقول إسبانيا ما تعتقد وستتحدث الأغلبية من جديد، وأخيرا سيقرر الإسبان، أخيرا يمكن أن يرحل من لم يكن يجب أن يصل إلى هذا الحد أبدا، وأخيرا سنصوت وستتمكن إسبانيا من اختيار البلد الذي تريد أن تكونه.
1: من جهته يدخل حزب فوكس هذا الاستحقاق بطموح كبير، فقد وضع زعيمه سانتياغو أباسكال شروطه لأي اتفاق مستقبلي مع الحزب الشعبي.
4: ليست مجرد خبر جيد، بل هي خبر ممتاز أن نستطيع القول أخيرا إن لدينا انتخابات.
1: أما في اليسار فيحاول تحالف الجبهة الواسعة الجديد أن يرسخ نفسه فضاء موحدا، وقد دعا إرنست أورتاسون حزب بوديموس إلى تقديم مقترح يسمح بخوض الانتخابات في لائحة مشتركة.
5: في 29 من نوفمبر سنخرج لكي نفوز، لنفوز على من يريدون النيل من الحقوق، ولنفوز على من يريدون حماية المضاربين، ولنفوز على أولئك الذين يريدون إرجاع هذا البلد إلى الوراء.
1: وفي الوقت نفسه تستمر التحركات الاحتجاجية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
0: ارتباطا بالملف الانتخابي، دائما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أنه سيمول بنفسه إعلانات حملته الانتخابية عقب الجدل الذي أثاره بث مقطع دعائي يشيد به ممول من جانب الحكومة. في إثيوبيا عاد مجلس النواب أمس تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء، ووافق النواب بالإجماع على إعادة تسميته التي طرحها حزب الازدهار بزعامته والذي يستحوذ على نحو 90% من مقاعد المجلس. وكان أبي أحمد المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء، وهو منصب يتولاه منذ 18 و2000 بعد نحو 3 عقود من حكم جبهة تحرير شعب تيغراي للبلاد. إلى الملف المغربي الآن، ونبدأه بالشأن المغربي. في انتظار القرار الجديد الذي سيصدر هذا الشهر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، توالت ردود فعل الأوساط الدبلوماسية والإعلامية تفاعلا مع مضامين نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. النسخة حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع، انطلاقا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. عن هذا الجانب نستمع من عمان لتوضيحات المحلل السياسي خبير العلاقات الدولية أمين المشاكبة، حاوره يوسف النعماني.
6: غوتيريش يؤكد على الموقف المغربي في موضوع المبادرة نحو الحكم الذاتي وعلى أن تبقى الصحراء المغربية تحت مظلة المملكة المغربية، وهنا

0: يعني توجه يعني إيجابي يطالب به غوتيريس، يعني تبدأ العملية بمرحلة انتقالية بسيطة ويتم التفاوض مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها الأهالي في منطقة الصحراء، وهناك يعني تأييد دولي للمبادرة المتعلقة بتطوير فكرة الحكم الذاتي. هو اتجاه يتوافق مع رؤية المملكة المغربية في أن يكون حكم ذاتي وإعطاء صلاحيات للحكم الذاتي في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي، شريطة أن تبقى هذا الحكم الذاتي تحت مظلة المملكة. وبالتالي يعني يتم سحب يعني البساط من تحت محاولة الانفصال على المغرب، وهذا شيء يعني يرفضه الجميع بما فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
1: في المغرب دائما باشرت رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها فاطمة الزهراء المنصور يمسي الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وبحسب ما نشرت عدد من الصحف المغربية، فإن المنصور عقدت لقاء مع محمد نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المقرر أن تنعقد لجنته المركزية في دورة استثنائية يومه الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. كما عقدت المنصور كذلك بحسب نفس المصادر لقاء مع إدريس لشقارة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تمحور حول مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. نواصل الملف المغاربي. من موريتانيا، رسميا تم أمس افتتاح الموسم الدراسي في البلاد. بهذه المناسبة أكدت وزيرة التربية أن المرحلة المقبلة من إصلاح النظام التعليمي ستتركز على تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التعلمات والنتائج وتعزيز التكوين المستمر للمدرسين وتطوير أدوات التقويم والمتابعة. من النواكشوط نتابع مراسلة الشيخان والسيدي.
2: وسط إجراءات تنظيمية لتأكيد حضور الطلاب والطواقم التربوية، أعلن في موريتانيا عن افتتاح العام الدراسي. وأكدت وزيرة التربية هدى بابا التي زارت عددا من المدارس بنواكشوط مضي الحكومة الموريتانية فيما سمته شهود إصلاح التعليم،
3: زيارة عدد المؤسسات التعليمية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث للوقوف ميدانيا على مستوى جاهزية هذه المؤسسات، ظروف استقبال أبنائنا التلاميذ، حضور الطواقم التربوية، ولاحظنا مستوى جيد من الانضباط والحضور، وهي بداية مشجعة.
2: العام الدراسي الجديد في موريتانيا يستقبله المدرسون بالكثير من التفاؤل بحسب عضو المكتب التنفيذي لنقابة تحالف أساتذة موريتانيا، الذي يرى أن مشاكل التعليم تتركز حول ضعف المحفزات والرواتب.
4: يستقبل المعلمون الموريتانيون سنة الدراسية 2026-2027 بالكثير من التفاؤل إثر تدوينة السيد الرئيس التي تحدث فيها عن إقرار حوافز والارتقاء بأوضاع العاملين في التعليم عموما، وخطاب السيد الوزير تركز على تحسين جودة التعليم والتكوين المستمر. لكن أعيد وأكرر أن مشاكل التحويلات تتركز أساسا حول ضعف المحفزات وضعف الرواتب.
2: افتتاح العام الدراسي بموريتانيا يأتي في ظل استمرار المدرسة الجمهورية التي تجعل التعليم الأساسي حكرا على المدارس النظامية وتمنع التعليم الخاص من استقبال التلاميذ في السنوات الأولى من التعليم الأساسي. الشيخان سيدي مديا، نواكشوط.
1: في السنغال الجارة الجنوبية لموريتانيا، أعلنت الحكومة أمس تفعيل خطة طوارئ على مستوى العاصمة داكار بهدف تعزيز آليات الاستجابة للفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد نهاية الأسبوع الماضي وخلفت قتلى وجرحى. في الصفحة الرياضية نهتم بحصيلة مباريات أمس من دوري الأمم الأوروبية، حيث قست فرنسا على بلجيكا وتصدرت المجموعة الأولى بفضل قوة هجومها، فيما استعادت إيطاليا هيبتها بفوز ثمين على تركيا. نتابع تفاصيل في تقرير يوسف شاطر.
5: ملعب فرنسا الدولي شهد مواجهة كروية حافلة بالإثارة والتشويق. جمعت فرنسا ببلجيكا الديوك دخلوا اللقاء بقيادة زين الدين زيدان باحثين عن تعزيز صدارتهم للمجموعة وسط اندفاع هجومي وسيطرة ميدانية واضحة، إلا أن النجاعة التهديفية غابت عنهم في الشوط الأول. على جانب آخر، المنتخب البلجيكي فاجأ الجميع بافتتاح التسجيل عكس مجريات اللقاء عبر لوكي باكيو عند الدقيقة 35، تقدم دفع البلجيكيين إلى التراجع إلى خط الدفاع من أجل الحفاظ على هذا التقدم، ما فرض على زيدان البحث عن المناورة خلال الشوط الثاني من خلال التغييرات التي أجراها. فنجح البديل ديزيري دوي في تحريك المياه الراكدة بتسجيل هدف التعادل الذي

0: فتح الباب لعودة فرنسية قوية خلال ربع ساعة فقط. حملت 3 أهداف أخرى سجلها ريان شرقي والمتألق أوليزي الذي فرض نفسه نجما لنهاية المباراة. هذا الانتصار مكن فرنسا من النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيطالي الذي تغلب على تركيا 3-1.
1: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض 6 في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
2: شكرا لك المحفوظ. وللعرض الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة نواصل مستمعينا الكرام جولتنا الإخبارية الصباحية بتعرف وإياكم على جديد ما اهتمت به الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعة الأخيرة. وفي الجولة معنا كالمعتاد خالدون زين الدين. صباح الخير خالدون.
3: صباح الخير نور الدين.
2: ونبدأ الجولة خالدون بآخر ما يتعلق بتشكيل الحكومة المغربية المقبلة.
3: أغلبية المنصور تقترب من الحسم والكتلة تتصدر حسابات التحالف تعنون هسبريس. مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها أجرت لقاء وحيدا مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي تنعقد لجنته المركزية في دورة استثنائية اليوم الثلاثاء للبدء في المشاركة الحكومية. هذا اللقاء وفق هسبريس يتعلق بمشاورات تشكيل الحكومة التي من المرتقب أن تتواصل مع أحزاب أخرى ستقررها المنصوري بمعية اللجنة المكرفة من لدن المكتب السياسي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى رغبة المنصور في إرساء حكومة سياسية جديدة قائمة على التحالف مع أحزاب الكتلة الوطنية، وهي حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ملامح أغلبية برلمانية بدأت تتمحور وفق لوتو وسونت حول حزب الأصالة والمعاصرة تتضح بشكل ملموس، إذا تفيد مصادر وصفها لوتو وسونت بالمطلعة بأن فاطمة الزهراء المنصوري باتت ترجح خيار تشكيل تحالف يجمع حزبها بالمكونات الثلاثة للكتلة، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وتوفر هذه الصيغة أغلبية مريحة تبلغ 207 مقاعد في مجلس النواب، ويعد استئناف المفاوضات مع حزب التقدم والاشتراكية أولى الإشارات.
2: ونواصل جولة خلدون بمحطات أخرى تتعلق باليمن وتطوراتها المتسارعة وكذلك إيران ثم الانتخابات في البرازيل.
3: القوات المسلحة اليمنية تحرر مدينة المخا العنوان في الشرق الأوسط، وحلف مكة يفعل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على السعودية عنوان ثان في الشرق الأوسط. السعودية وباكستان وتركيا بحثت خلال اجتماع طارئ في الرياض التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، وأدانت بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها. بعد سحب القاذفات، هل تدخل حرب إيران مرحلة جديدة؟ تبرز أهمية قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية كما يوضح تقرير في وول ستريت جورنال في امتلاكها مدرجا طويلا، وهو ما جعل واشنطن تستخدمها على نطاق واسع في شن هجمات بقاذفات B-1 وB-52 ضد إيران. وفي سياق متصل نقلت صحيفة آي بيبر عن بيان للبنتاغون أن اعتبارات الأمن العملياتي حالت دون تأكيد تحركات الأصول والقوات الأمريكية في الوقت الفعلي. القرن الإفريقي تحولات متسارعة عنوان مقال في النهار اللبنانية. تزيد عودة الصراع الإثيوبي والتحرك الدبلوماسي لأرض الصومال في واشنطن من أهمية متابعة القرن الإفريقي مع تصاعد ارتباطه بأمن البحر الأحمر والخليج. من منظور خليجي يقول كاتب المقال، يرتبط استقرار القرن الإفريقي بصورة متزايدة بأمن المنطقة وحركة التجارة، ما يجعل التعامل مع تحولاته جزءا من المصالح الخليجية السياسية والاقتصادية والأمنية. تغيير الرئيس لا يحل مشكلات البرازيل المزمنة. القصة تحظى باهتمام الصحف. فورين بوليسي تقول إن الانتخابات الرئاسية البرازيلية رغم احتدام المنافسة فيها بين اليمين واليسار لن تعالج بالضرورة المشكلات البنيوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
2: شكرا لك خالدون. معك تعرفنا على أبرز اهتمامات الصحف وطنيا إقليميا وكذلك دوليا خلال الساعات الأخيرة. إلى موعد قادم خالدون. جولتنا الصباحية نواصلها كالمعتاد بالتعرف وإياكم مستمعينا على جديد يومية الفلاح.
4: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
5: الأسبوع.
4: هاد الأسبوع بدينا الكلام على واحد الموضوع مهم بزاف في الإنتاج الفلاحي ديالنا، ولا مهم أكثر هاد الوقات الأخرى بسبب الحروب اللي واقعة في بعض النواحي في العالم، وهو موضوع الأسمدة والاستهلاك ديالها في بلادنا. وأول سؤال نطرحه على نفسنا هذا النهار هو كيفاش داير الاستهلاك ديال الأسمدة في بلادنا، وشنو هما الزراعات والفلاحات اللي تتوصل لهم أكبر نسبة ديال الأسمدة اللي تتستهلكم الفلاحة ديالنا. اولا فيما يخص الاستهلاك والاستعمال ديال الاسمده من طرف الفلاحه ديالنا، كل المختصين والمنظمات اللي تيهتموا بهاد المسائل ديال الانتاج الفلاحي بحال المنظمه العالميه للتغذيه والفلاحه إفاو تيقولوا كلهم ان الاستهلاك ديال الاسمده عندنا مازال ناقص بزاف، لان الاحصائيات كلها تتقول بان بلادنا خاصه في الحقيقه تستهلك تقريبا 2,500,000 طن ديال الاسمده في السنه، في الوقت اللي احنا ما تنوصلوش حتى المليون طن ما بين الاسمده الكبيره اللي تتعطى وقت لحط الزراعات والفلاحات والشجر، والاسمده ديال التغطيه اللي فيها بالخصوص الملح الفلاحيه. من هاد الاسمده اكثر من الثلثين تيستهلكوهم زراعه الحبوب، والسدوس تقريبا تيتستعملوا في زراعه القطنيات، والعشور الباقي تيتعطى للزراعات الاخرين بالخصوص زراعه الخضار والفواكه وشجر الزيتون وشجر الحواميد. من هاد الأسمدة كلها يالله التلوت هو اللي تيتعطى للزراعات في البور، والتلوتين هما اللي تيتستعملوا في الزراعات والشجر اللي على السقا.
5: ملاحظة اليوم،
4: اليوم في كلامنا على الاستعمال والاستهلاك ديال الأسمدة في بلادنا، دوينا شوية على الكميات ديال الأسمدة اللي تستهلكهم الفلاحة ديالنا واللي مازال ناقصين بزاف على ما خاصنا نخدموه ونستعملوه في التسميد ديال الزراعات والفلاحات والشجر ديالنا. وعلى سبيل المثال خاصنا نعرفوا بأن فلاحتنا تتستعمل في المعدل 50 كيلو ديال الأسمدة في كل هكتار في السنة، وهذا الشيء تيمثل يالله النص ديال الشيء اللي تيستهلكوه بعض الدول بحال إسبانيا مثلا، وغير الثلث ديال الأسمدة اللي تتستهلكهم الفلاحة في فرنسا، مع العلم أن أغلبية الأراضي ديالنا ناقصين فيها المواد المغذية ديال الزراعات والفلاحات أكثر من الأراضي الفلاحية اللي في غالب الدول الأوروبية، لأن الأراضي عندهم فيها المواد العضوية الطبيعية أكثر من الأراضي ديالنا اللي زيادة على هذا النقص من المادة العضوية طبيعية فيها المادة ديال الكالسيوم أي الجير أكثر، واللي تزيد تصعب التغذية ديال الزراعات والشجر والفلاحات. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: إلى ركن التوقيعات من هذه الجولة، وتوقيع اليوم للحديث بقية برنامج ذاكرة العالم، مبادرة دولية أطلقتها منظمة اليونسكو عام 92 بهدف حماية التراث الوثائقي الإنساني وصونه. وفي هذا الإطار تقدمت تونس والجزائر ومصر وتركيا بترشيح مشترك لإدراج مقدمة ابن خلدون ضمن البرنامج، باعتبار أن ابن خلدون أقام في هذه البلدان أو أنها تحتفظ بنسخة أصلية من مؤلفاته. لكن هذا الترشح أثار تساؤلات في المغرب الذي يحتفظ بدوره بنسخة أصلية من كتاب العبر، كما أقام ابن خلدون في فاس لسنوات، فلماذا غاب المغرب عن هذا الترشح المشترك؟ وهل يرتبط الأمر بإجراءات الترشيح أم بحسابات أخرى؟ للحديث في هذا الموضوع حديث بقية مع شكري البكرية.
6: حديثنا اليوم عن هذا الجدل الذي أثارته بعض الأوساط الثقافية في المغرب بعد الإعلان عن الترشيح المشترك الذي تقدمت به كل من تونس والجزائر ومصر وتركيا لإدراج مقدمة ابن خلدون في برنامج اليونسكو ذاكرة العالم، باعتبارها تراثا إنسانيا من حيث قيمتها العلمية والتوثيقية والتاريخية. ويستند هذا الترشيح الرباعي المشترك لكون ابن خلدون ألف المقدمة على مراحل مختلفة خلال مقامه في تونس والجزائر والمغرب ومصر، كما تحتفظ تركيا بنسخة أصلية للمقدمة أهداها ابن خلدون للسلطان المملوكي الظاهر برقوق عام 1395 وتسمى النسخة الظاهرية. وإذا كان الترشيح يقوم على معايير المقام الجغرافي والفكري لابن خلدون، فقد أقام العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في المغرب في فاس تحديدا حذاء الجامع القروي وإذا كان الترشيح يقوم على معيار توفر المخطوط في هذا البلد أو ذاك، فمعلوم أيضا أن ابن خلدون أهدى السلطان أبا فارس المريني نسخة من كتابه، وأن هذه النسخة استقرت في رفوف جامع القرويين بعد ذلك وتسمى النسخة الفارسية. فلماذا لم ينضم المغرب إلى الترشيح المشترك وللجنة الدولية لدعم تسجيل المقدمة في سجل ذاكرة العالم؟ تناسل السؤال، وذهب البعض إلى أن النسخة الفارسية اختفت من رفوف جامع القرويين منذ عقود، وافترض بعض آخر بأنها حسابات سياسية، فيما جزم البعض الآخر بأنه إقصاء مبيت للمغرب. لكن هل من إثبات على اختفاء النسخة الفارسية من كتاب العبر وضمنه المقدمة من رفوف جامع القرويين؟ واختفاء النسخة الفارسية من عدمه ليس مبررا في نهاية المطاف لعدم الترشيح، فعدد من المصادر تؤكد إهداء ابن خلدون للسلطان المريني، كما تؤكد وجود النسخة الممهورة في جامع القرويين. لكن السؤال، هل تقدم أحد جهة مغربية ما بالرغبة في هذا الترشيح المشترك؟ ولا يهم الترشيح المشترك في نهاية المطاف بقدر ما تهم النسخة الفارسية من كتاب العبر. هل اختفت حقا من رفوف جامع القرويين؟ وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
3: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
7: ميديا 1 تانجي 95.3 نادور 99.9
8: ميديا 1 صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
2: جولتنا الإخبارية في صباح الأخبار وصلت إلى نقطة نهايتها مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الإصغاء ودوام الوفاء. الموعد أشرف على إخراجه مشكورا الزميل عبد النور المصور. حتى نلقاكم في موعد قادم، تتابعونا بعد قليل في متانفو ميلان.

0: États-Unis. Il devient le premier dirigeant arabe à reconnaître officiellement l'État hébreu. Le geste lui vaut le prix Nobel de la paix, mais aussi l'exclusion de l'Égypte, de la Ligue arabe et une haine féroce des mouvements islamistes qui l'accusent d'avoir trahi la cause palestinienne. En interne, Sadat réprime avec fermeté les frères musulmans et toute opposition islamiste, ce qui alimente encore plus la colère contre lui. C'est dans ce climat que tout se joue, en quelques secondes, ce 6 octobre 1981. Pendant que des mirages survolent le stade, quatre hommes surgissent d'un camion militaire et ouvrent le feu à bout portant sur la tribune présidentielle. Sadat reçoit plusieurs balles. Il meurt 2 heures plus tard. 5 autres personnes périssent dans l'attaque, dont un ambassadeur cubain présent aux festivités. Les militaires participant au défilé portaient, par mesure de précaution, des armes sans munitions. Les assaillants, eux, avaient pris soin de dissimuler leurs balles bien avant la parade pour échapper au contrôle de sécurité. Le vice-président Hosni Moubarak, assis tout près de Sadat au moment de l'attaque, survit et lui succède le soir même. Selon la Constitution, il dirigera l'Égypte pendant 30 ans, jusqu'à sa propre chute en 2011, lors du printemps arabe.
1: Merci Mehdi Jaziri pour ce fait historique. Il est 6h47 sur Mehdi 1. Tout de suite, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulaya Chamalaoui.
2: يوميات الفلاح. من بعد ما لاحظنا ان مع الاسف بزاف ديال الفلاحه المتوسطين والصغار بالخصوص وبعض الفلاحه الكبار حتى هما مازال ما دخلت لهمش الاهميه الكبيره ديال الحرث بكري، لابد ما نتكلموا ناكدوا في كلامنا على المزيات ديال هذه العمليه الفلاحيه المهمه. ولا تسالنا علاش خاصنا نحرثوا بكري وشنو تيربح الفلاح من الخدمات بلادو مباشره من بعد الحصاد ولا الجميع ديال كل ما تبقى من الزراعه اللي كانت في البقعه، غادي يمكننا نقولوا انه كاينين المزيات اللي تيهموا الارض نفسها والمزيات اللي تهموا الفلاحة الجاية والنجاح ديالها. واليوم نتكلموا على المزيات ديال الحرث بكري اللي تتهم الأرض نفسها، ونخليو هادوك اللي تهموا الفلاحة الجاية الغداء إن شاء الله. ومن المحاسن والمزيات ديال الحرث بكري اللي تهموا الأرض ديالنا، كاين أولا القليب ديال التربة باش تعاودوا يتخلطوا فيها النفوات والمستويات المختلفة اللي مكونينها. ثانيا السخونية ديال التربة التحتانية اللي تتكون دوزات فصل البرد وفصل الربيع لتحت وتتبقى باردة إلى ما طلعتش للفوق فتضرب فيها السخونية والشمس شوية. ثالثا التخلاط ديال التبن ولا كل ما تبقى من الزرعة اللي كانت من قبل في البقعة مع التربة مع حد الحرارة كاينة شوية وباش يكون التغيير ديالها والتحويل ديالها سريع وبسهولة ويعطي غبار يغلط الأرض ويرجعها كريمة وسمينة. وأخيرا التهوية ديال التربة بهواء سخون ودافي مهم بالنسبة للجراثيم والميكروبات النافعة اللي في التحت ديال الأرض واللي الخدمة ديالهم من بعد تترجع الأرض قادرة تستفيد من الأسمدة والأنقري اللي تنعطوها من بعد.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم:
2: من اللي تيمشي الانسان ويدور شويه في النواحي ديال الشمال ديالنا فاش تيتدار زراعه الكاوكاو لازم ما تيبانوا له واحد القضيه كذا من مره في عده فلاحات وزراعات تكلمنا عليها من قبل، المهم تيبانوا له من بعد. الرشاشات اللي تيسقيو زراعه كاوكاو ما مقادينش في الكميه ديال الماء اللي تيخرجوها، ومن اللي تتذكر مع الناس مالين شي ما تيقدروش يقولوا لك علاش الرشاش تيخرج الماء بكثره وواحد اخر حداه تيخرج الماء قليل. وهذا الشيء راجع لسبب واحد، هو أن الناس ما تيعبروش ولا تدخل لهم للراس يعبروش الشيء اللي تيخرج من ماء من كل رشاش ديالهم. وهكذا كيفاش باغين أولا يعرفوا أش تيعطيو لفلاحتهم من سقا، وثانيا يتأكدوا بأن الكمية ديال الماء اللي تتوصل لكل البلايص ديال البقعة عندهم راها مقادة ما بيناتها.
4: أخبار فلاحية
2: البارح بحال هذا الوقت كنا جبدنا الكلام على البحث الزراعي في بلاد

0: Au cours de ces trois dernières années, l'Espagne est devenue le pays qui croit le plus et qui crée le plus d'emplois de l'Union européenne. Le pouvoir acquisitif de nos citoyennes et citoyens a triplé par rapport à celui des pays comme l'Allemagne ou la France.
1: La manœuvre de Pedro Sánchez est malgré tout risquée. La droite espagnole est en plein essor depuis notamment la crise migratoire de Ceuta. Alberto Feijóo, le leader de la droite, qui attend cette opportunité électorale depuis 7 ans, jubile car son parti est en tête dans les sondages.
2: Enfin, tous les Espagnols vont pouvoir décider. Enfin, on va pouvoir terminer et ouvrir un nouveau cycle. Et enfin, celui qui n'aurait jamais dû aller si loin va enfin partir. C'est la seule bonne nouvelle que Sánchez pouvait nous apporter. Il ne s'agit pas de simples élections d'alternance. Il s'agit de choisir entre un projet personnel de la gauche et un véritable projet national de pays.
1: Le Parti populaire devra sans doute passer des alliances avec l'extrême droite du parti Vox. Or, cette éventualité n'est plus un tabou au sein des conservateurs, lesquels ont déjà expérimenté des coalitions de droite dans 4 régions d'Espagne. Ce sera la première fois qu'une formation d'extrême droite gouverne au niveau national depuis la fin du franquisme, un argument que la gauche compte bien mettre en avant pour mobiliser son électorat. Diane Cambon à Madrid pour Média.
3: Un sujet que nous reviendrons avec notre invité de la matinale, ça sera à 8h15. D'ici quelques instants, c'est le retour de l'actualité avec le journal de Mahfoud Oul Salek. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
4: كل النواحي الفلاحيه ديالنا وغادي يعطي شويه ديال الشتاء في المناطق اللي ما بين طنجة وسطات بحال حتى في سايس الاطلس المتوسط وناحيه قلسيف وحتى في شرق الاطلس الكبير والنواحي الدخلانيه اللي في جنوب بلادنا الريح غادي يصوت غربي في السهول الغربيه والمناطق الوسطانيه بحال حتى في المنطقه الشرقيه والساقيه الحمراء والشرقي في النواحي الاخرين القوه ديالو معتدله عامه الرطوبه في الجو هابطه لقل من 45% في النواحي البعيدة على السواحل ومعدية 50% في غالب المناطق الساحلية الحرارة وسط النهار غادي تهبط بشي درجات على ديال البارح ما بين 23-26 درجة في الريف ما بين 23-30 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 25-29 درجة في اللوكوس ما بين 25-30 درجة في ناحية عبدة ما بين 26-32 درجة في ناحية الحوز 27-28 درجة في دكالة ما بين 27-29 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 27-32 درجة في ناحية الغرب 28-29 درجة في الشاوية والدهب ما بين 28-30 درجة في ناحية سايس ما بين 28-32 درجة في درعا وناحية تافيلالت ما بين 28-33 درجة في ناحية سوس 29-30 درجة في الساقية الحمراء وما بين 30-34 درجة ناحية تادلة وفي هذا الطقس عناية خاصة ومراقبة كبيرة خاصة تدار في زراعة البطاطا اللي مهددة بزاف بالتكاثر ديال مرض الميلديو اللي موالف يدير خسائر كبيرة في الورق وفي الكركوب ديال الزراعة وتينقص الإنتاج وبالخصوص تيمكن يهلك الجودة ديال الغلة قبل ما تجنى وهذا علاش خاص هاد المراقبة واللي متواصلة ومعقولة وإلا كان لازم نحاربوا ضد هذا المرض الخطير بالأدوية الخاصة والمرخصة عليه وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
3: Comme promis, Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-Khair, Mahfoud.
5: Sabah al-Khair, Mélanie. Sabah al-Khair, Moustami'in al-Karam. Ahlan bikoum, Meila, Anawin al-Nashra. المغرب يدعو أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى وضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة ويؤكد أن الصعوبات القائمة لا ينبغي أن تدفع لجعل الجمود وضعا دائما رئيس شركة أرامكو السعودية يحذر من انخفاض مخزونات النفط العالمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجع ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى ضربات أوكرانيا على روسيا وليس إلى الحرب في منطقة الشرق الأوسط الحكومة الإيطالية تقر أول خطة وطنية لرعاية

0: كبار السن خصصت لها أكثر من 1.5 مليار يورو. الخطة هدفها دعم أفضل للإيطاليين الذين تفوق أعمارهم 70 سنة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا المغرب أمس أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. في معرض مداخلته ضمن إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب بلاد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفع إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما، داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. نستمع لتوضيحات السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر. تحدث ليوسف النعماني.
1: أكد الوفد المغربي على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الإفريقية في إطار الحوارات والنقاشات الدائرة حاليا حول إصلاح المنظمة، وكذلك في قطاعات هي الآن تحت النقاش ومفاوضات من أجل الخروج من الأزمة التي تتخبط في هذه المنظمة مع الأسف منذ سنوات. أكد الوفد المغربي على ضرورة إدماج إفريقيا في التجارة الدولية بطريقة أحسن، كي تلعب إفريقيا دورها الكامل كذلك في التنمية الصناعية وفي القطاع التي يعني هي في صلب المناقشات حاليا في منظمة التجارة العالمية. أكد الوفد المغربي فيما يتعلق بقطاع الخدمات والقطاع المالية على ضرورة خفض القطاعات التي تمس تحويلات المهاجرين عبر العالم تجاه دولهم الأصل، باعتبار أن هذه القطاعات يعني لها أثر كبير قد تصل إلى 8% من مجمول تلك يعني التحويلات، وبخفضها يمكن أن توظف هذه الأموال التي سترجع في إطار السلك الاقتصادي للدول التي تتمتع بهذه التحويلات من أجل يعني استخدامها من أجل التنمية ومن أجل الاستثمارات المالية وعلى وجه الخصوص في القطاعات التجارة وفي إطار أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
0: باشرت رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها فاطمة الزهراء المنصوري أمس الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وبحسب ما نشرت عدد من الصحف المغربية فإن المنصوري عقدت لقاء مع محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. المقرر أن تنعقد لجنته المركزية في دورة استثنائية اليوم للبت في المشاركة الحكومية، كما عقدت كذلك بحسب نفس المصادر لقاء مع إدريس لشقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تمحور حول مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. إلى ذلك دعت هيئات جمعوية وطنية بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برنامج الحكومة المقبلة، داعية إلى إطلاق أوراش اجتماعية وهيكلية جديدة تضمن إدماج قضايا الإعاقة في مختلف السياسات العمومية. ودعت هذه الهيئات المدنية في بلاغ مشترك إلى اعتماد هندسة حكومية تمنح قطاع الإعاقة مكانة محورية. عن هذا الجانب نستمع من مراكش لتوضيحات الناشط الحقوقي والخبير في مجال التنمية الشاملة والإعاقة إيدير أوغندي، حاوره يوسف النعماني.
2: النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة ووسرين يطالب الحكومة بالتزامات واضحة محددة يتم تنزيلها على أرض الواقع، وأن تساهم في تغيير الواقع اليومي للأشخاص في قضية إعاقة. مثلاً قانون الولوجيات صدر في 2003، نحن في 2026. قانون الإطار صدر في 2016، نحن في 2026. المغرب كان من أوائل الدول التي صادق بوقعة على الاتفاقية الدولية في 2009، وما زال الواقع اليومي للأشخاص في قضية إعاقة لا يبرح مكانه. المطلوب حالياً من الحكومة بغض النظر عن الهيكلة أن قضية الإعاقة هي قضية عرضانية وتهم جميع القطاعات الحكومية دون استثناء. أعتقد أن يجب أن تكون حاضرة لدى جميع القطاعات. بالتالي أعتقد أن ما يمكن أن تنزل هذه الحكومة أولاً تفعيل اللجنة ما بين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، وأن تنعقد في أقرب الآجال من أجل تقييم الوضع، خاصة ونحن نتوفر حاليا على نتائج البحث الوطني الثالث والذي بيّن بالملموس أن 67% من الأشخاص في وضعية الإعاقة لا يقرؤون ولا يكتبون.

0: إلى ملف الأنباء الدولية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسمح لجميع الأمريكيين باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر، وهو وقود معفى من الضرائب ومخصص عادة للآلات الزراعية وغيرها من المعدات المستخدمة خارج الطرق العامة. وكان ترامب قد اعتبر أمس أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط مرده الضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي في روسيا، وليس الحرب في الشرق الأوسط وعرقلة إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز. بالمقابل قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خلال منتدى للطاقة احتضنته لندن إن مخزونات النفط العالمية منخفضة بشكل مقلق بسبب التوترات الجيوسياسية بعد أيام من اتفاق دول مجموعة السبع على ضخ كميات إضافية من احتياطياتها في الأسواق لكبح الأسعار وخفض المخاوف بشأن الإمدادات. حول تداعيات التوترات والحروب على إمدادات النفط والغاز نستمع من عمان لتوضيحات الخبير الاقتصادي إبراهيم بدران، حوره يوسف النعماني.
1: أسواق النفط هشة للغاية، هناك تخوف لدى المنتجين، تخوف لدى شركات النقل، تخوف لدى شركات التأمين، تخوف لدى الدول لكي تحافظ على احتياطياتها من مخزونات النفط ومشتقاته، وبالتالي السوق ضعيف. مضى على النزاع أشهر طويلة، هذا جعل البلدان المختلفة تستعمل ما لديها من مخزونات نفطية ومشتقات حتى لا يصاب المستهلك بصدمة السعر وحتى لا تقفز الأسعار مرة واحدة، وبالتالي مخزونات الدول تستهلك جزء كبير منها. فإذا أضفنا إلى ذلك العقوبات المفروضة على روسيا، ندرك أن سوق النفط في حالة ترقب، ولذلك لا يمكن الاطمئنان إلى الأسعار طالما الوضع استمر على ما هو عليه الآن.
0: إلى آخر ملفات السابعة، أقرت الحكومة الإيطالية مؤخرا أول خطة وطنية لرعاية كبار السن مع تخصيص أكثر من 1.5 مليار يورو لصندوق رعاية غير القادرين على رعاية أنفسهم حتى العام 2027. يعلق على هذه الخطة يونس توفيق الكاتب والأكاديمي من روما.
2: الحكومة الإيطالية بما أنها حكومة يمين فإنها تعتمد على أصوات الجيل المسن، وإيطاليا فيها من كبار السن أغلبية كبيرة أكثر من الشباب بكثير، ولهذا فهي تحاول أن تولي اهتماما خاصا لهذه الطبقة. لا ننسى أيضا بأن الحكومة الإيطالية تحاول أن تقدم بعض المساعدات للمواطنين الإيطاليين، خصوصا وأنها في مرحلة قريبة من الانتخابات وتواجه يسارا متحدا ومتضامنا. لهذا نجد أنها من جهة تحاول أن تركز على المهاجرين غير الشرعيين، وبهذا تحاول أن تكسب شريحة من المنتخبين الإيطاليين، ومن ناحية أخرى تحاول أن تمنح لهم أجوبة ومساعدات من جهة أخرى.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
3: Merci Mahfoud. Vous le savez, pour ce journal complet, on vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Restez avec nous sur Médias. Tout de suite, place au sport. C'est Sport Matin avec Hassan Jabiri. Bonjour Hassan.
4: Bonjour Mélanie.
3: Et ce matin, on parle des jeunes marocains, les U20, qui affrontent la Libye pour le dernier match du tournoi UNAF.
4: تماما، المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يختتم اليوم مشاركته في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم بمواجهة نظيره الليبي في مباراة يطمح خلالها إلى إنهاء المنافسات بأفضل صورة ممكنة. أشبال الأطلس كانوا قد ضمنوا تأهلهم إلى نهائيات أمم إفريقيا 27 و2000 بعد فوزهم على المنتخب المصري في الجولة الماضية بهدفين دون رد، فوز كان الثاني للأشبال المغاربة بعد تعادل افتتاحي أمام تونس، وفوز في الجولة التي تليها على الجزائر ما يجعلهم يتصدرون ترتيب المنافسات بسبع نقاط حتى الآن. رهان المنتخب المغربي بعد ضمان بطاقة العبور إلى الكان القادم سيكون الآن إنهاء بطولة في صدارة المجموعة وبلا هزيمة قبل بدء مرحلة جديدة.

0: إذا من التحضير للنهائيات القارية. مواجهة ليبيا وإن كانت بلا ضغط حسابات التأهل تبقى مهمة لتأكيد الدينامية الإيجابية لهذا الجيل ومواصلة بناء منتخب قادر على المنافسة قاريا. عن اللقاء أمام ليبيا بعد ضمان التأهل نستمع للاعب المنتخب المغربي للشباب يحيى إغيس.
1: فرحانين بالتأهل ديالنا، ولكن ان شاء الله حنا كنضربوا على بيما بلاص دوزيام بلاص، ماش فرحناش اللي جبناها ولا شي حاجه. وفريق هذا اللي بيا الحال جميع الفراقين احترموه ولعبوا افيكاس، والحمد لله كنوجدوا ليه كما قال ماشاش. ان شاء الله غنربحوا ونجيبوا البريمير بلاص باش نلعبوا الكوب دافريك، حيت الهدف ديالنا الكوب دافريك وكوب دي موند ان شاء الله.
0: لقاء المنتخب الوطني المغربي لاقل من 20 سنه امام ناظره الليبي في ختام بطوله اتحاد شمال افريقيا لكره القدم ينطلق اليوم بدايه من الواحده زوالا بالتوقيت العالمي الموحد. في أخبار الدوليين المغاربة، يتنافس الدولي المغربي الشاب أيوب بعدي على جائزة الفتى الذهبي الجولدن بوي للعام 26 و2000 التي تكافئ أفضل لاعب شاب أقل من 21 سنة يمارس في أوروبا. وورد اسم لاعب الوسط الشاب المحترف بمانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة من 25 لاعبا يترشحون للتتويج بهذه الجائزة المرموقة، كشفت عنها أمس صحيفة توتو سبورت الرياضية الإيطالية. الإعلان عن الفائز بالجائزة سيتم خلال الحفل المقرر في مدينة تورينو الإيطالية شهر دجنبر المقبل. مع أخبار كرة القدم المغربية على مستوى الأندية هذه المرة، حيث تقرر رسميا أن يستقبل فريق المغرب الفاسي ضيفه الرجاء الرياضي على أرضية الملعب الشرفي بمدينة مكناس بعد غد الخميس لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية. ويأتي اختيار ملعب مكناس في ظل إغلاق ملعب فاس الكبير بسبب أشغال الإصلاح وإعادة التأهيل استعدادا لتجهيزه لاحتضان مباريات كأس العالم 30 و2000. في المقابل لم تحسم بعد إدارة فريق المغرب الفاسي في هوية الملعب الذي سيحتضن مباراة الفريق أمام أسيك ميموزا الإيفواري برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا. نواصل مع أخبار كرة القدم المغربية المتعلقة بتحكيم هذه المرة نهائي كأس الخليج خليج 27 بين المنتخبين السعودي والإمارات مساء اليوم سيكون بقيادة تحكيمية مغربية. اتحاد الخليجي لكرة القدم أسند أمس مهمة إدارة المباراة إلى الحكم المغربي جلال جيد بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكرداد. الحضور المغربي يمتد أيضا إلى تقنية الفيديو. الحكم المغربي حمزة الفارق سيكون حكما لتقنية الفيديو المساعد الفار بمساعدة الهولندي أروين بلانك والبحريني إسماعيل حبيب. نواصل دائما مع كرة القدم أوروبيا اللحظة وحديث عن منافسات دوري الأمم الأوروبية. مباريات الجولة الرابعة مساء أمس جاءت حافلة بالأهداف والإثارة، أبرزها تلك التي بصم عليها المنتخب الفرنسي في القمة أمام منتخب بلجيكا، ومنتخب دياكا يقلب تخلفه بهدف إلى فوز بأربعة أهداف لواحد. المنتخب البلجيكي كان السباق إلى افتتاح النتيجة في الدقيقة 35، حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 77 قبل أن تنقلب المواجهة رأسا على عقب. تغييرات مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان كانت بمفعول سحري، ديزيري دوي أدرك التعادل ثم ريان شرقي منح التقدم لفرنسا قبل أن يضيف البديل المتألق مايكل أوليسي هدفين في الدقيقتين 88 و91 ليقود منتخب بلاده إلى انتصار كبير. بهذا الانتصار حافظ زين الدين زيدان على سجله خاليا من الهزائم بعد أربع مباريات على رأس المنتخب الفرنسي في مباراة كان فيها دخول البدلاء حاسما في قلب الموازين خلال الدقائق الأخيرة. زين الدين زيدان عبر عن فخره بردة فعل مجموعته في تحقيق الفوز.
2: صحيح تغيرت الأمور في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، رغم أننا بدأنا بداية جيدة. افتقدنا ربما للإيقاف في آخر 25 إلى 30 مترا الأخيرة، الأمر الذي كان ينقصنا بالمناسبة في مبارياتنا الثلاث، لكن بعد ذلك قدمنا شوطا ثانيا بشكل مختلف، نجحنا في إدراك التعادل وبعدها تغيرت المباراة تماما. أنا سعيد جدا لأن ذلك جاء نتيجة لعمل كل الفريق. ننهي هذا التجمع على أي حال بتقييم إيجابي جدا، لذلك أعتقد أن الأمر مستحق قياسا إلى كل ما قدمناه في هذه المباراة وفي الشوط الثاني بالأساس.
0: المنتخب الفرنسي إذن عزز موقعه في صدارة هذه المجموعة. وفي ذات المجموعة الأولى، المنتخب الإيطالي في بولونيا حقق فوزا مهما على تركيا بثلاثة أهداف

0: لواحد انتصار رفع رصيد الأتزوري إلى 7 نقاط في مركز الوصافة، فيما بقي المنتخب التركي في المركز الأخير من دون نقاط، تلقى هزيمته 4 في المنافسات. وبعد حصيلة مباريات الاثنين، تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 4 بمواجهات قوية في المستوى الأول، في مقدمتها لقاء إسبانيا وكرواتيا. منتخب لاروخا متصدر المجموعة الثالثة ب9 نقاط، يبحث عن مواصلة مسلسل انتصاراته وتعزيز موقعه في الصدارة. في المقابل سيحاول نظيره الكرواتي استعادة توازنه والإبقاء على حدوده في المنافسة، وهو الذي لا يملك إلا 3 نقاط. وفي ملعب ويمبلي، منتخب إنجلترا يستقبل منتخب تشيك، لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة صحوتهم بعد انتصارهما الكبير على كرواتيا 7 أهداف دون رد. المنتخب الإنجليزي للإشارة يحتل المركز الثاني في المجموعة ب6 نقاط، بينما يدخل منتخب تشيك المواجهة وهو في حاجة إلى نتيجة إيجابية بعد خسارته في مبارياته 3 الأولى. المنتخب الإنجليزي سيخوض اللقاء من دون لاعب وسطه أليكس سكوت، الذي كان أعلن الاتحاد الإنجليزي انسحابه من التشكيلة بسبب الإصابة. من أوروبا إلى الأرجنتين، حيث تستعد كرة القدم لواحدة من أكثر لحظاتها رمزية. الأرجنتين منتخب الأرجنتين يواجه منتخب بنين سهرة اليوم في مباراة ودية على أرضية ملعب المونيمونتال، لكن الأضواء لن تكون فقط على المباراة، كل الأنظار ستكون على النجم ليونيل ميسي. قائد الأرجنتين يستعد لخوض آخر مباراة له مع المنتخب بعد أن أعلن في غشت الماضي اعتزاله اللاعب الدولي عن عمر 39 سنة. نهاية مسيرة امتدت لأكثر من 2 عقدين. ميسي خاض أول مباراة دولية له في العام 2005، عاش مع المنتخب الأرجنتيني لحظات صعبة قبل أن يصل إلى قمة المجد. سبق له أن أعلن الاعتزال بعد خسارة نهائي كوبا أمريكا في العام 2016، لكنه عاد إلى المنتخب، ثم جاء لقب كوبا أمريكا، وبعده التتويج التاريخي بلقب كأس العالم في قطر في العام 2022. في نهائي كأس العالم الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية، خسر ميسي مع الأرجنتين أمام إسبانيا 2-0 قبل أن يقرر وضع حد لمسيرته الدولية. وبذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات ماتان فو لتتواصل رفقة ميلاني بينتو.
1: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Et si ce matin vous alliez au travail, à l'école ou à la boulangerie chercher vos viennoiseries à vélo? Une solution de mobilité douce pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. En effet, le secteur des transports représente 16% des émissions mondiales de GES. Au Maroc, c'est près de 23% des émissions qui ont plus que doublé entre 1994 et 2012. Le Royaume s'est pourtant engagé à atténuer les émissions dans le secteur des transports de 9,5% d'ici à 2030 par rapport au cours normal des affaires. Et parmi les pistes d'action mises en place, amélioration des réseaux de transport public à Casablanca et Rabat ou encore renouvellement du parc des grands taxis dans le pays, une autre initiative pourrait consister à soutenir et encourager les mobilités douces comme le vélo. Une pratique déjà très ancrée dans certaines villes du Royaume, bien que peu soutenue ou valorisée, c'est le cas de Ksarkbir, la ville la plus peuplée de la province de Larache au nord du Maroc. On y retrouve Mohamed Radi. Il est réparateur de vélos depuis 40 ans. Il nous raconte son histoire et sa passion pour les chevaux de vent, comme on les appelle là-bas. C'est une émission immersive et fleuve signée Marianne Garnier.
4: Je m'appelle Mohamed Radi. Bon, pour commencer, j'ai fait mes études, comme tout le monde. J'ai obtenu mon certificat d'études primaires. J'ai un frère qui travaille dans le quartier, alors je l'ai rejoint, c'était dans les années 70. Ensuite, le destin a fait que j'ai ouvert mon propre atelier ici.

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: Le retour de l'actualité, c'est d'ici deux petites minutes. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la météo avec Nourdine Al-Houthi.
2: في المغرب الطقس بعد منتصف يوم الثلاثاء غائم جزئيا بغالبية ربوع المملكة. تساقطات مطرية مرتقبة بالمناطق الممتدة شمال خط شفشاون الرباط وبين الناظور والحسيمة رعدية في بعض الفترات. تساقطات مطرية مرتقبة كذلك بالأطلس المتوسط وبالقسم الشرقي من الأطلس الكبير والقسم الداخلي من أقاليم جنوب المملكة. في مقاييس الحرارة المرتقبة 18 درجة بشفشاون، 27 بطنجة، 28 درجة بكل من الرباط ورزازات العيون الراشدية والصويرة، 29 بالدار البيضاء فاس وأكادير، 32 بوجدة و33 درجة بمراكش. في توقعات أحوال السماء بعواصم شمال إفريقيا، بالجزائر سحب متفرقة ومعدل الحرارة 28 درجة. في تونس الطقس غائم جزئيا والحرارة تصل إلى 33 درجة متوقعة كذلك بنواكشوط مع أجواء غائمة وعاصفية في بعض الفترات، 29 درجة بالقاهرة وطرابلس مع طقس مشمس على العموم. بالمناطق الغربية والوسطى لإفريقيا، بدكار الأجواء غائمة والحرارة تسجل 30 درجة، بكوناكري الطقس ماطر والحرارة في حدود 28، بأبيدجان الأجواء نصف غائمة مع عواصف رعدية والحرارة تسجل 29 درجة، الحال كذلك في ليبروفيل مع حرارة تصل إلى 34، وبنجامينا الطقس حار والمحرار يرتفع إلى 37 درجة مئوية. في التوقعات الخاصة ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الطقس مشمس للثلاثاء على العموم مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الأجواء نصف غائمة والحرارة في حدود 20 درجة، 21 درجة مرتقبة بكل من مدريد وروما مع أمطار بالعاصمة الإيطالية. بسماء إسطنبول سحب متفرقة والحرارة تسجل 22 درجة، الطقس بارد في موسكو والمحرار يشير إلى 12 درجة، بنيويورك الأجواء مشمسة والحرارة في حدود 16 درجة مئوية.
1: Il est 8h, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oul Salek. Zbalkhir Mahfoud.
3: صباح الخير ميلاني، صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. باكستان وتركيا تعلنان عزمهما نشر قوات وقدرات عسكرية سريعا بالسعودية في ظل تصاعد تهديدات المتمردين الحوثيين انطلاقا من اليمن. الدول الثلاث قررت خلال اجتماع طارئ عقدته الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك. في المغرب هيئات جمعوية تدعو الحكومة المقبلة إلى إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برنامجها، وتدعو في بلاغ مشترك لإطلاق أوراش اجتماعية هيكلية جديدة تضمن جعل قضايا الإعاقة في مختلف السياسات العمومية. يوم جديد من التعبئة الطلابية في فرنسا، عشرات آلاف الطلاب يستعدون للتظاهر بأنحاء البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل مناخ اجتماعي متوتر قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية. وفي رياضة الثامنة نهتم بدور الأمم الأوروبية لكرة القدم، فرنسا تقسو على بلجيكا وتتصدر المجموعة الأولى بفضل قوة هجومها، وإيطاليا تستعيد هيبتها بفوز ثمين على تركيا. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم تعرض مطاري جازان ونجران للاستهداف، مضيفة أن ذلك نتجت عنه 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأمس قررت دول حلف مكة وهي السعودية وباكستان وتركيا البدء فورا في توفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته الدول الثلاث في إطار اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف الثلاثي لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية. بحسب بيان مشترك صادر عن الاجتماع نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد قررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. حول ردود الفعل المسجلة في تركيا بعد الإعلان عن هذا الإجراء، نتابع مراسلة يوسف الأمجد.
4: من أنقرة إلى الرياض رسالة تضامن تركية مع السعودية، هذه المرة تحت مظلة اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. الدول الثلاث اتفقت على تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات المتفق عليها للسعودية وتسريع نشرها في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المملكة من طرف ميليشيات الحوثي. بالنسبة إلى أنقرة، تعكس الخطوة التزاما بالوقوف إلى جانب الرياض، وتمنح الاتفاق بعدا إضافيا للتضامن والتعاون بين ثلاث دول إسلامية تمتلك قدرات عسكرية ودفاعية مؤثرة، كما جاء على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدال.
5: ناقشنا نوع الدعم الذي يمكن تقديمه للدفاع عن السعودية التي تتبنى نهجا بناء للغاية تجاه حل هذه القضية، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع مجددا إلى موقفها، كما شارك وزير دفاعنا ورئيس الأركان في مناقشات مهمة حول ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسساتيا، سواء في إطار تعزيز مؤسسات تحالف مكة أو في التعامل مع الأزمة حاليا.
4: شكل الدعم التركي يبقى مرتبطا بما ستتفق عليه الدول الثلاث، وسط ترجيحات بأن تلعب الصناعات الدفاعية التركية دورا بارزا، كما يقول المحلل السياسي كيباج أولو.
6: المملكة العربية السعودية أجرت عددا من العمليات الجوية ضد الحوثيين، لكنها رأت أن محاولات الردع لم تؤدي إلى نتيجة استراتيجية حاسمة، وهنا يبرز دور تحالف مكة كشكل من أشكال الدعم الذي بدأ يأخذ هيكلا مؤسساتيا فعليا. ومن هذا المنطلق يمكن لتركيا أن تساهم بدورها عبر صناعاتها الدفاعية من خلال إرسال أو بيع المنتجات والأنظمة التي تمتلكها.
4: وبذلك تسعى أنقرة إلى الجمع بين التضامن الدفاعي مع الرياض لاختبار فعلي لاتفاق مكة منذ توقيعه. لميديان يوسف الأمجد، أنقرة.
3: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية ذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وبمناسبة ذكرى السنوية 3 للهجوم، دعا الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مضيفا في بيان بأن الوقت قد حان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، كما حان الوقت يضيف لاحترام القانون الدولي. في لبنان، يبدأ الجيش اللبناني اليوم تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني، وفق ما أعلن الطرفان على أن يشارك عناصر من جيوش الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا في هذه المناورة غير المعتادة التي تمتد 3 أسابيع. إلى الشأن المغربي الآن، باشرت رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها فاطمة الزهراء المنصور أمس الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وبحسب ما نشرت عدد من الصحف المغربية، فإن المنصور عقدت لقاء مع محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المقرر أن تنعقد لجنته المركزية في دورة استثنائية يومه الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. كما عقدت المنصور كذلك بحسب نفس المصادر لقاء مع إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تمحور حول مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. إلى ذلك، دعت هيئات جمعوية وطنية بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برنامج الحكومة المقبلة، داعية إلى إطلاق أوراش اجتماعية وهيكلية جديدة تضمن إدماج قضايا الإعاقة في مختلف السياسات العمومية. ودعت هذه الهيئات المدنية في بلاغ مشترك إلى اعتماد هندسة حكومية تمنح قطاع الإعاقة مكانة محورية مع تقوية اختصاصاته وإحداث امتدادات ترابية تسهم في تعزيز التنسيق الفعال بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية. عن هذا الجانب نستمع من مراكش لتوضيحات الناشط الحقوقي والخبير في مجال التنمية الشاملة والإعاقة إدير أوغيندي، حوره يوسف النعماني.
7: النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص فوضية الإعاقة ووسريين يطالب الحكومة بالتزامات واضحة محددة يتم تنزيلها على أرض الواقع وأن تساهم في تغيير الواقع اليومي للأشخاص في قضية الإعاقة. مثلا قانون الولوجيات صدر في 2003، نحن في 2026. قانون الإطار صدر في 2016، نحن في 2026. المغرب كان من أوائل الدول التي صادقت ووقعت على الاتفاقية الدولية في 2009، وما زال الواقع اليوم للأشخاص بقضية إعاقة لا يبرح مكانه. المطلوب حاليا من الحكومة بغض النظر عن الهيكلة أن قضية الإعاقة هي قضية عرضانية وتهم جميع القطاعات الحكومية دون استثناء. أعتقد أن يجب أن تكون حاضرة لدى جميع القطاعات. بالتالي أعتقد أن ما يمكن أن تنزل هذه الحكومة أولا تفعيل اللجنة ما بين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة وأن تنعقد في أقرب الآجال من أجل تقييم الوضع، خاصة ونحن نتوفر حاليا على نتائج البحث الوطني الثالث والذي بين بالملموس أن 67% من الأشخاص بقضية الإعاقة لا يقرؤون ولا يكتبون.
3: أصدرت مجموعة العمل المعنية بموضوع التقنين ووسائل الإعلام الرقمية التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دراسة تحت عنوان منصات التواصل الاجتماعي والاتصال السياسي بين الأثر ومخاطر التضليل، وتتطرق الدراسة وفق بلاغ للهيئة لتأثير المنصات الرقمية على الحياة الديمقراطية بالمغرب وكذا إلى التضليل الإعلامي والاستقطاب الخوارزمي فضلاً عن الدينامية الرقمية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وجهتنا الآن فرنسا، يستعد عشرات آلاف طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء البلاد في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة بمواجهة حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات، وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية. تلقى الطلاب الذين يطالبون بمزيد من الموارد لمدارسهم دعما من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم للانضمام إليهم في الشوارع في باريس ونحو 30 مدينة أخرى. لتعليق نستمع من باريس للإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوسة، حوره رضا كريفي.
8: يبدو أن الحركة الطلابية عازمة على توسيع رقعة احتجاجاتها، وأن العامل السياسي يبدو دخل على خط التصعيد. احتمال أن تذهب هذه الأمور إلى أوضاع خطيرة، وهو أن المطالب التي تعبر عنها الحركات الطلابية لا يمكن لحكومة سيباستيان لوكورني أن تستجيب لها، خصوصا وأنها في صدد مناقشة ميزانية جديدة عنوانها الأساسي وهو التقشف الكبير. لذلك نحن قد نصل إلى بداية حوار بين الحكومة الفرنسية والحركة الطلابية، لكن هو حوار طرشان، إذ تطالب هذه الحركة الطلابية بتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية الفرنسية. ورئيس الحكومة الذي يعيش آخر شهوره قبل الانتخابات الرئاسية غير قادر على تلبية هذه المطالب، خصوصا وأنه يستعد لتنزيل وتفعيل ميزانية دولة. الهدف الأساسي من هذه الميزانية وهو تفعيل أيضا إجراءات تقشفية لبعث رسائل مطمئنة للأوساط الأوروبية والأوساط المالية العالمية. لذلك هناك قناعة واضحة لدى الطبقة السياسية الفرنسية أن هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية قد تشهد مراحل تصعيد كبيرة، وربما قد تتوسع إلى قطاعات أخرى غير طلاب الثانويات، ربما قد تطال أيضا قطاعات حيوية أخرى.
3: استهدفت طائرة مسيرة اليوم سفينتين تجاريتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود. أوضحت هيئة الإنقاذ البحري البلغارية أن إحداها غرقت بحسب ما أعلنت الحكومة التي دعت إلى عقد اجتماع طارئ. أعلنت السلطات الروسية أن شخصا واحدا على الأقل قتل في ضواحي موسكو جراء هجوم نادر الحجم بالطائرات المسيرة على العاصمة، شاركت فيه 650 طائرة مسيرة ليلة الاثنين الثلاثاء. قبل ذلك أمس أعلنت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية أنها أجلت ركاب أكثر من 5800 رحلة قطار في البلاد خلال شهر شتنبر بسبب مخاطر التعرض لاستهدافات بالطائرات المسيرة الروسية. في المتابعة نور الدين الحوتي.
2: كل ما يدخل تحت اسم البنية التحتية في أوكرانيا أدرجته موسكو ضمن قائمة أهدافها، الجسور وخطوط السكك الحديدية في الواجهة هذه الأيام. في بلد علقت فيه الرحلات الجوية بات التنقل عبر جهاته داخليا ومنه إلى الخارج يعتمد بشكل كبير على القطارات، وأي استهداف لمحور من محاورها يربك التنقل ببقية نقاط الشبكة. هيئة السكك الحديدية الأوكرانية أفادت أمس أنها قامت بإجلاء ركاب أكثر من 5800 رحلة قطار في البلاد خلال شهر شتنبر فقط بسبب مخاطر التعرض لاستهدافات بالطائرات المسيرة الروسية، وهو ما يعني أن 205 من القطارات ألغيت رحلاتها أو أربكت في اليوم الواحد، وأجبر المسافرون خلالها على توقفات اضطرارية لاذوا بعدها بالغابات والحقول لساعات في انتظار زوال التهديد. منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا عام 22 و2000 دمرت هجمات بطائرات مسيرة روسية مئات القطارات الأوكرانية، قضى على متنها عدد هام من العاملين في السكك الحديدية، فيما تقول موسكو إن القطارات المستهدفة تستعمل لنقل شحنات من الأسلحة.
9: De son côté, Moscou affirme que ces axes sont utilisés pour le transport d'équipements militaires et de troupes.
2: تطورات الحرب على الأرض دفعت طرفيها إلى تعديلات متتالية في أسلوب إدارتها. من جهتها أعلنت أوكرانيا أمس أنها بدأت باستخدام أسلحة رشاشة آلية التشغيل مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة سريعة. بدأ الجيش الروسي في استعمالها مؤخرا وهي تعمل بمحركات نفاثة، ما يجعل اعتراضها غير ممكن من خلال المتاح من الأسلحة التقليدية. وأكدت مصادر من سلاح الجو الأوكراني أن هذه الأسلحة الدفاعية المتطورة يجري حاليا تركيبها في شكل أبراج آلية على الجسور بالعاصمة كييف بشكل خاص.
3: رياضيا نهتم بحصيلة مباريات أمس من دوري الأمم الأوروبية. فرنسا قست على بلجيكا وتصدرت المجموعة الأولى فيما استعادت إيطاليا هيبتها بفوز ثمين على تركيا. الحسن جابري.
10: كرة القدم لا تكافئ دائما من يتقدم أولا ولا تعاقب من يتأخر طويلا، أحيانا تكافئ من يبحث عن الحلول حتى صافرة النهاية، هو ما جسده المنتخب الفرنسي أمس في قمة مثيرة في رابع جولات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب البلجيكي. على ملعب فرنسا تقدم الضيف البلجيكي بهدف أول في الدقيقة 35، ظل التقدم صامدا حتى الربع ساعة الأخير قبل أن تتغير ملامح المباراة في 7 دقائق. تغييرات الناخب الفرنسي زين الدين زيدان كانت بمفعول سحري، ديزيري دوي أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة 77، وبعد 4 دقائق منح ريان شرقي التقدم لأصحاب الأرض، ثم جاء الدور على النجم ميكايل أوليسي ليحسم المواجهة في الدقيقة 88، سجل الثالث، وبعدها ب3 دقائق سجل الهدف الرابع. عادت فرنسا بتميز في الشوط الثاني وزين الدين زيدان بدا فخورا بردة فعل لاعبيه.
2: صحيح تغيرت الأمور في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، افتقدنا ربما للإيقاف في آخر 25 إلى 30 مترا الأخيرة، لكن بعد ذلك قدمنا شوطا ثانيا بشكل مختلف، نجحنا في إدراك التعادل وبعدها تغيرت المباراة تماما. أنا سعيد جدا لأن ذلك جاء نتيجة لعمل كل الفريق. ننهي هذا التجمع بتقييم إيجابي جدا، لذلك أعتقد أن الأمر مستحق قياسا إلى كل ما قدمناه في هذه المباراة وفي الشوط الثاني بالأساس.
10: فرنسا بهذا الفوز رفعت رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيطالي الذي تفوق على نظيره التركي 3-1. واليوم وفي تتمة الجولة الرابعة إسبانيا المتوهجة في صدارة المجموعة الثالثة تواجه منتخب كرواتيا، فيما المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره التشيكي.
3: شكرا لك الحسن جابري. بهذا ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
11: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تون لاند بنسختي سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجو في الفلاحة البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد محدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عندها ماليها وفوتون تعود العليا.
12: ميدي 1 ياوندي 96.2. Bamako 100.3.
13: Matin Info. Mélanie Pinto.
1: 8h17 sur Médien, merci d'être avec nous. Vous arrivez pile à l'heure pour l'invité de la matinale. Rien ne va plus en Espagne. Pedro Sanchez convoque des élections législatives anticipées en date du 29 novembre prochain. Une décision qui fait suite au rejet vendredi dernier de mesures proposées par son gouvernement pour tenter de sortir de la crise du logement en Espagne. Un vote de confiance donc pour avancer dans la gouvernance du pays alors que le locataire de la Moncloa est depuis plusieurs mois bousculé par plusieurs crises dans le pays, mais aussi des scandales de corruption impliquant notamment plusieurs personnes de son entourage. Est-ce la fin de l'ère Sanchez en Espagne ou un moyen de raviver la flamme et la confiance des Espagnols après 8 ans de gouvernance? On fait le point sur ce qui se passe avec Nicolas Klein, il est spécialiste de l'Espagne, agrégé d'espagnol et professeur aux classes préparatoires. Bonjour Nicolas Klein.
14: Bonjour.
1: Merci d'être avec nous ce matin. Je vais commencer avec cette déclaration. Pour mener en profondeur les réformes en suspens dont nous avons besoin, nous devons nous mobiliser et obtenir que le Parlement nous accorde une majorité bien plus large. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant socialiste lors d'une allocation solennelle hier à partir du palais de la Moncloa. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part du chef du gouvernement ?
14: Nécessairement. En fait, c'est simplement le constat que tout le monde avait fait depuis longtemps, y compris Pedro Sanchez lui-même, que son gouvernement est minoritaire au Parlement et qu'en réalité, la coalition de circonstances qui lui a permis de conserver le pouvoir à l'issue des élections de juillet 2023 n'est rien que cela, une coalition de circonstances et non pas une coalition de gouvernement durable. Donc nécessairement, il était extrêmement compliqué pour lui de faire passer toute une série de lois, dont les récents 2 décrets-lois royaux sur le logement. Et de ce fait, il a constaté qu'effectivement, il ne pouvait pas aller plus loin dans la législature. Donc, il espère avoir une majorité de gauche beaucoup plus large autour de lui maintenant.
1: Ouais, justement, Pedro Sanchez, d'ailleurs, il n'est pas à son coup de théâtre politique. Alors qu'à gauche, vous le dites, beaucoup s'étaient déjà rangés derrière l'abstention. Est-ce que c'est aussi un espèce de coup de force du chef du gouvernement pour mobiliser les troupes à gauche ?
14: Alors oui, effectivement, ce qu'il espère, c'est que la crise autour de ces 2 décrets, la crise du logement, l'organisation d'élections anticipées, que tous ces éléments vont lui permettre de mobiliser l'électorat de gauche et de conserver le pouvoir. Alors rien n'est moins sûr parce que la moyenne des sondages des dernières semaines et même des derniers mois lui est très défavorable, parce qu'elle est très favorable à une éventuelle coalition de droite entre le Parti populaire et Vox. On verra comment cela évolue d'ici au 29 novembre. Hein. Plusieurs choses peuvent se passer et Pedro Sanchez est un survivant politique. Il a déjà prouvé qu'il pouvait retomber sur ses pattes. Mais pour le moment, oui, c'est très mal engagé pour lui.
1: Justement, vous en parlez à droite. On se frotte les mains de ces élections à venir. Enfin, des élections ont été convoquées. C'est félicité Alberto Núñez Feijóo, le leader du PP. Seul le parti conservateur de droite pourra-t-il mobiliser assez d'électeurs ou est-ce qu'il devra faire alliance avec le parti d'extrême-gauche Vox, comme cela d'ailleurs a été le cas, je crois, pour des élections régionales et municipales?
14: Alors, on verra là aussi ce qui se passe d'ici au 29 novembre. Ce qui paraît quand même le plus probable, c'est que le Parti populaire, donc le parti de droite classique, qui est la principale formation d'opposition en Espagne aujourd'hui, il est très probable qu'il n'ait pas une majorité absolue à lui tout seul. S'il a 150 sièges sur les 350 du Congrès des députés, qui est la Chambre basse, ce sera déjà bien, mais ça n'est pas encore 176 sièges qui est la majorité absolue. Donc, le plus probable, c'est qu'ils doivent faire alliance avec la droite radicale de Vox, qui est en plein essor également et qui aujourd'hui serait créditée de 65 à 70 sièges. Donc ça voudrait dire que si on se fonde sur les sondages actuels, cette coalition serait largement majoritaire. Elle dépasserait les 200 sièges alors qu'il en faut au minimum 176. Là aussi, on verra comment les sondages évoluent ou pas au fil des semaines, mais il semble que ce soit l'option aujourd'hui la plus probable, sachant que de toute façon, comme vous le disiez, Parti Populaire et Vox gouvernent déjà en coalition dans un certain nombre de grandes villes d'Espagne et dans plusieurs communautés autonomes espagnoles.
1: Donc on peut s'attendre à une montée claire de l'extrême droite en Espagne, comme d'ailleurs plusieurs autres pays l'observent depuis plusieurs années, notamment en Europe, hein, comme récemment l'Allemagne ou encore la France.
14: Oui. Alors, cette montée, en fait, elle n'est pas nouvelle. Hein, on la constate depuis déjà au moins 5 ans. Elle s'est renforcée à la faveur d'un certain nombre de crises qui ont secoué l'Espagne ces dernières années. Et donc oui, en fait, l'Espagne va rejoindre un mouvement plus général en Europe et dans le monde, hein, de façon globale. Hein,
1: c'est quelque chose en Amérique latine aussi, oui.
14: Voilà, donc il semblerait qu'effectivement, on soit sur ce schéma-là. Je le dis évidemment de nouveau avec toute la prudence du monde, puisque les élections se tiennent le 29 novembre et que d'ici là, il peut se passer des choses, on verra.
1: Donc là, on a parlé un petit peu des alliances de droite. J'aimerais aussi revenir sur les alliances de gauche. Le parti catalan Junts de Carles Puigdemont a voté contre les décrets sur le logement, ce qui a scellé un peu la fin de la majorité de la coalition. Est-ce que finalement, c'est vraiment la fin définitive de cette alliance entre le PSOE et les indépendantistes catalans, ou c'était peut-être un avertissement?
14: Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le parti de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, Ensemble pour la Catalogne, c'est un parti qui est classé à droite de l'échiquier politique. Il n'a soutenu le gouvernement Sánchez que sur des points très concrets, et notamment sur la loi d'amnistie envers les anciens dirigeants séparatistes inculpés et condamnés pour l'organisation du référendum indépendantiste catalan du 1er octobre 2017. Mais sur toute une série de sujet économique de société, Ensemble pour la Catalogne est en désaccord avec la coalition de gauche formée par les socialistes et la gauche radicale de Sumar. Et là, on l'a bien constaté, c'est que Ensemble pour la Catalogne représente des idées économiques de droite. Et donc, il ne pouvait pas être en accord avec les décrets sur le logement proposés par Pedro Sánchez. Ça ne veut pas dire que leur alliance, ou tout du moins leurs alliances ponctuelles, pour être plus précis, n'existeront plus jamais. Mais en tout cas, sur des sujets comme ceci, ce que Pedro Sánchez appelle son agenda progressiste, Ensemble pour la Catalogne, peut être en décalage complet avec la majorité de gauche au gouvernement, enfin avec le gouvernement de coalition de gauche.
1: Mais cette image de progressiste est très entachée maintenant depuis quelques temps. La crise du logement qui cristallise cette déflagration institutionnelle, elle prend, on le rappelle, sa source après l'expulsion d'une octogénaire de son logement à Madrid, un logement qu'elle occupait depuis 70 ans. Une image qui a provoqué des mobilisations, l'occupation aussi de la place de la Puerta del Sol. Pedro Sánchez est également bousculé par de tous les côtés. L'Espagne, on le rappelle, n'a pas de budget depuis 3 ans. Et puis sa législature est entachée par des affaires de corruption impliquant ses proches comme sa femme ou également son frère. À votre avis, comment Pedro Sánchez peut-il sauver son mandat ?
14: Alors, il va mener campagne sur plusieurs points, à mon avis. D'abord, il va vouloir mettre en avant des bons résultats macroéconomiques. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Espagne n'a pas de budget depuis 3 ans, mais ça n'est pas un souci majeur sur le plan macroéconomique, puisque l'Espagne est un pays qui, dans l'Union européenne et en particulier dans la zone euro, s'en tire bien sur le plan de la croissance économique, sur qu'il y a un chômage qui diminue globalement, qui a des résultats encourageants. Donc il va essayer de mettre l'accent là-dessus. Malheureusement pour lui, ce récit se heurte aussi à une insatisfaction de la part des Espagnols dans des domaines comme l'inflation ou le logement, effectivement, qui est la cause directe de la dissolution anticipée du Parlement. Je pense également qu'il va beaucoup insister sur l'idée que si jamais il doit quitter le palais de la Moncloa, ce sera au profit d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Donc il va dire l'extrême droite reviendra au pouvoir si vous ne me permettez pas d'y rester. Et puis il va également mettre l'accent sur l'idée que lui seul se préoccupe en fait du sort des Espagnols en matière de logement, comme le démontrent les 2 décrets-lois royaux qu'il avait tenté de faire passer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la droite s'est opposée à ces décrets-lois royaux non pas parce qu'elle conteste l'urgence de la question du logement, mais parce que les solutions que propose Pedro Sánchez ne lui paraissent pas bonnes. Elle a d'autres solutions à elle. Alberto Núñez Feijóo a fait part de son programme en matière de logement très rapidement. Donc l'affrontement, il n'est pas tant sur est-ce qu'il y a une crise du logement ou pas, il y en a une, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, mais quelle solution y apporter ?
1: Merci beaucoup Nicolas Klein. On va terminer cette interview avec cette question. On va bien sûr suivre dans nos prochaines éditions ce qui se passe en Espagne. Je le rappelle, vous êtes spécialiste de l'Espagne, agrégé d'espagnol et professeur aux classes préparatoires. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
14: Merci à vous, au revoir.
1: Au revoir et très bonne journée. Restez avec nous sur Medi1. D'ici trois petites minutes,

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
2: ميدي 1 نيس موناكو 195.9.
3: Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Et merci d'être à l'écoute de Midi 1. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Malheureusement, Matin Info, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Merci à Abnoul à la réalisation ce matin et Midi à la production. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre, ça continue. Tout de suite, la synthèse de l'actualité de 9h présentée par Nordine El-Houtis. Balkhair Nordine.
5: Sabah khair, Mélanie. أهلا بكم. ومسال الموجز بالشأن المغربي، حيث تواصلت أمس مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء جمع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وآخر بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. الأخير تعقد لجنته المركزية دورة استثنائية اليوم للبت في المشاركة الحكومية. في غضون ذلك، رجحت تقارير صحفية أن التوجه الحالي للمشاورات يشير إلى إرساء حكومة جديدة قائمة على التحالف بين حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لاستحقاق 23 من شتنبر مع أحزاب الكتلة الوطنية، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. شرق أوسطيا، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية اليوم تعرض مطاري جازان ونجران للاستهداف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص مع أضرار مادية. غدا أعلن الحوثيين تنفيذ هجمات في المملكة شملت المنطقتين. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثيين المدعومة من قبل إيران استهداف لمطار الرياض ومنشا تابعة لشركة أرامكو على ساحل البحر الأحمر في غرب المملكة العربية السعودية، في ما تتصاعد المواجهة العسكرية بالمنطقة. في ظل التطورات الميدانية المتسارعة، أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية الاثنين أنها ستنشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بين المملكة والحوثيين المدعومين من طرف إيران بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح اليوم أن باريس ستقدم 3 ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن، في وقت يتفاقم التصعيد بين القوات الحكومية المدعومة من الرياض والحوثيين المدعومين من إيران. وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات التي تقدمها فرنسا إلى اليمن خلال العام 26 و2000 إلى 7 ملايين يورو. في الشأن الداخلي الفرنسي، احتجاجات تلاميذ الثانويات على موعد اليوم مع تعبئة بزخم أكبر مع انضمام النقابة إليها في طليعتها تلك الممثلة للمدرسين. وتوقفت الدراسة في مئات المدارس الثانوية في فرنسا أمس على وقع حراك تلاميذ السلك الثانوي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم، حراك انزلق إلى أعمال عنف وشغب حيث

0: فقد فتى يبلغ 15 عاما من عمره أمس إحدى يديه أثناء التقاطه لمقذوف أطلقته عناصر الشرطة. عاد مجلس النواب الإثيوبي بالإجماع تعيين أبي أحمد رئيس للوزراء باقتراح من حزب الازدهار الذي يستحوذ على نحو 90% من مقاعد المجلس. وكان أبي البالغ من العمر 50 عاما مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة، وهو منصب يتولاه منذ العام 2018 بعد نحو 3 عقود من حكم جبهة تحرير تيغراي. وجدد أبي الاثنين التأكيد على حق بلاده في الحصول على منفذ إلى البحر، وهو ما خسرته بعد استقلال إريتريا عنها العام 1993، مشددا على أن تحديث إثيوبيا لا يمكن تحقيقه دون نفاذ إلى البحر، إلا أنه أكد أن هذا الهدف سيتحقق بوسائل سلمية. نهاية الموجز بعد قليل، موعد جديد من بوديوم.
1: وش سمعتي بلي رباك تاكاتا؟
2: لا، اش كيبيعوا؟
1: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب.
2: كيفاش؟
1: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بأرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
2: واشنو خاصني ندير؟
1: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كانت سيارتك معنية غيبدلوا لك الأرباك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: Lisa.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.
6: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
7: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، أهلا بكم إلى عدد جديد من موعدكم اليومي على ميديان برنامج بوديوم. كرة القدم المغربية مجددا على طاولة النقاش. في هذا العدد نتوقف عند محورين اثنين، نتوقف عند المنتخب المغربي للشباب أقل من 20 سنة الذي سيكون اليوم على موعد مع مباراته الأخيرة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة. المنتخب المغربي الذي ضمن أحد بطاقتي العبور إلى نهائيات الكان القادم بعد سجل من 7 نقاط في الجولات 3 الأولى يختتم مشواره اليوم بمواجهة منتخب ليبيا، مواجهة وإن كانت بلا ضغط حسابات التأهل تبقى مهمة لتأكيد الدينامية الإيجابية لهذا الجيل ومواصلة بناء منتخب قادر على المنافسة قاريا. نتوقف عند مسار المنتخب الذي بدأ محتشما بتعادل لم يكن مشجعا أمام منتخب تونس قبل استعادة التوهج بفوزين أمام الجزائر ومصر. في هذا العدد نتوقف أيضا عند البطولة الاحترافية المغربية عند منافسة الجولة الثانية التي حجبت عنها مباريات المنتخب المغربي كل الأضواء، تواصلت نهاية الأسبوع وخلالها فريق المغرب الفاسي أشر على بداية جيدة نجح في تحقيق فوزه الثاني تواليا. فريق الوداد استعاد نغمة الانتصارات وبعضا من الأوضاع التي استقرت في محيطه. الرجاء استهل الموسم بفوز صعب على فريق نهضة الزمامرة، فيما ديربي الشمال انتهى بالتعادل بهدف لمثله جولة انخفض فيها المعدل التهديفي ل11 هدفا بعد جولة افتتاحية شهدت تسجيل 27 هدفا. مواضيع نطرحها للنقاش في هذا العدد من برنامج بوديوم، يسعدني أن يرافقني خلاله هنا في الأستوديو صديق البرنامج الإطار المغربي سمير عجام. سي سمير صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح النور حسان، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين. ما ننساوش كذلك نصبحوا على أخينا فؤاد الحناوي اللي وقيلا مشى يدير شي بوديوم في شي بلاد أخرى، هذا ما عرف فين مشى، نتمنى أنه يعود لنا إن شاء الله في أقرب وقت.
0: راحة توقف دولي عنده،
1: هو تيخدم مع الفيفا
0: لضغط فيفا عنده تا هو، نتمنوا العودة ديالو إن شاء الله قريبا بعد أسبوع راحة. يسعدني أن يحضر معي زميلي وصديقي ياسر مربوح. ياسر مرحبا، صباح الخير.
2: صباح الخير سي حسان، صباح الخير سي سمير، وكذلك المتابعين الكرام والمستمعين الكرام.
0: صباح الخير لكم متابعينا مشاهدينا ومستمعينا. نتطرق إذن في هذا الجزء الأول من البرنامج للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي حامل لقب كأس العالم بقيادة محمد وهبي الآن يطمح للحفاظ على لقب، ذلك يمر عبر التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا القادمة، الأمر الذي حصل لكن انتظار التتويج بالكان القادمة الذي حل خلاله وصيفا يعني ضمن تأهله بداية في أول 3 جولات سي سمير في بطولة اتحاد شمال إفريقيا اليوناف المؤهلة إلى الكان. انتقدنا المنتخب المغربي لو تتذكر هنا في البلاتو في أحد الأعداد في بداية المنتخب المغربي في اللقاء أمام تونس كان تعادل، كنا وجهنا موجة انتقادات للناخب المغربي الفرنسي لودوفيك باتيلي، لكن بعد ذلك الأمور تحسنت. يصل هذه الجولة الأخيرة أمام منتخب ليبيا وهو متأهل يبحث عن الصدارة. كيفاش قريتي هذا المنتخب بين التحول بين التواضع ربما في اللقاء الأول أمام تونس للفوز على الجزائر ومصر البلد المضيف؟
1: بالنسبة لي حسن، فعندما تصبح بطلا لكأس العالم فما تسمح لكش بشي حاجة أخرى أقل من المستحقات اللي حقصيها. ولهذا في اليوم يعني كنت تقريبا يعني الإعلام أو المشجع المغربي فهو ما كان مرضاش على ذيك النتيجة الأولى. لماذا؟ لأن ملي كتربح الأرجنتين وتغلب البرازيل تبقى يبان لك بلي تونس راها واحد العقبة اللي هي صغيرة، إلا أن بحال اللي تنقولوا دائما فالصعود إلى القمة يكون أسهل من الحفاظ عليها أو البقاء فيها. فأنا أظن على أن هذيك الهزة

0: داك الانتقادات اللي خدع عليها المدرب ديال المنتخب الاخر 20 سنه كان هو السبب، لان من المفروض على ان تكون هناك ضغوطات باش يمكن حتى اللاعبين تيغيروا من السلوكات ديالهم. المدرب هو ايضا خصو يجي تيعرف باللي رجاء تيشتغل في واحد الفريق اللي هو بطل العالم، وعندما تكون يعني بطل العالم فاكيد على ان اقل من هذا راه غير مسموح، والا غادي نطيحوا في المطب، لان من بعد ما تنكونوا ابطال تيخصك استمرارية، تيخصك عمل، تيولي عمل مضني، تيولي إمكانيات أكبر، وإلا سيقع ما يعني ما وقع العديد من المنتخبات اللي فاز بكأس العالم ورجعت أخيرها. تنظن هو غانا اللي فاز بكأس العالم 2009، من بعد ذلك ما عاودش شفناه. ولهذا فإذا أردنا أن يعني نحافظ على هذا المستوى فضروري خصنا الضغوطات، وضروري خصنا نوضعوا دائما يعني برامج للاستمرار،
1: خصوصا وأننا نتحدث دائما يعني منذ سنوات عن هذه الاستمرارية ياسر في المنتخبات المغربية. هذا الجيل المتواجد حاليا نراها يعني توج بلقب أمم إفريقيا الأقل من 17 سنة، جزء كبير من هاد اللاعبين هناك تكوين، هناك واحد المزيج بين لاعبين كيمارسوا في أوروبا وتكوين محلي لاعبي أكاديمية محمد السادس، لكن الثقل اللي يجب أن يحمله المدرب لودوفيك باتيلي كما تحدث سي سمير خبرته، ولكن أيضا بهذا التاج ديال أنه المغرب راه بطل العالم في هذه الفئة السنية.
2: تماما حسن، يعني هو نفس السير مع السي سمير في يعني في الكلام وكذلك في المنحة ديال الحفاظ على التاج الموجود هو أنك بطل العالم، لكن في نفس الوقت دائما تكون واحد تغيير بسيط بالنسبة للاعبين يعني في التركيبة البشرية، لكن هذا لا يعني شيء وفق مخطط مرسوم، يعني كما نقوله على أنه محطوط من أجل الاستمرارية. لابد أن تكون الاستمرارية أن تظل دائما في القمة، حتى ولو أخذنا منك أو انتزعنا منك عدد من اللاعبين، لأن الاستمرارية تقتضي ذلك، من أن هؤلاء اللاعبين غيمشيوا للفريق الأولمبي ومنهم من وصل إلى الفريق الأول. مثل هذه الأمور لابد على الإدارة التقنية وكذلك المدير الفني أو المدرب أنه يكون عارف ويعرف أنه حمل ثقيل على كاهله. أهم شيء هو الوصول إلى النهائيات الإفريقية إن شاء الله، لابد أن تجد نفسك رفقة الأربعة الأوائل من أجل الوصول إلى كأس العالم في شيلي مرة أخرى، ولما لا الحفاظ على دائما على نفس التوهج من أجل الوصول إلى النهائي، لأن أقل من النهائي كما قال سي سمير لا يمكن أن يقبل من طرف الجمهور المغربي بالنسبة للمدرب. إذن لابد أن تكون الاستمرارية، لابد كذلك أن يكون الأمور تكون محطوطة مضبوطة من أجل هذا الوصول إلى الهدف المرغوب، وهو دائما أن تكون في كأس إفريقيا من أجل انتزاع اللقب، ثم بعد ذلك الوصول إلى المشهد العالمي وتكون فيه دائما أداء ونتيجة.
1: أكيد المنتخب المغربي سي سمير المدارس اللي كتلعب معها ايضا تضبط عليك الف حساب، بدايه من بطوله شمال افريقيا هي محك حقيقي لهاد اللاعبين، لانهم كيتدرجوا كياخذوا تجربه مع توالي المباريات. وهذا الفكر الانتصاري اللي كنتحدثوا عليه دائما في المنتخبات المغربيه، لا في اقل من 17 سنه، لا في اقل من 20 سنه، لا في المنتخب الاولمبي، حسينا برده فعل هاد اللاعبين اللي عاشوها في منتخب اقل من 17 سنه، شات بعض المباريات بالاساس، كتحس في هذا الشيء في تدخلات الحارس بالعروج.
0: بالنسبه لي انا حسن، هنا الحديث كنتحدث على جيل، لان عندما يتوفر لك جيل من لاعبين موهوبين، يعني اكيد على ان
1: ما بغيناش جيل سي سمير، بغينا استمراريه في الحقيقه،
0: انه يكون صعب جدا،
1: لا على الاقل انه دابا كنتحدثوا على بولعروش، عرفنا بولعروش منتخب اقل من 17 سنه، نعم. الان يقدم مستوى جيد، هذا المثال، نعم. رفقه منتخب 20 سنه، فما بغيناش انه جيل ويحبس، ولكن نشوفوا اكبر عدد من اللاعبين انهم يتطوروا باش يوصلوا يلعبوا في المنتخبات السنيه. اكيد غتكون هناك تنافسيه، بعض اللاعبين غيقفوا في نص الطريق، ماشي كلشي عنده نفس الامكانيات او لا نفس الاهداف او لا نفس الطموح، لكن على الاقل اننا نشوفوا هذه الاستمراريه هي اللي تبقى.
0: هذا ما تتمناه انت حسن، ولكن الواقع اشياء اخرى، لان هناك ظروف كثيره جدا اللي يمكن لا تعطيك انك باش تفوز بواحد اللقب من هذه القيمه ديال كأس

0: كاس العالم، لان انت دابا ذكرتيني بالعروس. انا كنتذكر في كاس العالم الاقل من 20 سنه اللي كانت نظمتها نيجيريا اللي داتها اسبانيا اعتقد في 99. انا ذاك كان ايكر اسياس، كان كسافي، كان واحد مجموعه ديال اللاعبين. انا ذاك كنت انا كنشتغل مع مع مع المنتخب الياباني اللي لعبنا معاهم النهايه وفازوا علينا. اللي بغيت نقول لك هو ان راه ما يمكنش دائما تفوزوا بكاس العالم، لان هناك منتخبات سباقه ومنتخبات كبيره. نعطيك اخر مثال، هو مثلا البرازيل هو لو ديتونتور ديال لا كوب دي موند اللي عنده خمسه، باردون لارجنتين عندهم سته ديال كؤوس العالم والبرازيل خمسه ديال كؤوس العالم. هذيك المرحله يعني تزامنات مع واحد الاجيال اللي كانت في واحد المستوى عالي، كانت موهوبه، كانت تتفوز. اليوم في غياب هذه المواهب هذه فهي لا زالت تبحث عن هذا اللقب مره اخرى، وشأنها شأن العديد. وهذه الاشياء اللي تنهضروا عليها على الاجيال فهي لا تتوقف عند الاقل من 20 سنه او 17 سنه، بل هي ايضا يمكن لنا نطبقوها حتى على منتخبات كبرى. وخير دليل على ذلك هو ان مثلا منتخب المانيا اللي فاز بكاس العالم 2014، حتى نشوفوا اليوم الازمه اللي تعيشها في غياب واحد المواهب، واحد الجيل جديد، شأن وشأن ايطاليا شأن. ولهذا راه غيكون من الصعب حسن اننا نقولوا باللي باش نحافظوا على هذا
1: لا لا ماشي كلشي ما نحافظوش على كلشي، ولكن ملي كتشوف هذه الاستمراريه على الاقل الان كنشوفوا لاعبين ديال هذا الجيل اللي توج مؤخرا كاس العالم 2020، كتشوف زابيري، كتشوف ربما ايت بودلال صحيح اللي ما شاركش ولكن كان رفقه المنتخب اللي احتل الوصافه، كتشوف ايضا معما اللي كيلعب في مستويات كبيره، كتشوف الان وزان اللي قادم في 17 سنه وكيلعب مع المنتخب الاول. غير هذا الامر هو اللي خصنا نحافظوا عليه، هاد اللاعبين اللي موجودين في هذا الجيل انهم يكون عندهم هذا الطموح.
2: حسن هو في بعض الاحيان ممكن على انه يقدر يكون الحفاظ على الجيل صعب، لكن اللي كاين هو على انه تغذيه يعني هذا الجيل بلاعبين في المستوى العالي من الفئات السنيه التي تكون يعني اقل. مثلا الا بغيتي تحافظ على الجيل ديال 20 سنه فلابد ان تركز على الجيل الخاص ب 17 سنه من اجل لانه يكون متميز وقادر على انه يلعب تحت 20 سنه وما يكونش هذاك الفرق بينه وبين اللاعبين اللي غادي يقدر يلقاهم. ولا كنتي بغيتي تحافظ مثلا على هذا الفريق هذا فلابد على انه ما يتمش تصعيد جميع اللاعبين، فلانه لابد ان يكون هناك تسليم واستلام يعني تبادل للسلطه. يعني الا كان طلع زابيري وكذلك طلع جاسيم فوجدوا شكون اللي كاين تما، راه موجود كذلك حكيمي، كاين لاعبين ياخذون بيدهم. كذلك بالنسبه للمعمى ربما موجود في الفريق اللي هو الأولمبي، فأظن على أنه أصبحت لديه فهو بطل العالم. في نفس الوقت غيكونوا لاعبين اللي هما طالعين نقدروا نتكلموا على بالعروش وكذا، فربما يعطيهم طاقة إيجابية. هل الاستمرارية أنت تنوي وربما تخطط وتضع جميع البدائل من أجل الاستمرارية أن تكون في يعني في المكان الصحيح، لكن تبقى دائما كرة القدم. في بعض الأحيان ممكن على أنه هفوة بسيطة على أن تضيع لك هذاك المخطط الأساسي في الفئات السنية. ليس فقط أنك تقدر تأخذ كأس العالم، الأساسي هو لأنك توجد لي هذوك البدائل في المستوى العالي، ستة أو سبع لاعبين نلقاهم في الفريق الأول، لأن أهم شيء اللي تعرفوا به الناس وكذلك هو لأنه الفريق الأول. وأفضل على أن دائما تكون الاستمرارية، لكن مع شيء وحيد هو الذي أصبح عند اللاعبين المغاربة، هو دائما البحث عن الفوز. هذا وإذا لم يأتي الفوز فربما قد بدلت كل ما في جهدك، وهذا أمر طبيعي نظير توفير جميع الشروط الأساسية. يعني الكلام اللي قال سي سمير هو نظرة تقنية محضة 100%، لأنه تصعب يصعب، لكن في نفس ما تنختلفوا، لكن في نفس الوقت تبقى على أنه ماشي غنحافظوا على جيل واحد من اجل لانه غادي يبقى عندنا، لانه ما يمكنش، لان احنا تنحتاجوا من الفريق الاول، لان انا محتاج من الفريق الاول اكثر من محتاج من الفريق الاخر.
1: على العموم المنتخب الوطني المغربي اشر على مستوى مميز ومميز جدا بالاساس في لقاء الجوله الثانيه والثالثه، الفوز على المنتخب التونسي ثم الفوز على المنتخب المصري مستضيف هذه البطوله، بطوله اتحاد شمال افريقيا لاقل من 20 سنه المؤهله لنهائيات الكان القادمه الذي يقام في غانا. المنتخب المغربي على موعد اليوم مع لقائه الأخير أمام منتخب ليبيا من أجل حسم صدارة التصفيات، أيضا المواصلة في دينامية سلسلة الانتصارات الإيجابية. وعن لقاء المنتخب المغربي اليوم لأقل من 20 سنة أمام منتخب ليبيا وكيف مرت التحضيرات له، نتابع تصريح لاعبي المنتخب المغربي يحيى إيجيز وأنس بن عمر.

0: فرحانين بالتاهل ديالنا. ولكن ان شاء الله حنا كنضربوا على البريمير بلاص دوزيام بلاص، ما عادش فرحناش اللي جبناها ولا شي حاجه. وفريق هذا الليبيا الحمد لله بحال جميع الفراقين احترموه ولعبوا افيكاس، والحمد لله كنوجدوا ليه كما قال ماشاش. وغدا ان شاء الله غنربحوا ونجيبوا البريمير بلاص باش لعبوا الكوب دافريك، حيت الهدف ديالنا الكوب دافريك وبكوب ديمون ان شاء الله.
1: الحمد لله تكاليفينا لاكان اللي غتكون في غانا ديال 2027. كنا درنا تعادل ضد المنتخب التونسي، ولكن استرجعنا القوه ديالنا في الماتش ديال الجزائر وكذلك الماتش ديال مصر. الماتش ديال ليبيا كنوجدوا ليه حتى هو بكل حماس، حيت ما بقى لنا والو، اننا حيت عندنا هدف هو اننا ماشي غير نتكاليفا وانما نكون حنا الاولين في المجموعه، وان شاء الله نتوفقوا ونكونوا ونديو هذا البلاي-أوف ان شاء الله.
2: تصريحات اذا فيها كثير من الثقه من هاد اللاعبين الشباب اللي كنتوقع ان شاء الله نتمنوا لهم مستقبل جيد في عالم كره القدم. لما يحيى إيغيز كيتحدث على انه الهدف الان هو كان القادم هو كاس العالم، يعني هناك طموح من هاد المجموعه لما كيشوفوا منتخب مغربي توج بنسخه ماضيه، وكيشوفوا ايضا واحد الجيل مر من هذه المنافسه حقق وصافه كاس افريقيا وحقق لقب كاس العالم. هذا هو الامر الجميل في انك تلعب في فئات سنيه، وهذا الامر يترسخ في المنتخبات. سمير، وانت اللي مريتي بمنتخبات الفئات السنيه، دربتي ايضا كنتي ضمن المنتخب المغربي للفتيات اقل من 17 سنه اللي تاهل لكاس العالم، انت خير ما ينقلنا التجربه.
3: دابا درتي رجعتي بيا للوراء، لان ما يحققه المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنيه فراه ماشي وليد الصدفه، راه هذا العمل راه بدا هذه 15 سنه. لاننا ما تنساش الله يرحمه مصطفى مديح، حتى هو كنشتغل مع هذه الفئات، مارك ووت الهولندي اللي كان جا، وهذو كلهم كنشتغلت معهم وكانوا ما نجحوش ما توفقوش لان كان المشروع في البدايه ديالو. من الان الصعوبات اللي غادي يمكن لينا نتلاقاوها وغيلقاوها المنتخبات سواء الصغرى والكبرى، الصعوبات هو ان اليوم اصبحنا حنا هما لا سيبل. يعني شتي المباراه ديال ليبيا راه ما غتكونش سهله، لان بالنسبه لهم هما واخا تقساو غيلعبوا مع المنتخب المغربي فهي راه مرجعيه بالنسبه لهم، خصهم يفوزوا بهذه المباراه ما غتكون سهله. هنا تيرجع الدور ديال الاطار التقني ديال يعني الاجواء اللي خصها تحيط بها الدراري. لماذا؟ لان هذه الفئات السنيه فهي جد حساسه، اللي تري سونسيبل، الا درتي لها ضغوطات كثيره وحاولتي تضغط عليها وتقول لها لا راه دير لا كوب دي مون، تيمكن لك تخرج من الباب الضيق، او العكس يمكن لك الا خليتيهم تيلعبوا كما بغاو انهم تيديروا اللي عجبهم هذا، تيمكن لك عاوتاني يعني تتنقص من القيمه ديال المباراه. ولهذا هذه الاشياء هذه انا تنتمنى على انهم ياخذوا معهم معد نفسي او شكون ابيني كوتش مونتال باش يساعد الدراري هذه، لان هاد الشباب هادو فهما الا حطيتي لهم مثلا داك كاس العالم وتتقول لهم راه الفوق راه خصكم تطلعوا وتتبان لهم بحال غيطلع ايفرست. انا ديما تنعطي داك المثال ديال القمه ديال ايفرست، ولهذا خص يكون واحد الانسجام، واحد يعني غنقول لك توازي ما بين الضغط وما بين يعني عاود الانسان تيرخف. ولهذا الدور اكيد تيلعبوا الجهاز الفني، وهذا الشيء باش كنا تناكدوا هضرنا على ان الاطار الوطني تيمكن له يكون قريب من هذه الاجواء لمعرفته العقليه ديال اللاعبين وسلوكهم وتربيتهم واخلاقهم. ولهذا فانا تنقول لك عاود، وانا تفكرني راه المهمه لن تكون سهله واننا غادي نتعرضوا لصعوبات كثيره مستقبلا.
2: الاهم الان هو التاهل ومن بعد التفكير في الكان.
3: لكن كلشي يهضروا على هذا ديال ديال ديال العناف ولا تيبين لهم بحال
2: لا، ولكن شحال هذه ما كناش كنتاهلوا النهائيات
4: كانت تغير
2: الاقل من 20 سنه. راه هذا هو الغريب في
4: التغير،
2: زعما هذا هو الامر اللي خصنا اننا نتواجدوا دائما في كاس افريقيا لهذه الفئات السنيه. راه واحد الوقيته يعني عدد السنوات الاخيره راه ما كناش كنوصلوا، كانت صحيح مدارس افريقيه اخرى كتوصل قبل منا، لكن الان لما وصلنا بقوه. المغرب اصبح يقام له ويقعد يعني لا في منتخبات 17 سنه لا في 20 سنه لا في 23 سنه لا لدى فئه يعني الذكور لا السيدات.
4: هو التوقيت فقط، يعني لما تكون انت وضعت البذره وفي نفس الوقت يعني تتسنى على انها تنمو. هذه هي الفتره التي كانت عندنا هو اللي تكلم عنها تكلم بالضبط، لان 15 سنه اللي قالها لك ربما كانت هذيك هي البذره الاساسيه. تكلم على المرحوم محمد مديح، فمصطفى مديح فاظن على انه كان من المتميزين،
2: لكن
4: نفس الشيء يعني اضافه لشيء اخر هو لأنه كانت الجانب المالي أو الجانب المادي وتوفير

إمكانات بشكل أساسي وفق ما هو موضوعي يعني في العالم، فكن على يقين. الإشكال هو أنه ما عمره ما كانت هناك طاقة، يعني الطاقة البشرية لأنها كانت ناقصة، دائما موجودة في المغرب، موجودة دائما الخلف كذلك سواء حتى

0: شيء معين. الآن أصبح نفس الحافلة اللي تكون عن الفريق الأول هي الموجودة عن الفريق اللي هو يعني تاع الفئة السنية.
1: منتخبات متواجدة في محمد السادس في فترة موجود. التوقف الدولي تمام. كتحس بواحد يعني لاعبين في المنتخب الأول كتطمح أنك تكون مكانهم يوما ما، وهذا هو الجميل في المنتخبات المغربية. نتمنى التوفيق أكيد للمنتخب المغربي الأقل من 20 سنة اليوم في لقاء أمام منتخب ليبيا، اللقاء بداية من 1 زوالا بالتوقيت العالمي الموحد. في الجزء الثاني تكرموا بالبقاء معنا متابعينا مستمعينا ومشاهدينا، نفتح صفحة البطولة الاحترافية المغربية بعد لحظات.

0: Mehdi 1, podium.
1: نعود معكم مجددا متابعينا مشاهدينا ومستمعينا إلى الجزء الثاني من برنامج بوديوم. نتحدث عن كرة القدم المغربية بعد الجزء الأول الذي خصصناه للحديث عن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ومباراته اليوم أمام منتخب ليبيا في ختام مشواره في تصفية اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة للكان القادم. المنتخب المغربي الذي ضمن التأهل إلى الكان القادم منذ الجولات الثلاث الأولى يلعب هذا اللقاء أمام ليبيا بحثا عن إنهاء المشوار في الصدارة. اللحظة نفتح ملف البطولة الاحترافية المغربية، والبطولة الاحترافية المغربية انطلقت وتواصلت في فترة التوقف الدولي، أكيد لم نعطيها حقها هنا في البرنامج، لذلك سنخصص الجزء الثاني من البرنامج للحديث عن حصيلة الجولة الثانية، الجولة التي كرس خلالها فريق المغرب الفاسح حامل اللقب بدايته الجيدة. الرجاء بدأ الموسم بأول فوز، وفريق الوداد الرياضي استعاد بعضا من عافيته وهو يفوز على فريق الدفاع الحسني الجديد. الجولة التي انخفض فيها المعدل التهديفي لأحد عشر هدفا فقط، بعدما شهدت الجولة الافتتاحية تسجيل 27 هدفا. في هذا الجزء الثاني نبدأ بحامل اللقب، وأذكر بأنه هنا في الأستوديو أسعد بتواجد سي سمير عجام وأيضا صديقي وزميلي ياسر مربوح. نبدأ بفريق المغرب الفاسح حامل اللقب. سي سمير يؤكد مرة أخرى أنه لم يفقد من توهج الموسم الماضي شيئا، لكن الأمور الصعبة عاد غتبدأ عند فريق المغرب الفاسي لأنه مقبل أيضا على مباراة الدورة التمهيدي من دوري الأبطال. كيفاش شتي الفريق في هذا اللقاء الثاني أمام فريق حسنية أكادير؟ ماشي خارج الديار حيث لعبوها في المحمدية.
2: بالنسبة لي بكل صراحة حسن، فريق المغرب الفاسي يعني في التحليل ديالي ليه ما يخرجش على الإطار العام ديال كل الأندية، لأن الآن من الصعب علينا باش نوضعوا أي إحكام على أي فريق، لأن المستويات اللي شفنا فهي مستويات متباينة. يعني حتى النتائج اللي حصلنا عليها في الدورة الأولى يعني أعطتنا عكس الدورة الثانية، ولهذا فمن الصعب علينا الحديث عن المغرب الفاسي. حقيقة على أن المغرب الفاسي هو النادي الوحيد اللي كان يعني من الأندية ديال الصفوة السنة اللي مضات، وهو اللي حافظ على هذه القوة ديالو، لأن الآن بفوزه يعني بالعلامة الكاملة فهو تتصدر بطولة. إلا أن من الصعب علينا الحكم عليه الآن، لأن هو غادي يدخل بحال اللي قلتي الغمار المباريات الإفريقية، وهنا عاوتاني غتبدأ أشياء أخرى. لا يجب ألا ننسى على أن هناك أندية التي لم تدخل بعد إلى إلى إلى غمار البطولة، منها الجيش الملكي، منها أندية أخرى اللي كانت كتمثل الصفوة السنة اللي مضات اللي مجمتها بركان مثلا، لأن لعبت مباراة واحدة، وذاك الوجه الشاهب يعني الشاحب اللي بينات عليه ضد فريق المغرب التطواني في الدورة الأولى. أيضا فريق الرجاء البيضاوي اللي بالرغم أن الفوز ديالو على بصعوبة على فريق الزمامرة ما عطاناش إشارات على أنه لولا ذاك الجمهور العريض المثالي الرائع لكان كانت النتيجة تكون مغايرة. فريق الوداد وكذلك، يعني كل الأندية الآن تنشوف واحد انتقادات كبيرة، وما غادي يمكن لينا نوقفوا على الحقائق ديال المستويات ديالها إلا في الدورة 8 ولا الدورة 10.
1: منافسة البطولة اللي كتمشي متسارعة، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كشفت على برنامج الجولة الثالثة والرابعة. بدينا الموسم في التوقف الدولي، قبلنا مع المنتخب، مع المنتخبات، مع دوري الأمم الأوروبية والنتائج اللي كتحققها. البطولة كتبدأ في ظل هذه الأوضاع، يعني ياسر المغرب الفاسي كما ذكرنا الأصعب الآن هو اللي كيجي كينتظر هذا الفريق. كان أول ما نبدأ الموسم لأنه لعب الدور التمهيدي من دوري الأبطال، لكن الآن عنده برمجة يجب تدبيرها، وهنا غادي تبان شخصية الفريق البطل.
3: أنا أتبان شخصية الفريق البطل، لكن في نفس الوقت غادي يبان بأنه كان عندك برمجة اللي في نفس الوقت ما تتهيئش باش تلقى أنه فريق مغربي غيلعب غمار الدوري الإفريقي، تتوجد ليه وربما تستثني عن الأندية الأخرى في الدوري المحلي، خصوصا وأن نحن في بداية الموسم. يعني بداية الموسم يعني ما عندكش أي حساسيات ربما موجودة يعني بالنسبة بالنسبه لهذا الفريق مع فريق اخر. يعني المغرب الفاسي غيلعب مع الرجاء يوم الخميس، كذلك على انه في يوم 14 غادي يلعب مع اتحاد طنجه، مباشره بعد يوم 14 غتلاقي نفسه انه غادي يلعب يوم 17 مع فريق أسيت ميموزا. إذا في نفس الوقت لابد على البرمجة أن تكون رحيمة بالأندية التي تشارك، لأنه في نفس الوقت هي تشارك باسم من؟ باسم المغرب. أهم شيء.
1: واش هنا ممكن أن نتحدث على ضريبة أن نبدينا الموسم وقيل بشكل متأخر؟
3: ربما
1: على الأقل كان بالإمكان أننا نبدأ الموسم
3: ربما، لكن كان ظروف، يعني كان ظروف، لكن على الأقل أنه كان بالإمكان، لأنه المغرب الفاسي يلعب يوم الاثنين ما يلعبش يوم الأربعاء، ومع اتحاد طنجة وهو يوم السبت مثلا غيلعب مع فريق أسيت ميموزا، على الاقل نعطيه اربعه ايام راحه باش كذلك التحضير البدني كذلك النفسي، لان هذا غمار منافسه افريقيه بغيلعب في الشامبيونز ليغ. فالدوري ربما عندك قابليه على انك تستدرك، يعني ممكن تلعبوا المباراه امام فريق الرجاء الرياضي يوم الخميس وتلعبوا يوم الاثنين امام فريق اتحاد طنجه، فربما تخلي له اربعه ايام، لكن تخيل معي انه عنده يومين. فمثل هذه الامور لابد ان نضعها بالحسبان. زائد شيء آخر يعني حسن، هو لأنه بالنسبة للمركب الرياضي أنه سيلعب المباراتين لحدود الساعة، لأنه سيلعبهم خارج دياره، يلعب في في في مدينة مكناس، وربما حتى المباراة الإفريقية تكون مدينة مكناس. يعني في نفس الوقت كان لابد لأنه التهيئة وكذلك مثل هذه الأمور دي أنها تؤجل، وهذا الشيء عاشوا فريق الرجاء البيضاوي وعاشوا فريق الوداد البيضاوي في المنافسات الإفريقية، وتم تأجيل لأن التهيئ المركب سيكون فقط لكأس العالم 2030 باقي بعيد. فمن تنظن أنه مثل هذه الأمور هذه ممكن القفز عليها من أجل على أن تكون دائما تكون واحد الأسبقية للفريق الذي يمثل. وجدنا هذه الأمور هذه حتى
1: في الإشكال لأنه هذه تغلق المركب الكبير لمدينة فاس، أيضا تم لعب الحسن الثاني ما وجدت هو يخضع للإصلاحات، أمر صعب بالنسبة للفريق المغرب الفاسي، لكن هو مجبر أن يدبر هذا الأمر،
3: إن شاء الله يدبر الأمر بطريقة جيدة. لكن أنا أقول دائما لأنه دائما نضع فسحة. أنا أتذكر يعني أنه باريس سان جيرمان لأنه ملعب جولة كاملة على أنه الرابطة الفرنسية وضعت لأنه سيلعب تشامبيونز ليغ نصف النهائي. تخيل معي يعني كان وكان بإمكانه، هذا عنده ترسانة بشرية خيالية. يعني مثل الأمور هذه لابد أن نقفز عليها، لأنه لابد أن توضع يعني الأشياء الاستثنائية، وهذا الأشياء

0: يم بين المغرب الفاسي انه يوم
1: التخي ياسر عطيتينا مقارنه
0: يعني المقارنه لماذا اقول على المقارنه؟ لان من الصعب برمجه توضع يعني في فرنسا في بدايه الموسم للموسم ككل اوكي
2: لكن في نفس الوقت
0: يعني في نفس الوقت انت هادف في فرنسا والتشامبيونز ليغ انت بامكانك على انك تعملها وما كان حتى شي مشكل لانه في بعض الاحيان تكون الحساسيه لما يكون عندك ديربي وبزوج مشاركين في دوري ابطال افريقيا مثلا الرجاء الوداد يقول لك هادو علاش عطيتهم 3 ايام وانا عطيتني 4 ايام لكن المغرب الفاسي هو وحيد الان يعني يمثل الكره المغربيه فكان لابد ان تكون واحد المرونه من اجل لانه يلعب يوم مثلا يوم الاثنين عوض ما يلعب يوم الاربعاء وهو يوم السبت سير يعني هذا رايي الخاص بي فقط.
1: رايك خاص ويحترم ولكن احنا راه كنهضروا على بطوله احترافيه يا اخي
0: والبطوله احترافيه
2: لا راه هنا كنتحدثوا واش الموسم بدينا بشكل متاخر هنا كنفعوا الضريبه ديال لو كنا لعبنا واحد ثلاثه ولا اربعه الجولات قبل كان بالامكان اننا ناجلوا الفريق المغربي الفاسي مباراه على الاقل لان او لا نعطيوه فسحه زمنيه اكبر واحد الوقت من الراحه اكبر من اجل تحضيره لانه لا يلعب باسمه كيلعب باسم المغرب
1: لان حسن هناك ارتجال كبير من ناحيه ديال البرمجه من ناحيه ديال التسيير ديال البطوله ديالنا كلها بصفه عامه
2: لان لا ولكن واحد تحسن ما نكروش ولكن في بعض الحالات خصوصا في حاله المغرب الفاسي هاته كان بالامكان اننا نتفاداوها
1: ماشي غير المغرب الفاسي انت كتحدث على بدايه متاخره غادي شنو هي بدايه متاخره غادي تكون يعني التراكمات ديالها من بعد الخلفيه ديالها صعيبه احنا عندنا دابا الجيش ما لعبش دو ماتش ها وقتاش غادي يلعبهم ملي غيدخلوا هادو عاوتاني غادي يلعبوا الكؤوس الافريقيه كيفاش غادي تاجلوا المباريات وقتاش غادي تلعبوا المباريات ديالهم اذا كيف نتحدث عن البطوله كيفاش غادي تساعد مدرب على انه يدير واحد البرنامج هادشي اللي تنديروا راه ضرب من الخيال وراه هادشي راه بصراحه يعني يؤسف يؤسف له لان انا كمدرب تعطيني برنامج وانا هي مباراه وغنمشي نلعب كاس افريقيا وغادي نرجع وما غنعرفش وقتاش غادي نلعب هذا راه مستحيل من المستحيلات
2: او لا كيكون هامش ضيق كما الان حال المغرب الفاسي انك تلعب مباراه يوم الاربعاء
0: ويلعب يوم السبت كان على الاقل يعني لا تعطي اربع ايام
1: الكواليس انا ويسير وانت اليوم صبحت هناك يعني ذكاء اصطناعي يمكن لك تعطيه لي دوني سواء على صعيد لاكاف لانه هو عطى مثال مثلا لباريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ماشي فرنسا هما اللي تيديروا البرنامج راه تيدار على صعيد اليوفا واليوفا ملي تتشوف الى لاحظتي واحد القضيه راه يعني المنتخبات البطولات الاوروبيه كلها تقريبا تتمشي في لو ميم بروغرام ما كاينش شي حاجه اخرى حنا للاسف ان هاد لاكاف راه كل مره كتخرج لك بشي حاجه جديده لان المسائل سهله كاينين ديال لوجيسيال كاينين برامج تيمكن لك تعطيهم لي دوني وتيعطيوك داك الشيء بالديتاي شنو بغيتي حنا راه باقي ما عرفناش شنو بغينا
2: حنا امام المعطيات امام الامر الواقع فريق المغرب الفاسي الان اللحظه يجب علي ان يدبر هذا الامر
0: يبقى باب التدارب تماما يبقى باب التدارب مفتوح
2: يعني يعني صدر بيان في هذا الخصوص ايضا المسألة الملعب
1: ستهضر سي حسن على واحد الجانب مهم مهم واساسي بزاف
2: حيت بعض الاحيان النتيجة ما كتخليناش نهضروا بغينا نهضروا على مباريات البطوله وفريق المغرب الفاسي يفرض نفسه فريق بطل ويجد نفسه في هذا الوضع
1: انت تشوف حسن النتائج انا تنشوف راه الاموال اللي تيخسرها هذا النادي باش يكون في المستوى ويجيب برنامج بحال هذا الشكل تيعرقل لك كل شيء كانك داك يعني الاستثمارات اللي تدير والبرامج الماليه اللي تدير راه تمشي سودان يعني ما كاينش شي حاجه ولهذا فيجب احترام الانديه والمجهودات حنا تنطلبوا الانديه باش دير مجهودات تنظيميه مجهودات ماليه باش تكون في المستوى ديال البطوله باش تعطي واحد الوجهه يعني طيبه في العالم ولكن بالمقابل راه ما تنساعدوهمش
2: على العموم فريق المغرب الفاسي
1: عمرك المغرب الفاسي انتهى الصباح
2: لا واحد المغرب الفاسي يستحق
0: يفرد
2: بطل المغرب صراحه بطل المغرب ممثل المغرب في دوري الابطال استهل الموسم بانتصارين وهو مقبل على مشاركه قاريه بغينا الانديه المغربيه انها توصل لابعد مدى في المنافسات الافريقيه بغينا فريق مغربي
1: يعني يتوج كلهم حسن بدون استثناء سواء الجيش سواء بركان سواء الرجاء كلهم نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله
2: الحديث الان على اللحظه على فريق المغرب الفاسي لذلك نتمنوا له كل التوفيق منافسه البطوله لفريق الرجاء كيدخلها الأول مرة تأجلت المباراة ديالو مباراة الكلاسيكو أمام فريق الجيش الملكي الآن صحيح الجماهير كانت في الموعد لكن الفريق ما كانش في الموعد صراحة
0: يعني صراحة هي دائما كما نقول دائما في برنامج بوديوم هو لأنه الفرجة أصبحت في المدرجات أكثر منها على أنها موجودة في الملعب يعني تتلقى بأنه الملعب مملوء عن آخره تشوف لأنه كله باللون الأخضر كذلك قبله كان مباراة

0: الخاصة بفريق الوداد الرياضي، ورغم ذلك كانت الهزيمة أمام وداد تمارة. فأظن على أن الإشكال هو على أن بداية الموسم لا يمكنك على أنك تقدر على أنك تقيم الفريق بداية جولتين أو ثلاث جولات. قال سي سمير على أنه ممكن على أن النظرة الشمولية قد تكون بداية من الجولة الثامنة أو العاشرة، يعني هذا هو اللي يبان على أنه الأديان تاع الفريق كيف على أنه أصبح الفريق يختلف عن الموسم الماضي، هل هناك تحسن أم لا مثل هذه الأمور هذه. أظن على أن بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي أظن الشوط الأول كان نوعا ما لمصلحة فريق الرجاء الرياضي، يعني بميكانيزمات اللي هي اعتبرت على أنها بسيطة تقنيا، يعني ليس الفرجة موجود كذلك حتى التحولات التي كانت. لكن في الشوط الثاني كان بإمكان الرجاء على أنه ينهزم في هذه المواجهة، لولا على أنه أقول مرة أخرى الوجود الجماهيري، الدعم الجماهيري في بعض الأحيان يكون سببا في أن يفوز فريق ما على فريق آخر. لكن تبقى الجولات المقبلة على أنها قادرة على أنها تقدر تعطيك واحد الزخم مستقبلي كذلك في تصحيح الأخطاء بالنسبة لفريق الرجاء.
1: أنا في الرجاء كنت حدثت على فترة جديدة، مدرب جديد الإسباني باكو خيميز، واش فعلا نحسوا باللمسة الإسبانية في هذا؟
2: هذه هي المعضلة الكبيرة، هذه المعضلة الكبيرة هي اللي قلت هو التغيير. ما ننساوش باللي الشيء اللي تنشوفوا اليوم في البطولة راه شيء جد عادي، عادي جدا، وما يقلقش شي واحد. علاش؟ لأن ملي كتغير 12 14 لاعب من الموسم، راه كاينه انديه اللي بدلت 19 و20 لاعب، اذا وبديتي متاخر، اذا شنو كتنتظر في المباريات الاولى؟ ما غيكونش انسجام، فما بالك غيرتي اللعابه وغيرتي مدرب اخر
1: كتلعب مباريات اعداديه.
2: اذا اذا اذا راه هذا الشيء راه حنا خصنا نتوقعوه، لان هذا اللاعب باش يلقى واخا يكون الامكانيات القيمه يعني التقنيه ديالهم مرتفعه واحد المستوى عالي، راه ما تيكونش ذاك الانسجام. لان باش تلعب فريق الرجاء، فريق الرجاء راه ماشي ساهل، فريق الرجاء عنده جماهير عريضه ديالو وعنده ضغوطات كتوضع عليه، راه ملي تجيب اللاعبين جداد وتيدخلوا لذاك الملعب وتيشوف ذاك الجمهور، راه ما تقدرش تصور شنو الضغط اللي تيولي عليه، راه حتى المردود ديالو تينقص. اذا تيخصو وقت باش يندمج،
1: ولكن خصو يعرف بانه راه جاي يلعب في واحد الفريق سميتو الرجاء.
2: دابا انا تنقول لك هذا الشيء راه تيرجعني لواحد القصه مع واحد اللاعب نيت كان جا باقي صغير وجا لوحو، ملي تجي تلعب في الدار البيضاء انا ما تهضرش غير على الرجاء، راه كمدينه ايضا، راه المدينه راه ملي تجيب واحد اللاعب كان تيلعب مثلا في خميسات ولا كان تيلعب سلا ولا كنت تحطو في الدار البيضاء، بعدا قبل ما ينسجم في داخل الملعب راه خصو يتاقلم مع الاجواء. اللاعب خصو 3 شهور 4 شهور، وحنا الان تنتحدثوا على المردود، اي مردود تنتحدثوا عليه؟ يا ربي دابا يا ربي المدربين تيلقاو لي غوبيغ ديالهم، اللاعبين تيلقاو الانسجام بعضياتهم. ولهذا فبحال اللي قلنا ربما الرجاء نشوفوها
0: بالضغط الجماهيري. السي سمير راه في بعض الاحيان يطيح بمدربين ومقصلة خاصة بالمدربين في ظرف ديال 3 جولات،
1: هذا هو الإشكال الكبير. الأمر بدا مبكرا، عطيتيني تمريرة حاسمة باش نهضروا على الوداد. الوداد شتي كيبدا الموسم، الأصوات التي تصاعدت مطالبة بإقالة المدرب بعد الهزيمة أمام وداد تمارة في الجولة الافتتاحية، الآن فوز على فريق الدفاع الحسني الجديد. فريق الوداد راه ما فاش من الموسم الماضي 7 جولات الاخيره كانت نتائج كارثيه، بدا الموسم بهزيمه. الان واش هذا الفوز ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي غيخلي الفريق يتنفس شي شويه؟
0: اظن يتنفس شويه،
1: ولا
0: غيكون شوف انا قلت لك انا اظن انه يتنفس شويه في حاله الفوز في الجوله المقبله والتي تاليها. لاما ان فكره على انه المدرب يبقى ولا على انه يمشي، فاظن على انه دائما الجماهير وكذلك انها تضغط، وكما قال السي سمير هو على ان انت فاش تلعب في كازابلانكا فدائما كل مباراه انت عندك فيها ضغط كبير جدا، خصوصا فاش تكون انت مستضيف. في بعض الاحيان يعني ممكن على انه الجمهور وكذلك حتى وسائل الاعلام على ان تكون لطيفه معك على انه عدت بتعادل من من من من ملعب اخر، لكن كن على يقين بان اذا استمرت يعني النتائج السلبيه فكون اول حاجه ممكن على ان تكون هي لانه الاطاحه بالمدرب. لكن كذلك الشق الاخر هو الدفاع الحسني الجديد، ما تنساش بان مباراتين على التوالي على انه صفر نقطه. زائد شيء اخر، من فاز على الدفاع الحسني الجديدي كذلك بالسداسيه النادي المكناسي انهزم بدوره. يعني هناك يعني في الجوله الاولى والثانيه
1: اول مدرب
0: يعني ما كاينش يعني عندك مبيان خاص للدوري المغربي، لكن في نفس الوقت وعندك شيء اخر هو على انه من سيرتب اوراقه بالسرعه الكامله وبافضل الوقت هو اللي بامكانه على انه يمشي في الدوري المغربي. يعني في الانطلاقه ديالك
2: كاضافه الى ما قاله اخي ياسر وبحال اللي قلتي حسن، هذه ضريبه تتأديها ملي كتمشي تشتغل في الانديه الكبرى راه في العالم ماشي غير هنا. الا مشيتي غير لتركيا مثلا خدمتي في فنرباتشي ولا خدمتي في غلطة سراي ولا في بيشكتاش راه ما كتعرفش واش غتجلس السنه الجايه ولا لا. مشيتي للانديه هذه الضريبه اللي تأدي، مشيتي مثلا لولمبيك دو مارسي ولا مشيتي باش انا ما يمكنلكش تخرج بحال دابا تهضر على الضربه. دابا اذا مشيتي تلعب الماتش وتتسالي راه لوندو ما يمكنلكش تخرج من دارك، راه تتولي رهين ديال النتائج، رهين ديال واحد الضغط رهيب تيولي عليك. راه ما كانش عندك واحد التهيئ نفسي وعندك خبره راه ما تقدرش تحكم في هذا الشيء. والعادات ديال اللاعبين اللي مشاو ضحيه، كانت عندهم امكانيات كبيره مشاو ضحيه ديال انهم مشاو لواحد الانديه كبيره عليهم اللي ما قدروش على الضغوطات ديالها. وهذه ضرائب تيأديوها سواء المدربون سواء اللاعبين اللي تيمشيو يلعبوا في واحد الانديه اللي كبيره عليهم. وملي كتحدث على الرجاء او تتحدث على الوداد فهادو هما الانديه الكبيره اللي عندنا في المغرب اللي كيكون عليها ضغوطات كبيره سواء من ناحيه الجمهور. راك تخرج بغيتي انت تاخذ خبزه ولا كوبيه تشريها ملحن تيقول لك خسرتي البارح ما غنعطيكش.
1: وانت اللي بغيتي تلعب في الوداد والرجاء بغيتي
0: تمام وإلا بغيتي انك
1: ترفع بغيتي يعني تبين راسك بان انك لاعب.
2: نعاود لك قصه ملي اشتغلت في اولمبيك دو مارسي، ملي مشيت خدمت في اولمبيك دو مارسي تقريبا قول شي 8 شهور 9 شهور تقبيه حسن تنقول لك راه ما تساليتش في مارسي ما تنعرفش كي دايره. يعني من لا كوموندري الفندق تندخل تنسد عليا وتنقدرش نخرج لبرا. ولهذا فالانسان خصو يتفهم هذا الوضع. نتمنوا لهاد الانديه ديالنا ان شاء الله كلها توفاق، وهذه غير مرحله راه غادي تدوز ان شاء الله
1: اكيد. ونتمنى ان يرتفع نسق البطوله الاحترافيه التي ستبدا رحله الجوله الثالثه بدايه من يوم الخميس باربع مباريات تتصدرها القمه بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي. المباراه التي ستقام بالملعب الشرفي بمدينة مكناس. في ختام هذا العدد لا يسعني إلا أن أشكر سي سمير الجامع على مشاركتي.
2: مرحبا سي حسن
1: البارح اليوم كنشكر جزيل الشكر.
2: بارك عليا خليني نمشي بحالتي
1: لا ما كرهناش تبقى معنا لاعب لكن نخليوك ترتاح شي شوية تلتقط الأنفاس.
2: لا لا بالعكس بالعكس نجيو عندكم تنرتاحوا بكل صراحة.
1: مرحبا سي سمير مرحبا وشكرا ياسر.
0: كل الشكر لك.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا على طيب المتابعة. غدا نلقاكم في عدد جديد. إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
4: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: تسهل لك السولد في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي أنجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
6: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
7: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمغرب.

0: مشاريع الاستراتيجية وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: مذيعة لكل الأجيال.
2: مصداقية الخبر.
1: مصداقية الخبر.
3: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
4: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً. أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
5: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. نستعيل الموجز بالشأن المغربي، حيث تواصلت أمس مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء جمع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وآخر بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. الحزب الأخير تعقد لجنته المركزية دورة استثنائية اليوم للبث في المشاركة الحكومية. في غضون ذلك، رجحت تقارير صحفية أن التوجه الحالي للمشاورات يشير إلى إرساء حكومة جديدة قائمة على التحالف بين حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للاستحقاق 23 من شتنبر مع أحزاب الكتلة الوطنية، حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. سمع دوي انفجار في شمال العاصمة السعودية الرياض اليوم. جاء ذلك غدا تسمع عدة انفجارات في شمال العاصمة السعودية وإعلان الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن استهداف مطار الرياض الواقع في شمال شرق العاصمة ضمن عدة أهداف أخرى في أرجاء المملكة. في الوقت ذاته تتواصل المعارك عنيفة في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية التي أعلنت مشاركتها الجوية المكثفة في هجوم أطلقته الحكومة ضد الحوثيين لاستعادة مناطق سيطر عليها هؤلاء قبلها أسابيع. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن باريس ستقدم 3 ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن، في وقت يتفاقم التصعيد بين القوات الحكومية المدعومة من الرياض والحوثيين المدعومين من إيران، وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات التي تقدمها فرنسا لليمن خلال العام 26 و2000 إلى 7 ملايين يورو. في الشأن الداخلي الفرنسي، يستعد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر اليوم في مختلف أنحاء البلاد في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الفائت أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة. وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر وقبل نحو 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، حظي الطلاب الذين يطالبون بتوفير المزيد من الموارد لمدارسهم بدعم من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم إلى النزول للشارع ومساندة الطلاب سواء في باريس أو في نحو 30 مدينة من المدن الفرنسية. أعلنت كينيا الثلاثاء تسجيل أول وفاة بسبب فيروس إيبولا في البلاد لرجل كيني عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي ذلك بعدما أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفشي وباء إيبولا للمرة 17 على أراضيها في منتصف ماي، وقد أودى المرض بأكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا على مدى السنوات 50 الماضية. منح جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام لعالم فيزيائي يشتغل بالجسيمات وهو البلجيكي فرانسيس هالزن وفق معلالة جائزة نوبل في ستوكهولم الثلاثاء في ثاني أيام موسم من هذه الجائزة العريقة للعام 26 و2010. اللجنة إلى أن هالزن حصل على الجائزة عن إسهامته في مرصد آيس كيوب إلى جانب دوره في اكتشاف النيوترينوات عالية الطاقة القادمة من مصادر فيزيائية فلكية. نهاية الموجز بعد قليل، موعد جديد من موعد صباح الأسرة. رفقة سعيدة.
6: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
7: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
8: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
9: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
8: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
9: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
8: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
9: Appelle le 06 67 65 28 63.
8: 06 67 65 28 63.
9: LISA.
8: L'excellence d'un parcours.
9: L'assurance d'un avenir.

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسري صباح الأسرة. موعدنا الصباحي من الاثنين إلى الجمعة نلتقي فيه من أجل حياة أفضل بصحة أكثر ووعي أكبر. أينما كنتم نتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: نبدأ مستمعينا حلقتنا كالعادة بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية مع نصيحة ومعلومة صحية تهمنا جميعا. بعد موجز 10:30 نفتح حوارنا مع موضوع يحظى باهتمام كبير خصوصا عندما يتعلق الأمر بصحة البشرة والمفاصل والتغذية، إنه الكولاجين. ما الذي نعرف عن الكولاجين وهل يحتاج الجسم فعلا إلى مكملات الكولاجين، وما هي أفضل الطرق للحصول على الكولاجين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سينضم إلينا من مدينة أكادير اليوم الدكتور أحمد بدهي طبيب متخصص في التغذية، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. وأكيد تتخلل هذه فقرات مجموعة من المختارات الغنائية مختارة لكم بعناية مستمعينا في صباح الأسرة. نبدأ اليوم بصوت ديانا كارازون، حبيبي أنا.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعينا، نحن نهتم غالبا بما نأكل، بالنوم، بالنشاط البدني، لكن هل نفكر في صحة السمع؟ الأذن مستمعينا كذلك تحتاج إلى حماية، خصوصا في زمن أصبحت فيه السماعات والهواتف جزءا من حياتنا اليومية. المشكلة أن تأثير الضوضاء أو الاستماع إلى الأصوات المرتفعة قد يكون بالتدريج وغير مؤلم، لذلك قد لا ننتبه إلى أن السمع بدأ يتأثر إلا بعد مرور الوقت، وفي بعض الأوقات للأسف بعد فوات الأوان. من العلامات التي تستحق الانتباه، تجد نفسك ترفع صوت الهاتف أو التلفاز أكثر من المعتاد، كذلك تطلب من الآخرين تكرار الكلام خصوصا في الأماكن المزدحمة، تجد صعوبة في فهم الحديث عندما يكون هناك ضجيج من حولك، أو أن تشعر بطنين في الأذن بعد التعرض لصوت مرتفع. هنا تأتي مستمعينا قاعدة بسيطة، ليس كل ما نستطيع تحمله بأذننا آمنا لها، فإذا كنت تستخدم سماعة الأذن فحاول لا تجعل الصوت مرتفعا جدا، وخذ فترات راحة بدل الاستماع المتواصل لساعات طويلة. والأمر لا يتعلق بالسماعات فقط، فالعمل أو العيش لفترات طويلة في أماكن شديدة الضجيج يستدعي كذلك استعمال وسائل حماية السمع المناسبة. والأهم، لا ننتظر حتى يصبح ضعف السمع واضحا جدا حتى نفحص، فإذا لاحظت تغيرا مستمرا في السمع أو طنينا متكررا فمن الأفضل استشارة طبيب متخصص وإجراء فحص للسمع بدل تجاهل الأمر. أخيرا رسالتنا اليوم، فكما نحمي أعيننا من الضوء ونحمي بشرتنا من الشمس، علينا كذلك أن نحمي سمعنا من الضوضاء، فنقص الصوت ديال السماعات، منحوا الأذان فترة راحة، ولا تتجاهلوا أي تغير مستمر في السمع، لأن الوقاية من ضعف السمع تبدأ قبل أن نشعر بفقدانه. ومعنا الآن كاظم الصاهر، الحب.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: نواصل أكيد دائما في صباح الأسرة مستمعينا. وقد نعتقد أن عدد ساعات النوم وحده هو ما يحدد جودة النوم، لكن أحيانا ينام الإنسان 7 أو 8 ساعات ويستيقظ وكأنه لم ينم. فإذا تكرر ذلك خصوصا مع الشخير المرتفع، الاختناق أو التوقف عن التنفس أثناء النوم، الصداع الصباحي، جفاف الفم أو النعاس الشديد خلال النهار، فقد يكون من المفيد الانتباه إلى احتمال وجود اضطراب في التنفس أثناء النوم. ومن أشهر انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. المهم هنا أن الشخير ليس دائما مجرد عادة مزعجة، فعندما يكون مصحوبا بتوقفات في التنفس أو اختناق أثناء النوم فهو يستحق التقييم الطبي. كما أن قلة النوم أو النوم غير الجيد قد تؤثر في التركيز والمزاج. رسالتنا إذن مستمعينا، إذا كنت تنام ساعات كافية ومع ذلك تستيقظ متعبا، لا تتجاهل الأمر إذا تكرر، خصوصا إذا كنت تشعر بصوت مرتفع أو يلاحظ من يعيش معك أنك تتوقف عن التنفس أثناء النوم. فأحيانا لا تكون المشكلة في عدد ساعات النوم، وإنما في جودته وفي طريقة تنفسنا أثناء الليل. النوم الجيد ليس رفاهية، إنه جزء أساسي من صحتنا. إنسان أغنية الآن لأصل نصري.

ضيف صباح الأسرة اليوم مستمعينا الدكتور بدهي أحمد، طبيب متخصص في التغذية، وموضوعنا عن الكولاجين. تفاصيل أكثر مباشرة بعد موجز 10:30. شكرا. أغنية الآن لجوسوف.

وللتذكير موضوعنا اليوم يحظى باهتمام كبير خصوصا عندما يتعلق الأمر بصحة البشرة والمفاصل والتغذية، إنه الكولاجين. ما الذي نعرف عن الكولاجين؟ تفاصيل أكثر وطبعا أسئلة أخرى سنحاول أن نجد لها الإجابة اليوم رفقة ضيفنا اليوم الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية والذي سيلتحق بنا بعد قليل، فخليكم معنا. سنعود بعد أن نستمع جميعا لعبر نعمة عامل نسيني.

0: الرئة. صباح الأسرة، سعيد العيادي.
1: أهلا بكم مستمعينا. الكولاجين كلمة نسمعها كثيرا هذه الأيام في مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وحتى في الحديث عن صحة المفاصل والعظام، لكن هل كل ما يقال عن الكولاجين صحيح؟ هل يحتاج الجسم فعلا إلى تناوله كمكمل؟ وهل يمكن أن تساعدنا التغذية على تحفيز إنتاجه بشكل طبيعي؟ اليوم نضع في صباح الأسرة الكولاجين تحت المجهر بعيدا عن المبالغة والوعود التسويقية، ونسأل عن فوائده الحقيقية ومتى يمكن أن تكون المكملات مفيدة. معنا مشكورا الدكتور أحمد بدهي، الطبيب المتخصص في التغذية. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك وشكرا على وجودك معنا في صباح الأسرة.
2: صباح النور أستاذة سعيدة، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام. مرحبا.
1: مرحبا دكتور. إذن أولا نود نبدأ من الأساس دكتور، ما هو الكولاجين بالضبط؟ نعم. وأين يوجد في أجسامنا، وما هو الدور دياله الأساسي في الجسم؟
2: نعم، الكولاجين هو يعتبر من البروتينات المهمة في جسم الإنسان، بحيث بأنه يمثل تقريبا 31% من مجمل البروتينات داخل الجسم. وهذا البروتين كيتواجد بكثرة في الجلد، كنلقاوه كذلك في العظام، كنلقاوه في بعض الأنسجة بحال مثلا في الغضروف، كنلقاوه كذلك في الأربطة، وكنلقاوه كذلك في الأوتار داخل الجسم. كنعرفوا بأن الغضروف هو واحد النسيج اللي كيكون بين العظام، وهو اللي كيسهل الحركية فيما بين العظام، يعني كيكون في المفاصل. وكذلك الأربطة، كنعرفوا بأن الأربطة هي واحد النسيج اللي كيربط بين جوج ديال العظام او اكثر. والاوتار، شنو هو الاوتار؟ الاوتار هي انسجه اللي كتربط بين العضلات والعظام. اذا بروتين ديال الكولاجين كيتواجد في هذه المجموعه ديال الاعضاء، خصوصا الجلد كما قلت، وفي هذه الاعضاء اللي كتلتصق بالعظام. وكنلقاو كذلك في الاوعيه الدمويه، كنلقاو كذلك في الأسنان، في اللثة. إذن هذا الكولاجين هو بروتين مهم، وكيتواجد مجموعة من الأعضاء ديال الجسم. نعم. شنو هو الدور ديالو كما قلت أستاذة سعيد؟
1: نعم. إذن الدور ديالو هو دور مهم في الجسم. إذن دكتور،
2: نعم بالفعل الكولاجين عنده واحد دور مهم كما قلت. أولا هو واحد البروتين بنيوي، يعني كي واحد دعامة اللي كيعطي البنيه القوه ديال الاعضاء وديال الانسجه. وكذلك كيسهل المرونه، كيسهل المرونه ديال الاعضاء وديال الانسجه. لان كنعرفوا المرونه يعني الجسم كيكتسب واحد المرونه، ويعني ما كيكونش ديك الصلابه، ما كتكونش كتكون واحد المرونه في الجسم. وكذلك كيعطي لك كذلك المقاومه للاعضاء والانسجه، يعني الانسجه كتحمل المقاومة، يعني ما كيكونش واحد الانكماش بما وما يسمى بالتجاعيد. يعني تعرفوا بأن التجاعيد كتبان منين؟ الجسم كيفتقر الكولاجين. كذلك هذا الكولاجين كذلك كيعطي كما قلت واحد القوة. واحد الشكل ديال الأعضاء وديال الأنسجة. وكذلك هو كيعطينا كذلك واحد الترطيب ديال الاعضاء، لان هو كيجذب الماء للاعضاء والانسجه، كيدير ليدراتاسيون، يعني كيعطي ترطيب. استاذه سعيده، نعم. كما قلت.
1: نعم دكتور، اذا كنسمعوا بان الانتاج ديال الكولاجين كينخفض مع التقدم في العمر، ففوقاش كيبدا هذا الانخفاض؟ وشنو تيوقع في الجسم نتيجه بانه كينخفض هذا الكولاجين دكتور؟ بالاضافه لما ذكرتم كيكون واحد النقص في الكولاجين، يعني واش فقط الكولاجين ولا كيكون شي حاجه اخرى؟
2: نعم، سؤال مهم استاذه. كنعرفوا بان الكولاجين بروتين اللي الجسم يعني كينتجو طول الحياه، وكذلك موازاة مع الإنتاج ديال البروتين ديال الكولاجين كيكون كذلك تفكيك ديال أو انكسار ديال هذا الكولاجين، يعني كيكون إنتاج وفي نفس الوقت الجسم كيفتقر له، يعني كيكون واحد التوازن بين الإنتاج ديال الكولاجين وبين التكسير دياله أو التفكيك دياله. وكنعرفوا بأن ابتداء من سن 30 كيبدأ الإنتاج كينقص ديال الكولاجين لعدة عوامل. هو أولا عامل السن، علاش؟ لأننا كنعرفوا بأن الكولاجين كتنشطوا واحد الانتاج ديالو، واحد الخلايا اللي كتسمى بالخلايا الليفيه، الفيبرولاست، واحد النوع ديال الخلايا هو اللي كينتج هذه الماده ديال الكولاجين. وكذلك كاين واحد النوع اخر ديال الخلايا اللي كيكونوا في الغضروف واللي كيتسموا الكوندروسيت، هما اللي كينتجوا هذا النوع ديال البروتين. ولكن مع مرور العمر ومع السن هذه الخلايا كتفتقد النشاط ديالها، وبالتالي الانتاج كينقص، وموازاه مع ذلك التكسير ديالو، التفكيك ديالو كيكثر. علاش؟ لان الانزيمات اللي كتكسر لنا هذا البروتين النشاط ديالها كذلك كيطلع، وبالتالي استاذه الانتاج ديال الماده ديال الكولاجين كتبدا من سن 30 تقريبا، كنفقدوا 1% ديال المجموع ديال الكولاجين اللي في الذات ديالنا تدريجيا.
1: طيب إذا دكتور، ذكرتم بأنه بسبب السن ينخف أو بسبب تقدم في العمر كينخفض إنتاج الكولاجين. بالإضافة إلى هذا، واش كاين شي عادات مثلا أو أطعمة يومية يمكن أنها كتسرع كذلك النقص في هذا الكولاجين، أو كيتضرر الكولاجين من هذه العادات اليومية اللي كنكونوا كنديروها بلا ما نشعروا مثلا دكتور؟
2: نعم، بالفعل كنعرفوا بان يعني الكولاجين هو بروتين، وكنعرفوا بان البروتينات تحتوي على مجموعه من الاحماض الامينيه، يعني زاسيد اميني، وهذا الزاسيد اميني غالبا الكولاجين عنده واحد ثلاثه ديال الاحماض الامينيه اللي مهمه، وهي لا جليسين، كاين لا برولين، وكاين الهيدروكسي برولين. وهذه الاحماض الامينيه كتكون في البروتينات، يعني في البروتينات اللي كنتناولوا في اللحوم الحمراء او البيضاء، كاينه في البيض، كاينه في القطاني، كاينه في الحبوب الكامله. يعني هاد النوع ديال الاغذيه هما اللي فيهم هاد الاحماض الامينيه اللي كيستعمل الجسم ديالنا باش ينتج الكولاجين. نعم، وبالتالي الناس اللي عندهم سوء التغذيه، اذا كعرفوا سوء التغذيه اش كتعني، وهو نعم الناس اللي عندهم سوء التغذيه هو الناس اللي يعني في الماكولات اليوميه ديالهم كيفتقدوا لهذا النوع ديال البروتينات اللي ما كيتناولوه بواحد الصفه كافيه. هنا يقدر يكون عنده مشكل ديال نقص ديال الكولاجين. كذلك الابحاث العلميه بينات بان الناس اللي كيتناولوا السكريات يعني سريعه الامتصاص بكثره، السكريات اللي كدير واحد تفاعلات كيماويه مع البروتين ديال الكولاجين، وكتنقص من الفعاليه ديالو ومن الخصائص ديالو، بالتالي كتنقص هذه الماده ديال الكولاجين. هذه من بين المسائل التغذويه. كذلك الناس استاذه اللي في الاكل ديالهم كيفتقدوا المجموعه ديال المحفزات اللي كتحفز الجسم باش ينتج الكولاجين، وهو واحد الفيتامين مهم هو لا فيتامين سي.

0: 10 ميلي غرام يوميا. والفيتامين سي ضروري للجسم لانتاج الكولاجين، يعني واخا يكون عندك البروتينات وعندك الاحماض الامينيه المهمه باش تصنع الكولاجين، ولكن الجسم راه ما يقدرش يصنع الكولاجين الا ما كانش لا فيتامين سي. اذا كان نقص لا فيتامين سي في الذات راه الكولاجين ما يمكنش ينتج، وبالتالي الناس خصهم ياخذوا هذه الكميه اللي كتوصي بها المنظمه العالميه للصحه ديال فيتامين سي يوميا. فيتامين سي استاذ راه كنعرفوه كاين في الفواكه، توصل الحمضيات، البرتقال كاين، كذلك في الكليمونتين، في البلان بلوموس كاين، في الليمون، وكاين في الخضار كذلك. كنعرفوا من الخضار المهمه اللي كتحتوي على الفيتامين سي وهو الفلفله الحلوه، يعني لو بافرون، الفلفله غنيه بالفيتامين سي، كذلك البروكولي، يعني مجموعه ديال الخضروات الغنيه بالفيتامين سي.
1: طيب دكتور، نقطة مهمة خصنا نذكروها، تسمعوا بأن التدخين حتى هو من العادات اليومية اللي كتسرع في التضرر ديال الكولاجين.
0: نعم، كنعرفوا بأن التدخين هو واحد الآفة اللي كدير واحد الإجهاد ديال التأكسد، يعني الستريس أوكسيداتيف، كدير يعني الإنتاج ديال ديال ديال واحد المواد اللي كتسمى الجذور الحره، يعني لي راديكو ليبر. هذه راديكو ليبر هي سامه كتنتج داخل الجسم وكتمشي كتهاجم الكولاجين، وبالتالي كتنقص من الفعاليه ديالو، كتدمر الكولاجين، وبالتالي اذا كيبقى التدخين كذلك من الاسباب اللي كتؤدي نقص ديال انتاج ديال الكولاجين. كذلك لأن الجسم العضو الذات ديال الإنسان اللي فيه واحد الكمية كبيرة ديال الكولاجين هو الجلد. والجلد الكولاجين هو اللي كيعطيه نوع ما ديالو، كيعطيه كذلك المرونة، كيعطيه الترطيب، هو الكولاجين. وبالتالي التعرض يعني كثيرا لأشعة الشمس، يعني بين المسائل كذلك التعرض لزي الترافيوليت ديو أ، هذه زي الترافيوليت في أشعة الشمس كذلك يضروا بالكولاجين وكينقصوا من الفعالية ديال الأستاذة سعيدة.
1: إذن كما ذكرتي دكتور، سوء التغذية، كذلك الإفراط في السكريات، تعرض المفرط للشمس والتدخين، هذه كتبقى من العادات اللي يمكن أنها كتسرع في تضرر الكولاجين. فغرجع معك الآن بالنسبة للكولاجين والغذاء، كيفاش يمكننا نحصله على الكولاجين من الغذاء؟ واش فعلا اللي تنسمعوا بأن مرق العظام ومصادر البروتين كتساعد في إنتاج الكولاجين دكتور، كيف ذلك؟
0: نعم، هذا سؤال اللي خصنا نتوقفوا عنده. سنعرفوا بأن الكولاجين كما قلت أستاذة يكون في المرق ديال العظام مثلا، كيكون في المرق ديال العظام ديال البقر، ديال الدجاج، ديال السمك، هذا المرق ديال العظام غني بالكولاجين. كذلك القوف الجلد ديال مثلا ديال بعض الاسماك بحال السردين والسلمون، الجلد ديالهم غني بالكولاجين. كذلك القوف الجلد ديال الدجاج غني بالكولاجين. ولكن خصنا نعرفوا بان ماشي الا تناولنا الكولاجين في الذات ديالنا راه غادي ينتقل مباشره للاعضاء، وغادي يعني يتخزن في الاعضاء على على على صفه كولاجين. هذه الفكره راه ما كايناش. خصنا نعرفوا بان الكولاجين ملي كنتناولوه كيمشي للجهاز الهضمي وكيتهضم في المعده وفي الامعاء، ويتحول الى احماض امينيه وبيبتيدات. البيبتيدات هي مجموعه ديال الاحماض الامينيه اللي كتمتص في الامعاء وكتمشي للدم، وبالتالي كتولي هذيك الاحماض الامينيه وهذيك البيبتيدات هي مواد اوليه، مواد أولية للجسم باش يصنع الكولاجين. يعني ماشي لتناول الكولاجين عن طريق الفم راه غادي يمشي ديريكت للأعضاء وغادي يتخزن ككولاجين. لا، هو كيتهضم الجزيئات بسيطة وعاد كيمتص، وهذيك الجزيئات كيستعملها الجسم باش ينتج الكولاجين من من من يعني من جديد. وبالتالي باش ثاني ينتج الكولاجين من جديد خاصو ثاني محفزات، كما قلت شنو هو المحفزات، خاص فيتامين سي، خاص الحديد، خاص الكوبر، خاص الزنك، هذه المسائل ضروريه. وخاص ما يكونش الكولاجين في الذات، يعني الكولاجين اللي كنتناولوه هو واحد البروتين اللي كيعطينا مواد اوليه بعض الهضم ديالو داخل المعده، وهذيك المواد الاوليه

0: هي اللي كيستعمل الجسم باش ينتج الكولاجين من جديد. يعني ماشي الكولاجين بهذيك الطريقه مثلا راه غتمشي ديريكت الاعضاء وغادي تخزن ككولاجين. علميا كيتهضم هي الاولى، كيولي جزيئات كيدخل في الدم وكيمشي الجسم ديال الانسان. عاد الجسم كيستعمل المواد الاوليه باش ينتج الكولاجين من جديد. استاذه سعيد،
1: نعم ضروري دكتور باش نتوقفوا مع المكملات ديال الكولاجين، لان كثير من الناس كيتعطوا لهاد المكملات ديال الكولاجين. فهل هناك فعلا فائده من هاد المكملات؟ واش هناك اشخاص كيخصهم يكونوا على حذر ويكونوا مستشروا طبيب قبل تناول هاد المكملات دكتور؟
0: نعم، خصنا نعرفوا استاذه سعيده باش نساعدوا الجسم باش ينتج الكولاجين. خاص اولا تكون عندنا واحد التغذيه متوازنه، تغذيه متوازنه تكون يعني فيها البروتينات. البروتينات هي المواد الاوليه اللي غادي يستعمل الجسم باش ينتج الكولاجين. البروتينات فين كتكون؟ كتكون في اللحوم الحمراء والبيضاء، كتكون في القطاني، كتكون في الحبوب الكامله. يعني هاد البروتينات ضروريه. كذلك خصو تغذيه اللي يكونوا فيها محفزات اللي كتحفز الجسم باش ينتج الكولاجين بواسطه هاد المواد الاوليه هي البروتينات. اذا الاغذيه شنو هي؟ الاغذيه الغنيه بالفيتامين سي كنا قبيله، كذلك الاغذيه اللي غنيه بالزنك وبالحديد وبالنحاس ضروري. هادو هما المحفزات ديال الجسم باش ينتج الكولاجين. اذا الناس اللي عندهم مثلا واحد النقص في في في في البروتينات او في اللي هي مواد اوليه، يقدر الطبيب يوصف الكولاجين على اساس بانه غادي يعطينا غير غادي يعطينا احماض امينيه وجزيئات ديال البروتينات اللي غادي تساعد هذاك الشخص يعني موازاه مع التغذيه متوازنه باش يعطي الجسم مواد اوليه اللي بواسطه الجسم غادي يستعملها باش ينتج الكولاجين. يعني ماشي الا خدينا الكولاجين راه يمشي مباشره ويتخزن، راه كيتهضم هي الاولى وكاين شي جزيئات عال الجسم غادي يستعملها من جديد باش ينتج الكولاجين. ولكن المكملات الغذائيه فعلا بعض الابحاث العلميه بينات بانها تقدر مثلا في بعض الى وصفها الطبيب، لان يعني دائما خصك تسال الاخصائي ديال الطبيب المعالج، كتنقص من الاوجاع مثلا ديال خشونه الركبه ديال الارثوز. كذلك بالنسبه للجلد بعض الابحاث بينات تقدر مثلا تزيد من الترطيب ديال الجلد ومن المرونه ديال الجلد وبعض الاعضاء. اذا هنا الى وصف الطبيب المعالج بالفعل المريض اللي كيتوجه للطبيب. وكاين بعض الموانع اللي هي الحساسيه، يقدر مثلا الى اكتشف بان المريض عنده حساسيه للكولاجين راه غادي ما غاديش يوصفها. كذلك وكاين امراض الكلى، يعني بعض الامراض الكلى كنسموها العجز الكلوي المزمن لانسيفيزونس رينال كرونيك، لان الناس خصهم واحد الكميه قليله ديال البروتين. وهنا الطبيب هو اللي غادي ياخذ القرار واش يوصف الكولاجين ولا ما غاديش يوصف الطبيب ديال المريض ديالو. نعم،
1: اذا كلمه اخيره كنصيحه بالنسبه لهذا الموضوع دكتور لختام هذا اللقاء.
0: نعم، اذا النصيحه للمستمعين الكرام، وهو الكولاجين كيبقى واحد البروتين ضروري للحياه، ويعني اللي كيكون في الاوعيه الدمويه ديالنا، وكيكون كذلك في الجلد، وكيكون مهم واللي مهم بزاف كيكون في العظام ديال الانسان. وبالتالي باش نحافظوا باش الجسم ديالنا ينتج الكولاجين بواحد الطريقه اللي تكون يعني طبيعيه، وهو نحافظوا على واحد التغذيه
1: متوازنه اكيد.
0: وغالية الفيتامينات، وإذا كان عندنا مشكل في التغذية نشوفوا الطبيب المعالج ديالنا اللي يقدر يوصف لنا مكملات غذائية مثلا فيها الكولاجين ولا مكملات أخرى تغذوية اللي غتساعد الجسم باش المادة ديال الكولاجين. نعم
1: طبعا تحت إشراف الطبيب، فكنتمنى طبعا للجميع الصحة والسلامة. وشكرا جزيلا دكتور أحمد بدهي طبيب متخصص في التغذية على كل هذه المعلومات القيمة اليوم على الكولاجين. إلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور، ألف شكرا.
0: مرحبا
1: أستاذة. إذن مستمعينا، التغذية المتوازنة ونمط الحياة الصحي هم اللي تبقاو الأساس في دعم الجسم والقدرة الطبيعية على إنتاج الكولاجين. فكنتمنى لكم دائما الصحة والسلامة، كنتمنى نلقاكم على خير غدا بإذن الله في نفس الموعد، وأكيد موضوع آخر جديد في صباح الأسرة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.

0: تسهل لك السولد في اكثر وقت محتاجه. مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي انجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي آن، عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. في المغرب، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات 23 من سبتمبر مستمرة. رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري باشرت أمس الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، والتقت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي يعقد اليوم دورة استثنائية للجنته المركزية، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. الوضع في اليمن، الحوثيون يشددون على أنهم لا يزالون يحكمون السيطرة على المناطق التي تقدموا إليها مؤخرا في غرب البلاد، فيما أكدت الحكومة اليمنية أنها حققت انتصارات متلاحقة في عدد من الجبهات مع بدء هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في محافظة تعز والساحل الغربي للبلاد، وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي. في هذه الأثناء، أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بموجب اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت قبل شهرين، اتفاقية مكة. حرب أوكرانيا، قتلى في ضواحي موسكو جراء هجوم نادر الحجم على العاصمة الروسية استعملت فيه 650 طائرة مسيرة، وأوكرانيا تعلن أنها بدأت استخدام أسلحة رشاشة آلية مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة سريعة تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات نفاثة. في فرنسا، احتجاجات تلاميذ الثانويات مستمرة وسط إجراءات أمنية مشددة. دعوة للتظاهر اليوم في مختلف أنحاء البلاد في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية، بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الماضي أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأمم، المنتخب الفرنسي يتفوق على نظيره البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ويتصدر المجموعة الأولى. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
3: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: ومرحبا بكل مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم. إذا كنتم على الطرقات أتمنى أن تقودوا بحذر، السلامة للجميع، ومرحبا أيضا بكل الأوفياء الذين هم أوفياء للمحطة وللبرنامج بالتأكيد.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع الدولي والوطني أيضا هو بمناسبة طبعا هذا الشهر، شهر أكتوبر. على مدار هذا الشهر لا حديث إلا عن السرطان الثدي والوقاية وأيضا الانخراط الكامل بالتحسيس والتوعية بالكشف المبكر، ضرورة الكشف المبكر عنه، وأكتوبر الوردي يسمى حتى أنه من أجل أن يستمر هذا الشهر وتكثف فيه كل حملات التوعية على صعيدنا في المملكة. طبعا بمناسبة هذا الشهر الوردي، شهر العالمي للتوعية كما قلت بسرطان الثدي، انخرطت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 31 من أكتوبر في جهود التوعية والتحسيس بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، ووضعت لذلك الشعار صحتك راس مالك، الوقاية والكشف المبكر ضمانك. وهذه الجهود كما قلت هي لحماية المغربيات من هذا السرطان، اللي تقول الإحصائيات الرسمية على أنه يبقى سرطان الثدي وهو الأكثر انتشارا في المملكة، متبوعا بطبيعة الحال في مرتبة رابعة بسرطان عنق الرحم. ولذلك وضعت مجموعة من الاستراتيجيات، لأنه في سجل السرطان كما قلت فقط يكفيكم أن تعرفوا هذه المعلومة السيدات المستمعات خاصة في مملكتنا، أنه فقط في جهة الدار البيضاء سطات للفترة ما بين 2018 و2021 احتل سرطان الثدي كما قلت المرتبة الأولى، وبعدها في المرتبة الرابعة سرطان عنق الرحم، وبالتالي أصبحت النسبة هي 39.1% و6.5 من الحالات. من أجل ذلك أيضا نحن في البرنامج انخرطنا في هذه الحملة التوعية والتحسيس، لكن أخذنا الحلقة الأولى من هذا الأمر إلى موضوع في غاية من الأهمية، وهي مسألة رحلة العلاج وتكلفة العلاج. كم تكلف رحلة العلاج مريضة سرطان، وشنهي أوضاعهم وأحوالهم منذ لحظة الإعلان عن المرض إلى لحظة إن شاء الله العلاج الكامل. وهذا المقاربة طبعا احتجنا فيها إلى العناصر الثلاث، هو طبعا الطبيب المعالج. ويسعدني اليوم أن أشكر البروفيسور فضيلة الكوهن الأخصائية في علاج الأورام السرطانية. أهلا ومرحبا بروفيسور فضيلة.
2: أهلا وسهلا فرحانة وسعيدة نكون معك، وشكرا على
0: الاستضافة. يا أهلا ومرحبا. والعنصر الآخر اللي لا يقل أهمية هي مسألة التغطية الصحية والتأمينات بأشكالها المتوفرة في المملكة، وهذا الأمر يسعدني أيضا أن أشكر الأستاذ زبابة ياسر، وهو رئيس قسم الأداءات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. يا أهلا ومرحبا أستاذ ياسر.
3: شكرا أستاذ عياش، شكرا على الاستضافة على أمواج إذاعة ميد راديو.
0: ميديا، يا أهلا بيك. يا أهلا بيك. والطرف العنصر الآخر اللي لا يقل أهمية عن العناصر اللي سبقت ذكرت هو الصيدلاني، وتعرفوا أيضا أهمية الدواء في رحلة العلاج. ويسعدني أيضا أن أشكر دكتور يحيى محمد الغوتي. يا أهلا ومرحبا بيك دكتور.
4: شكرا أستاذ عياش، مرحبا.
0: يا أهلا بكم جميعا، ونتمنى من أن السيدات المستمعات في المقام الأول أنهم يسمعوا هذه الحلقة ويتابعوها بإمعان، لأنه الوقاية خير من العلاج، والله يشافي الجميع. فأبدأ بك الطبيبة والدكتورة البروفيسور فضيلة الكوهن، منذ لحظة إعلانك للمريضة لحظة أنه هي مصابة، هل يعني مسألة وقع الخبر، هل ما يؤلم فيه هو المرض في حد ذاته أم في تكلفة العلاج؟ بكل أمانة دكتورة فضيلة.
2: هما جوانب عدة. غير في الأول نقوله في اللحظة الأولى اللي نقول للمريض أو المريضة بأن راه عنده سرطان، تيشوف ديك الساعة واش غيعيش واش ما غيعيش، غالبا ما غيكونش يفكر في الجوانب المادية، غيكون يفكر في عائلته في وليداته، تفكروا في أعراض جنبية بسرعة، واش الشعر غيطيح واش ما غيطيحش، واش غنعيش ولا ما غنعيش. غير تيتقبلوا ديك الخبر الاول من بعد تيقول لي فكروا من بعد. واش اول سؤال تيسولوا من بعد انهم تقول لك شنو العلاج اللي غنطلقاه، تيقول لك واش هاد التكاليف العلاج واش غتكون مكلفه واش ما غتكونش مكلفه، واش غنضطر انني بالاخص الناس اللي ما تيكونوش ساكنين في المدن الكبرى واش هادشي غياخذ وقت بزاف، يعني خاصني نكري نبداو نفكروا حتى في مصاريف الكراء، تيفكروا بانهم غيحبسوا غينقطعوا على العمل بالاخص للناس اللي ما تشتغلوا ماشي موظفين. دونك هنا تيبدا التفكير في الجوانب الماديه، من بعد الجوانب النفسيه والجوانب العلاجيه.
0: يعني اول في المقام الاول هي الجوانب الحياه،
2: هي الحياه،
0: هذا الجانب في الحياه.
2: الحاجه الاولى اللي تسولون عليها
0: هذا الامر بغيت نقطع معك الان يا دكتوره، وهو في الحقيقه لازمنا نكثفوا الحملات فيه اكثر واكثر. السرطان لم يعد مرضا قاتلا استاذه.
2: تماما، هذا هو اللي تنشكر دائما جميع المحطات الإعلامية باش أنهم تعاونونا باش نتجاوزوا. هو عادي، هو شيء عادي أننا في الأول نقول شيء واحد أخر، نقول له مثلا عنده مرض سكري أو أي مرض الواقع عليها في ذاك اللحظات، إذا هذا شيء حاجة اللي طبيعية، ولكن احنا نتمنى أنه يتجاوز الإنسان ذاك النظر للموت للمرض الخايب، يعتبروا أنه مرض أنه خاصه العلاج، ولكن من بعد الشفاء كاين الحياة من بعد المرض. دونك هي اللي كنحاولوا دائما اننا ناكدوا نعاودوا ناكدوا عليها بانه صافي سالا داك الكونسير هو المرض الخايب، مانتنا تنهضروا عليه كانه مرض مزمن في اغلب الاحيان، وهذا حتى هو يرجع للدور التوعيه والفحص المبكر.
0: تمام، طيب هو مرض
2: متاخر راه غيبقى مرض فتاك، مي كل ما تيكون الفحص المبكر كل ما تتولي مرض مزمن على انه مرض تيؤدي الموت.
0: تمام، إذا هو ليس مرض قاتل، هو مرض له علاج، وكل ما كان أبكر يعني اكتشفنا المرض مبكرا كل ما كانت رحلة العلاج قصيرة وتكاليفها العلاجية أقل. الأستاذ ياسر، حضرتك رئيس قسم الأداءات في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الآن اللي نتكلموا عن شق كبير من موظفينا، تمام، في حالة الإعلان عن المرض كتجيكم سيدة تدفع إذا كانت طبعا في القطاع العمومي، صحيح أستاذ ياسر؟
3: صحيح صحيح صحيح.
0: تمام
3: صحيح.
0: تدفع
3: ياسر.
0: تماما، طيب تدفع إنها ملف ديالها على أساس أنها تم تشخيصها في حالة مرض، هل في إجراءات معينة أو إصلاحات في السنوات الأخيرة بالنسبة لحقت القطاع العام بالنسبة حصريا لمريضة السرطان أو مريض سرطان؟ تفضل أستاذ.
3: شكرا مدام عياش على الاستضافة مرة أخرى، وشكرا موصول للمستمعين الكرام، وكنشكرك بزاف على إثارتك لهذا الموضوع المهم بزاف اللي كيعنى بصحة المواطنين والمواطنات المغاربة، وخاصة المصابين منهم الأمراض ديال السرطان اللي كما قالت الدكتورة تتسويت راه ما بقاش مرض اللي هو قاتل بقصربة ولا مرض اللي هو مزمن ومكلف في نفس الوقت، اللي مقالش كنتحدثوا دابا الان على المرض اللي كيقتل، ولينا كنهضروا على المرض اللي هو مكلف.
0: صحيح،
3: وكما قالت الدكتوره قبيله الاول حاجه كنبداو بها هو الاستقبال ديال هاد الناس هادو، لان جزء من العلاج ديالهم الا كانوا الاطباء انا كنهضر تحت المراقبه ديالهم انهم مسؤولين يعطيو الناس العلاج، حنا مسؤولين على اننا نمشينا نعطيهم واحد الفضاء مستقبلهم في الفضاء اللي مزيان، لانهم ديجا ناس مرضين. فهاد الخلال هذا دارت واحد مجموعه من الاجراءات اللي حاولت انها تقرب هذه الخدمه وتسهل هذا التعويض وتيسر لهذا المنخرطين ديالنا وهذا المرضى، وذلك عن طريق لاكرياسيون ديال واحد المجموعه ديال الاتفاقيات مع مجموعه ديال الصيدليين اللي ولات فيهم واحد الطريقه جديده ديال التحمل ديال الدواء لدى الصيدلي بشكل مباشر، عوض ان المنخرط او المؤمن يمشي يشري الدواء اللي غالبا ما كيكون التكاليف ديالو باهظه وكيبقى يتسنى التعويض ديالو. دارت واحد الاطار ديال الوزارة ديال التبسيط اللي فيها واحد 104 ديال الادويه المكلفه اللي مباشره لدى الصيدليات المؤمن وذوي الحقوق ديالو حس اصابه ديالو بمرض ديال السرطان، كيمشي مباشره يحط الطلب ديالو لدى الصيدليات على اساس انه يستافد في اطار الثالث المؤدي بلا ما يخلص الدواء من عنده، لان ديجا التكاليف ديال الدواء كتكون غاليه. هذه المسطره الاولى،
5: كاين المسطرة الثانية اللي هي
0: اللي كان طريق. سابقا استاذ ياسر اللي كان سابقا تمشي تشري دواك من عند الصيدلاني وتعمر الورق ديال اللي يصرح عليه حنا نكلموهم بالدارجة حتى يفهمونا اللي يصرح عليه المتوال ويتسنى فلوس المتوال يرجعوا تمام الان اختلف الامر غالبا
5: تفضل اختلف الامر في مجموعه من الحالات ولات واحد اللائحه ديال واحد المرأة 104 ديال الادويه لا كوميسيون ميديكال صرحت على انها ادويه مهمه ومكلفه بزاف اللي دارت في اطار الثالث المؤدى يعني كيمشي المريض مباشره عند الصيدليه الا كان الدواء ديالو كاين في هذه اللائحه كيدير الطلب ديالو عند الصيدلاني مشكور اللي هو على طريقه الكترونيه كيدير صيفط لا دوموند دو بريزون شارج لا كنوبس سواء الصيدلي او لا مراكز ديال السرطان وكيجيه الموافقه وبالتالي كياخذ الدواء ديالو وكيخرج هو بهذيك المسطره ديال المعقده ديال تتبع الملف في المكان ما كان سيرتو كما قالت الدكتوره ناس كيجيو من بلايص بعادين ما عارفش اصلا المدينه اللي هو جا فيها وما يمكنلوش يتحرك فيها هذه المسطره الاولى كتجي المسطره الثانيه اللي فيها الادويه اللي ما كاينينش في هذه اللائحه ديال التعويض المباشر واللي هي كتولي واحد الطريقه واحده اخرى وانه كيمشي للمصالح ديال التامين الاجباري على المرض اللي هي الصندوق اولا لا سانسيس وكيدفع الطلب ديال التعويض ديالو اللي كياخذو وكيتم التعويض ديالو بواحد الطريقه اللي ولات عاوتاني حتى هي جديده اللي تسمات ان سيركوي فير اللي هي مباشره كيتسجلوا هاد الملفات وكيتعالجوا في نفس المكان وكيتم التسويه ديالهم واحد الاجل اللي ما كيتعداش 15 يوم ماكسيموم.
0: واخا استاذي انا في نقطه ما فهمتها، انا موظفه في القطاع العمومي تمام، شخص بحاله سرطان وجيت دفعت الملف ديالي وضمن وهذه اللائحة كم عندنا في اللائحة اللي فيها أدوية داخلة ضمن هذا يتم التعويض عنها ضمن النظام في القطاع العام؟
5: اللائحة اللي كتدوز في تيربيو أو في الثالث المؤدى بشكل مباشر فيها 104 ديال الأدوية.
0: الأدوية ممتاز.
5: 104 ديال الأدوية
0: واللي خارج اللائحة
5: واللي خارج هي اللي كتختار المسطره الثانيه اللي قلت لك ديال انه كيجي لمصالح الصندوق ياخذ الموافقه كيشري الدواء وكيدفعوا باش كيدوز في لو سيركوي فير بطريقه سلسه وسريعه.
0: طيب كيشري هو الدواء ومن بعد هيدفع هذوك الاوراق ديالو ديال التعويض لمن يدفعهم الصندوق سينيساس
5: يا اما الصندوق الوطني للمنظمات الاجتماعي او للتعاضديه اللي كينتمي ليها وهاد الملفات كيعناو بواحد العنايه خاصه وكيدوز في ان سيركوي فير باش كيتخلصوا بطريقه سريعه.
0: تمام، إذا هذا بالنسبة للناس اللي عندهم تغطية في القطاع العام.
5: نعم.
0: هذا الأمر يحلني مباشرة إلى الصيدلاني. أنت ما تعرفوا ساتذة على أن الصيدلاني حلقة جد رئيسية في رحلة العلاج عند كل مواطن ومواطنة وتربطه بالمواطن علاقة قريبة جدا. الصيدلاني في الحومة والصيدلاني أحيانا حتى عنده دفتر للديون أليس كذلك دكتور يحيى؟ يحيى الغوتي، فكيف تتعامل مع مريض السرطان؟
4: السلام عليكم. فعلا الأخت عيوش هاد النقطة اللي شرتي لها كتذكر الجميع الدور ديال الصيدلي اليوم في المجتمع ديالنا. الصيدلي قديما كان هو الطبيب وكل شيء، كاع مهن الصحة كانت كتسمى مهن خدمة الإنسان. الصيدلي اليوم في الصيدليات في المغرب نقدر نعطيك رقم سريع كنشوفه مليون مغربي في اليوم، يعني في غضون شهر نقدروا نعتبروا انه جميع المغاربه اليوم بدون استثناء كيشوفوا الصيدليات. دونك لي فارماسي اليوم في المغرب كيشوفوا المجتمع كله في واحد الوقت اللي هو قصير. وكاين واحد القانون في المهنه ديالنا اللي كيخلي انه اقل مسافه ممكن تكون بين جوج صيدليات هو 300 متر، وهذا هذا القانون كيخلي انه الصيدليات اليوم متوزعه على التراب الوطني بواحد الطريقه اللي هي نقولوا مثلا متوازنه
0: ومتساويه،
4: كتخلي انه الصيدلي كتخلي انه الصيدلي يكون اقرب للمواطن، ماشي متمركزين في المدن ولكن متواجدين على اوسع نطاق.
0: ولكن لو سمحت لي دكتور يحيى، يعني انا قبل ما نعدل الحلقه جريت الكثير من الاتصالات بما فيهم الجمعيات لمرضى السرطان واللي تكلفوا برحله علاج الكثير من الحالات السرطانيه، ولانه طبعا الضيوف وتوقيت البرنامج ما يسمحش باكثر من ثلاث ضيوف، قيل لي أنه الصيد ماشي كل شيء الصيدليات في مدننا عندها أدوية السرطان، بل عند مثلا مدينة كبيرة هناك صيدليات بعينها هي اللي تبيع أدوية السرطان.
4: هو هذه النقطة هي صحيحة، وهذا الشيء راجع لعدة أسباب. أولها مثلا نهضروا هو على هذا الثمن ديال هذه الأدوية اللي هو ثمن ماشي عادي، يعني وماشي ماشي صح ماشي متوسط. وباش أنه جميع الصيدليات تقدر أنها تدير واحد المخزون، يعني باش نقولوا المريض غيوصل للصيدلية ويلقاها الدواء متوفر ومتواجد، هذا خصو يكون موراه واحد المخزون اللي دايروا داك الصيدلي وكيتسنى داك المريض ملي غيجي. هذاك المخزون باش يكون الصيدلي حاط دوك الادويه كلها، فهذا كيتطلب واحد الجهد مالي.
0: صحيح
4: هذا سبب. سبب اخر مثلا نقولوا هذا المريض هذا فاش غادي يجي وغادي يبغي هذا الدواء، هذا الثمن ديالو كما شرح الاستاذ ياسر ما غادي خصو يدفع هذاك لو برودوي باش يترومبورسا فيه. وكاين بزاف الحالات اللي هي اللي كثيره ما غيكونش قادر انه يخلص اولا الصيدليه ويتسنى الغومبورسمون ديالو. هنا غادي خص واحد المجموعه من الصيدليات غيخص يلقاو راسهم امام واحد الوضعيه اللي انت ملزم انك دير واحد التسهيلات مع داك المريض، يمكن تسنى معاه يجيه التعويض ديالو،
0: ولكن المرض لا ينتظر.
4: هادشي ما كنهضروش على اللائحه اللي هضر على الاستاذ ياسر اللي فيها 104، وهذا الرقم ديال 104 اللي هو زعما جد جد جد جد قليل. هذيك اللائحه ديال 104 اللي فيها هذاك الثالث مؤدي، هذاك حلت واحد المشكل كبير، وكانت واحد الخطوه اللي هي زعما ممتازه، انه ولا المريض يقدر ياخذ الدواء ديالو والصيدليه غادي تتبع المسطره باش هي اللي تخلص مباشره من عند التامين. هذه لائحه مزيانه، ولكن خاص زعما الادويه الرقم ديالها كثر بزاف من هذه 104.
0: كم تقريبا استاذي؟ كم تقريبا؟
4: ما نقول لك 1000، اكثر من 1000 دواء، يعني احنا كنهضروا على 100 و1000، هذا ديجا فرق كبير. وعاد هذاك المريض هذاك اللي ما غادير مع هذاك التسهيلات، كاين واحد الاحتمال انه يمكن من جهه التعويض يتعطل، او لما يجيش يخلص، او لا يتوفى لا قدر الله، او لا يعني كاين واحد لي ريسك بزاف اللي كتخلي

0: انه الصيدليه ماشي كلهم يقدروا يوفروا.
1: تمام،
0: فكتلقى
1: أعطيني
0: بعض
1: أثمنة
0: الصيدليه تبعت
1: الأدوية
0: مني.
1: لو سمحت لي، أنا وسابق معك الزمن حتى يحظى كل ضيوفي بنفس التوقيت. أعطيني أثمنة أدوية سرطان، حدود كم يعني، كم تصل تقريبا؟
0: انت الاخت عيوش دابا هذا الشيء تقدر تاخذه الاستاذه فاطمه، ولكن هذه الاثمنه هذو كتختلف بزاف على حسب الحالات والتشخيص والمرض، كل مرض بوحده وكل كل كل كل بروتوكول يعني غادي يكون فيه واحد الثمن، ولكن كنهضروا على من 1000 درهم حتى ل 60000 درهم،
1: من 1000 درهم
0: وهذا
1: حتى 60000. طيب تمام.
0: وممكن تكثر، وعلى حسب لا ديغي لو تريتمون، واش 3 شهور ولا 6 شهور، واش البروتوكول فيه بزاف الادويه او لا واحد او لا جوج. وهذا الثمن هذا اللي جينا هو نقلبوا عليه، حيت انا عارفك دابا تبغي تسولي السؤال ديال علاش الثمن، وتقدر تقولي مثلا في دول اخرى او لا او لا.
1: تماما
0: هذا هو السؤال اللي تبغي تسولي دابا. حنا في
1: علاش كنسمعوا انه الدواء عندنا غالي وبلدان تشابهنا اقتصاديا تشابهنا، احنا كنصنعوا ادويه جنيسه، كنصنعوا لنا صناعه دوائيه، ونفتخر اننا حتى اصبحنا نصدرها لاشقائنا الافارقه. لماذا الدواء غالي؟
0: هنا هنا هنا
1: خصوصا
0: درت تفسير
1: السرطان.
0: اللي نقدر نعطيك انا، ويعني زعما في الراي ديالي، احنا فعلا في المغرب عندنا صناعه الادويه متقدمه شيئا ما، ولكن الصناعه ديال هذه الادويه هذه اللي خاصه بالسرطان، هذو كيتسموا لي سيتوتوكسيك. هذه لي سيتوتوكسيك هما واحد الادويه اللي نقولوا باش زعما نترجموا تكون المصطلحات شويه واضحه للمستمعين الكرام. سيتوتوكسيك يعني هذه الادويه كتقتل واحد الخلايا اللي هي ديك الخلايا السرطانيه. هاد الادويه هاد الادويه باش تقدر تصنعها غير خصك يكون عندك واحد المختبر اللي كيصنعها هي بوحدها فقط، ما تقدرش تصنعها مع ادويه اخرى. هذا الشيء غير يخلي انه التكلفه ديال داك المختبر غتكون طالعه بزاف، يعني انك انت خصك تصنع واحد المعمل اللي غادي تصنع فيه الدواء بوحده، وما غاتقدرش تصنع معاه مواد اخرى، لانه مثلا غتصنع دواء عادي مع هاد الدواء في نفس المعمل، داك الدواء العادي غيقدر يتقاس بهاد الادويه هذه اللي هي خطيره. فباش تصنعها بوحدها غير خصك معمل خاص بها، وهذا الشيء غيخصو واحد شويه ديال الوقت.
1: تكلفه
0: غيبداو يبانوا ان شاء الله دابا في المستقبل، ودابا راه بداو واحد المعامل يمكن اليوم مازال مثلا كيديروا الاستيراد ديال داك الشيء شبه جاهز، ولكن في المستقبل غيبداو يقدروا يصنعوه، وغنقدروا نشوفوا ادويه اللي مصنوعه في المغرب اللي غادي يكون ان شاء الله الثمن ديالها اقل.
1: دكتوره
0: من
1: فضيله
0: كاين اليوم.
1: دكتوره فضيله، في رحله العلاج ايضا شفنا الجانب النموذج اللي الناس عندهم تغطيه، احنا خضينا نموذج القطاع العام، الناس اللي عندهم التغطيه الصحيه، الناس اللي يجوك ومريضات يجوك تقول لك انا ما عندي لاي تغطيه صحيه، اش ديري معاهم بروفيسور فضيله؟
2: الوغ كاين بزاف ديال التغطيات، ان فيت كاينه التغطيه الكنوبس، كاينه التغطيه لا سي ان اس اس، كاينين لي اسيغونس ان فيت حتى هما البريفي حتى هما تيعاونوا، كاينين المرضى اللي تيجيونا بهم. ولكن مع الاسف واخا دارت حملات توعيه كثيره باش ان الناس خصهم يتقيدوا بالاخص في لا سي ان اس اس قبل ما يمرضوا، لان المشكل اللي خصنا يمكن نعاودوا نفكروا الناس هو انه ملي تيتقيد المريض حتى تيمرض تيخصو يتسنى مده 3 اشهر عاد يولي عنده الحق انه يستفد من العلاج. دونك هاد 3 اشهر
1: بروفيسور فضيله
2: الو
1: تفضلي انا كنسمعك.
2: تسمعيني؟
1: كنسمعك.
2: دونك على قلنا بان في العسينيات صافات بزاف الناس تقوية صحية حتى تفضوا.
1: للأسف بروفيسور أنا سأضطر لأنه الرديء الصوت، وسأضطر إلى قطع إعادة الاتصال بك، أمر إلى الأستاذ ياسر. كانت كتشرح لنا الأستاذة بالنسبة إحنا عندنا تغطيات يعني متعددة، وإن شاء الله ننتظر دمج كما ورد وتكلمنا عليه كثير في البرنامج، أنه سيتم دمج صناديق يعني التعويضات في ويصبح عندنا صندوق واحد. هل لا الناس اللي ما عندهم ولا تغطية شنو ينديروا معهم؟
3: يا أستاذ عيوش، هو من الناحية النظرية
1: عياش
3: اسمح لي برضو
1: لا
3: عياش. كان أعتقد أنه من الناحية النظرية راه ما كاينينش ناس اللي دابا ولاو خارج التغطية أو لا كوفيرتور ميديكال، بحكم أن لوغاميد تبدل لوريجيم ديال لاسينيسيس، وما على المواطنين كما قالت الأستاذة إلا أنهم يسارعوا باش يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد اللي هو الإيريسو اللي كيضمن لهم لاكسي للتغطيه الصحيه بواحد الانواع، يا اما متضامن بالنسبه للناس اللي ما قادرينش انه

0: الشراكات ديال الخيرات او لا امر شامل بالنسبه للناس اللي هما قادرين على انهم يدفعوا واحد الاشتراك اللي هو بسيط. المشكل اللي كاين كما قالت الدكتور هو ان الناس ما كتمشيش تصارع تشارك في هذا النظام هذا او لا تسجل، كتبقى كتسنى حتى لا قدر الله كيوقع المرض وعاد كيلقاو راسهم قدام واحد لوبستاكل ديال انه خصو يدير لو بايمون ديالو خلاص ويتسنى 3 شهور ديال ستاج، كتسمى بيريود دو ستاج اللي عاد من بعد منها كتخول له انه يبدا العلاج. وكما قالت الدكتوره المرض ما كيرحمش، راه ما كيتسناش 3 شهور، راه العلاج كما بدا بكري وبدا العلاج ديالو مبكرا راه كتكون النتيجه احسن. دونك من الناحيه العمليه خاص جميع المواطنين المغاربه اللي ما عندهمش نظام تامين اجباري في القطاع العام او الخاص او لاسيونس بريفي او لا ميتويال بريفي خصهم يسارعوا يسجلوا في هذا النظام هذا الار اس او ويشوفوا المؤشر ديالهم وشنو كيسمح لهم، واش بامو تضامن او لا بامو شامل.
1: ولكن القصه كلها في المؤشر، وانتم يا ساده كرام تابعتوا معنا خلال الحملات الانتخابيه والوعود التي اطلقتها الكثير من الاحزاب السياسيه بخصوص انها ستعيد النظر في مساله المؤشر. كثير من الفئات الهشه اللي بقيت رهينة للمؤشر طلع المؤشر هبط وهي في رحلة علاج سرطان. أستاذ ياسر،
0: هذا هو التمني ديالنا احنا في التعاضدية العامة، بحكم ان التعاضدية العامة راه واحد المؤسسة اللي تحدثت 1946 ياك، والهدف ديالها منذ تكريات هو غير ربحي ياك، وكتهدف الى التعاون والحرمة بين المنخرطين. احنا هذه المسألة ديال الاندماج ما بين الكنوب السنسيس مسألة اللي كنعتبروها مسألة عادية، وكنتمنوا انها تكون واحد الباب جديد اللي غادي يحاول انه يعطينا واحد المتنفس ونشوفوا الامور يمكن بواحد المنظار اللي هو اكبر
1: ان شاء الله.
0: الحاجه اللي هي مهمه، التعاضديه العامه كتشارك في هذا البرنامج الوطني ديال مراقبه السرطان في المغرب بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، لان بين المحاور ديال هذا البرنامج ديال البرنامج الوطني للوقايه والمقارنه مراقبه ديال السرطان في المغرب والكشف المبكر.
1: صحيح.
0: خصوصا بالنسبه للنساء اللي عندهم مرض سرطان الثدي وعنق الرحم. والتعاضديه العامه انضمت في هذه العامين الاخيره ثلاثه ديال القوافل الطبيه ضخمه اللي استفدت منها اكثر من 60 الف مواطن، وبين هاد الناس اللي استفدوا هو الناس اللي كانوا كيخضعوا للماموغرافي واللي خضعوا للفحوصات ديال الجينيكولوجي بطريقه مباشره، وهادشي هذا كيحول الناس.
1: أكمل فكرة ونعطي الكلمة الأخيرة للبروفيسور فضيلة.
0: يعني القوافل الطبية اللي كتنظمها التعاضدية العامة كان عندها واحد الدور كبير في لو ديبيستاج ديال مجموعة النساء اللي كانت عندهم الكونسير ديال الكولون أو الكونسير دو سان.
1: ونتمنى عن السيدات المغربيات منين ما يسمعوا أي حملة

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس.
5: في المغرب الطقس بعد منتصف يوم الثلاثاء غائم جزئيا بغالبية ربوع المملكة، تساقطات مطرية مرتقبة بالمناطق الممتدة شمال خط شفشاون الرباط وبين الناظور والحسيمة، رعدية في بعض الفترات، تساقطات مطرية مرتقبة كذلك بالأطلس المتوسط وبالقسم الشرقي من الأطلس الكبير والقسم الداخلي من أقاليم جنوب المملكة. في مقاييس الحرارة المرتقبة 18 درجة بشفشاون، 27 بطنجة، 28 درجة بكل من الرباط ورزازات العيون الراشدية والصويرة، 29 بالدار البيضاء فاس وأكادير، 32 بوجدة، و33 درجة بمراكش. في توقعات أحوال السماء بعواصم شمال إفريقيا، بالجزائر سحب متفرقة ومعدل الحرارة 28 درجة، في تونس الطقس غائم جزئيا والحرارة تصل إلى 33 درجة متوقعة كذلك بنواكشوط مع أجواء غائمة وعاصفية في بعض الفترات، 29 درجة بالقاهرة وطرابلس مع طقس مشمس على العموم. بالمناطق الغربية والوسطى لإفريقيا، بدكار الأجواء غائمة والحرارة تسجل 30 درجة، بكوناكري الطقس ماطر والحرارة في حدود 28، بأبيجان الأجواء نصف غائمة مع عواصف رعدية والحرارة تسجل 29 درجة، الحال كذلك في ليبروفيل مع حرارة تصل إلى 34، وبنجامينا الطقس حار والمحرار يرتفع إلى 37 درجة مئوية. في التوقعات الخاصة ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الطقس مشمس للثلاثاء على العموم مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الأجواء نصف غائمة

0: والحرارة في حدود 20 درجة. 21 درجة مرتقبة بكل من مدريد وروما مع أمطار بالعاصمة الإيطالية. بسماء إسطنبول سحب متفرقة والحرارة تسجل 22 درجة. الطقس بارد في موسكو والمحرار يشير إلى 12 درجة. بنيويورك الأجواء مشمسة والحرارة في حدود 16 درجة مئوية.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في المغرب، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات 23 من سبتمبر مستمرة. رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري باشرت أمس الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، والتقت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي يعقد اليوم دورة استثنائية للجنته المركزية، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. الوضع في اليمن، الحوثيون يشددون على أنهم لا يزالون يحكمون السيطرة على المناطق التي قد تقدموا إليها أخيرا في غرب البلاد، فيما أكدت الحكومة اليمنية أنها حققت انتصارات متلاحقة في عدد من الجبهات مع بدء هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في محافظة تعز والساحل الغربي للبلاد، وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي. في هذه الأثناء أعلنت باكستان وتركيا وفي بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بموجب اتفاقيات الدفاع المشترك التي وقعت قبل شهرين، اتفاقية مكة. حرب أوكرانيا قتل في ضواحي موسكو جراء هجوم نادر الحجم على العاصمة الروسية، استعملت فيه 650 طائرة مسيرة، وأوكرانيا تعلن أنها بدأت استخدام أسلحة رشاشة آلية مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة سريعة تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات نفاثة. في فرنسا، احتجاجات تلاميذ الثانويات مستمرة وسط إجراءات أمنية مشددة. دعوات للتظاهر اليوم في مختلف أنحاء البلاد في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية، بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الماضي أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأمم، المنتخب الفرنسي يتفوق على نظيره البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ويتصدر المجموعة الأولى. نبدأ إذن من المغرب، حيث تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وتدخل جولة الاتصالات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة جديدة مع استئناف لقاءاتها بقادة الأحزاب السياسية. فبعد لقاءات الجولة الأولى، التقت أمس الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس دجقر في وقت يعقد فيه حزب التقدم والاشتراكية في هذه الأثناء دورة استثنائية للجنته المركزية لتدارس مستجدات المشاورات وموقف الحزب منها. وبينما تتواصل الاتصالات لتشكيل الأغلبية، تطرح تساؤلات بشأن طبيعة التحالفات التي يجري التفاوض حولها، ومدى اقتراب المشاورات من الإعلان عن تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة. من الرباط ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل، مرحبا.
3: مرحبا إبراهيم، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
2: إذن تتواصل عادل المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، فهل اقتربت مرحلة الحسم، وما هي أبرز السيناريوهات المطروحة في هذه المرحلة؟
3: نعم، يبدو أن الزمن ليس في صالح فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة، وهي

0: تسارع الخطى من أجل تشكيل تحالف حزبي لحكومتها المقبلة، على ما يبدو هي اختارت التقارب مع أحزاب تنتمي إلى ما تسمى تاريخيا بالكتلة الديمقراطية، التقدم الاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، وسط ترقب هذا اليوم لمشاورات تجري بعيدا عن الإعلام، ترقب لاستقبالها لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وعلامة استفهام كبيرة حول غياب جلسة ثانية مع حزب التجمع الوطني الأحرار الثاني انتخابيا وشريك الأصالة والمعاصرة في الحكومة السابقة المنتهية ولايتها. نتواجد هنا في مقر حزب التقدم الاشتراكية الذي يعقد دورة استثنائية لبرلمانه الداخلي. محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب طلب تفويضا من برلمان الحزب من أجل المضي قدما مع مكتبه السياسي في هذه المشاورات. بن عبد الله قال جملة مفتاح في كلمته أمام برلمان الحزب، قال أنه استمع إلى فاطمة الزهراء المنصوري ونقل إلى برلماني حزبه أن هنالك تجاوبا كبيرا من رئيسة الحكومة المكلفة، ووسط أجواء المفاوضات في الجولة الأولى والثانية بأنها أجواء من الثقة، وتحدث عن الإرادة في بناء توجه إصلاحي كبير. من المرتقب أيضا أن تمضي هذه المشاورات تجاه الأحزاب الصغيرة، في هذه الأثناء تستقبل كلا من أمين عام حزب الاتحاد الدستوري و أيضا أمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. المنصوري على ما يبدو تريد تحالفا عدديا مريحا لها في البرلمان يقيها ضربات المعارضة، وأيضا تريد أحزابا بشرعية سياسية تاريخية في مواجهة معارضة سياسية وبرلمانية شرسة ممثلة في تحالف اليسار وأيضا في حزب العدالة والتنمية. من المرتقب أن تكون هنالك جولة ثالثة من هذه المشاورات تجمع جميع الأحزاب التي سوف فتوافق على التواجد مع الأصالة والمعاصرة على مستوى الهيكلة الحزبية للحكومة، ومن ثم المضي لتوزيع الحقائب. السيناريو الأول الآن يتحدث بحسب ما يروج في العاصمة الرباط عن 9 مقاعد للأصالة والمعاصرة، 5 للاستقلال، و3 مقاعد لكل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي. الأحرار هل سيكون في التحالف الحكومي أم لا؟ الفرضية قائمة في انتظار حسم القرار من طرف رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. نعم إبراهيم.
1: شكرا جزيلا عادل زبيري، كنت مباشرة معنا من الرباط. أعلنت الهيئة العليا للطيران المدني في السعودية اليوم تعرض مطاري جازان ونجران للإسهداف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. غدا أعلن الحوثيين تنفيذ هجمات في السعودية شملت المنطقتين، وقالوا أنهم استهدفوا مطاري الرياض وأبها ومنشأ لأرامكو ومواقع في جازان ونجران، وشددوا على أنهم لا يزالون يحكمون السيطرة على المناطق التي تقدموا إليها مؤخرا في غرب اليمن، وسط تقارير متضاربة بشأن تطورات العملية العسكرية بعد أعلان الحكومة شن هجوم مضاد بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية. وكانت القوات الحكومية أعلنت أنها حققت أمس انتصارات متلاحقة في عدد من الجبهات من بينها منطقة الساحل الغربي، واستعادت مواقع في ريف تعز الغربي ومحافظة مأرب. نستمع لنبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، اتصل به يوسف النعماني.
2: التطورات الحالية تتمثل منذ بيان إعلان الحرب الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي بإعلان عملية فجر اليمن لتحرير كافة الأراضي التي استولت عليها الميليشيات الحوثية. وفي هذا الإطار ومنذ صباح الأمس كانت هناك عمليات واسعة شملت أولا تحرير منطقة باب المندب وذوباب ومعسكر العمري، تحرير أيضا مدينة المخا والتقدمات نحو الخوخة لاستكمال الساحل الغربي بأكمله على البحر الأحمر. بالمقابل أيضا هناك عمليات عسكرية في مأرب والجوف، وهناك الآن استعدادات كبيرة لبدء عمليات عسكرية في البيضاء، وستتقدم أيضا إلى المناطق في الضالع، بمعنى أن العمليات الآن أصبحت مفتوحة في كل الجبهات، وهناك أيضا تقدمات في عمليات أيضا عسكرية من قبل التحالف العربي قيادة المملكة العربية السعودية في استهداف ميناء الصليف وجزيرة كمران وأيضا ميناء الحديدة، بالإضافة إلى تقدمات في منفذ حرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتقدمات أيضا في شمال

0: المحافظة صعدة في المناطق الحدودية للمملكة العربية السعودية، وما تزال العمليات متحركة في كافة المناطق في إطار العمل من أجل الوصول إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل اليمن إن شاء الله.
1: أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها البلدان الثلاثة في غشت الماضي، وتضمنت بندا يعتبر الاعتداء على أي منها اعتداء عليها جميعا. وعقدت الدول الثلاث اجتماعا في الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية. تقرر خلاله الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التحديات والتصدي لها. عن ردود الفعل المسجلة في تركيا بعد هذا الإعلان نتابع تقرير مراسلنا يوسف الأمجد.
2: من أنقرة إلى الرياض رسالة تضامن تركية مع السعودية، هذه المرة تحت مظلة اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. الدول الثلاث اتفقت على تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات المتفق عليها للسعودية وتسريع نشرها في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المملكة من طرف ميليشيات الحوثي. بالنسبة إلى أنقرة، تعكس الخطوة التزاما بالوقوف إلى جانب الرياض، وتمنح الاتفاق بعدا إضافيا للتضامن والتعاون بين ثلاث دول إسلامية تمتلك قدرات عسكرية ودفاعية مؤثرة، كما جاء على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدال.
3: ناقشنا نوع الدعم الذي يمكن تقديمه للدفاع عن السعودية التي تتبنى نهجا بناء للغاية تجاه حل هذه القضية، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع مجددا إلى موقفها، كما شارك وزير دفاعنا ورئيس الأركان في مناقشات مهمة حول ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسساتيا، سواء في إطار تعزيز مؤسسات تحالف مكة أو في التعامل مع الأزمة حاليا.
2: شكل الدعم التركي يبقى مرتبطا بما ستتفق عليه الدول الثلاث، وسط ترجيحات بأن تلعب الصناعات الدفاعية التركية دورا بارزا، كما يقول المحلل السياسي يانكي باجي أولو.
4: المملكة العربية السعودية أجرت عددا من العمليات الجوية ضد الحوثيين، لكنها رأت أن محاولات الردع لم تؤدي إلى نتيجة استراتيجية حاسمة، وهنا يبرز دور تحالف مكة كشكل من أشكال الدعم الذي بدأ يأخذ هيكلا مؤسساتيا فعليا. ومن هذا المنطلق يمكن لتركيا أن تساهم بدورها عبر صناعاتها الدفاعية من خلال إرسال أو بيع المنتجات والأنظمة التي تمتلكها.
2: وبذلك تسعى أنقرة إلى الجمع بين التضامن الدفاعي مع الرياض لاختبار فعلي لاتفاق مكة منذ توقيعه. لميديان يوسف الأمجد، أنقرة.
1: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. حرب أوكرانيا، السلطات الروسية أعلنت اليوم مقتل شخصين في ضواحي موسكو جراء هجوم نادر الحجم على المدينة استعملت فيه نحو 650 طائرة مسيرة. وقالت وكالة تاس إنه ثاني أفخم هجوم يستهدف موسكو الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية خلال الأشهر الأخيرة، التي شهدت تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين البلدين. نوردي الحوتي.
5: كل ما يدخل تحت اسم البنية التحتية في أوكرانيا أدرجته موسكو ضمن قائمة أهدافها، الجسور وخطوط السكك الحديدية في الواجهة هذه الأيام. في بلد علقت فيه الرحلات الجوية بات التنقل عبر جهاته داخليا ومنه إلى الخارج يعتمد بشكل كبير على القطارات، وأي استهداف لمحور من محاورها يربك التنقل ببقية نقاط الشبكة.
6: هيئة السكك الحديدية الأوكرانية أفادت أمس أنها قامت بإجلاء ركاب أكثر من 5800 رحلة قطار في البلاد خلال شهر شتنبر فقط بسبب مخاطر التعرض لاستهدافات بالطائرات المسيرة الروسية، وهو ما يعني أن 205

0: من القطارات ألغيت رحلاتها أو أربكت في اليوم الواحد، وأجبر المسافرون خلالها على توقفات اضطرارية لاذوا بعدها بالغابات والحقول لساعات في انتظار زوال التهديد. منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا عام 22 و2000 دمرت هجمات بطائرات مسيرة روسية مئات القطارات الأوكرانية، قضى على متنها عدد هام من العاملين في السكك الحديدية، فيما تقول موسكو إن القطارات المستهدفة تستعمل لنقل شحنات من الأسلحة. تطورات الحرب على الأرض دفعت طرفيها إلى تعديلات متتالية في أسلوب إدارتها. من جهتها أعلنت أوكرانيا أمس أنها بدأت باستخدام أسلحة رشاشة آلية التشغيل مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة سريعة. بدأ الجيش الروسي في استعمالها مؤخرا وهي تعمل بمحركات نفاثة، ما يجعل اعتراضها غير ممكن من خلال المتاح من الأسلحة التقليدية. وأكدت مصادر من سلاح الجو الأوكراني أن هذه الأسلحة الدفاعية المتطورة يجري حاليا تركيبها في شكل أبراج آلية على الجسور بالعاصمة كييف بشكل خاص.
1: إلى فرنسا الآن، حيث احتجاجات تلاميذ الثانويات مستمرة. دعوات للتظاهر اليوم في مختلف أنحاء البلاد في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الماضي أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن. وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر وقبل نحو 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، حظي التلاميذ الذين يطالبون بتوفير المزيد من الموارد لمدارسهم بدعم من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم إلى النزول للشارع ومساندتهم سواء في باريس أو في نحو 30 مدينة أخرى. وقرر عدد من أولياء الأمور والأساتذة الحضور للمساعدة في تأمين المظاهرات والحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة. نتابع تعليق مصطفى الطوصة الإعلامي والمحلل السياسي من باريس.
2: يبدو أن الحركة الطلابية عازمة على توسيع رقعة احتجاجاتها، وأن العامل السياسي يبدو دخل على خط التصعيد. احتمال أن تذهب هذه الأمور إلى أوضاع خطيرة، وهو أن المطالب التي تعبر عنها الحركات الطلابية لا يمكن لحكومة سيباستيان لوكورنو أن تستجيب لها، خصوصا وأنها في صدد مناقشة ميزانية جديدة عنوانها الأساسي وهو التقشف الكبير. لذلك نحن قد نصل إلى بداية حوار بين الحكومة الفرنسية والحركة الطلابية، لكن هو حوار طرشان، إذ تطالب هذه الحركة الطلابية بتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية الفرنسية. ورئيس الحكومة الذي يعيش آخر شهوره قبل الانتخابات الرئاسية غير قادر على تلبية هذه المطالب، خصوصا وأنه يستعد لتنزيل وتفعيل ميزانية دولة. الهدف الأساسي من هذه الميزانية وهو تفعيل أيضا إجراءات تقشفية لبعث رسائل مطمئنة للأوساط الأوروبية والأوساط المالية العالمية. لذلك هناك قناعة واضحة لدى الطبقة السياسية الفرنسية أن هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية قد تشهد مراحل تصعيد كبيرة، وربما قد تتوسع إلى قطاعات أخرى غير طلاب الثانويات، ربما قد تطال أيضا قطاعات حيوية أخرى.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات دوري الأمم الأوروبية، فرنسا تقلب تخلفها أمام بلجيكا إلى فوز مثير ب4 أهداف مقابل هدف واحد وتتصدر المجموعة الأولى، وإيطاليا تستعيد هيبتها بفوز ثمين على تركيا. حسن جابري.
3: كرة القدم لا تكافئ دائما من يتقدم أولا، ولا تعاقب من يتأخر طويلا، أحيانا تكافئ من يبحث عن الحلول حتى صافرة النهاية. هو ما جسده المنتخب الفرنسي أمس في قمة مثيرة في 4 جولات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب البلجيكي. على ملعب فرنسا تقدم الضيف البلجيكي بهدف أول في 35، ظل التقدم صامدا حتى الربع ساعة الأخير قبل أن تتغير ملامح المباراة في 7 دقائق. تغييرات المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان كانت بمفعول سحري. ديزيري دوي أدرك التعادل لفرنسا في 77، وبعد 4 دقائق منح ريان شرقي التقدم لأصحاب الأرض. ثم جاء الدور على النجم ميكايل أوليسي ليحسم المواجهة في 88، سجل الثالث، وبعدها ب3 دقائق سجل الهدف الرابع. عادت فرنسا بتميز في الشوط الثاني، وزين الدين زيدان بدا فخورا بردة فعل لاعبيها.

0: حيح تغيرت الأمور في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، افتقدنا ربما للإيقاع في آخر 25 إلى 30 مترا الأخيرة، لكن بعد ذلك قدمنا شوطا ثانيا بشكل مختلف، نجحنا في إدراك التعادل وبعدها تغيرت المباراة تماما. أنا سعيد جدا لأن ذلك جاء نتيجة لعمل كل الفريق. ننهي هذا التجمع بتقييم إيجابي جدا، لذلك أعتقد أن الأمر مستحق قياسا إلى كل ما قدمناه في هذه المباراة وفي الشوط الثاني بالأساس.
1: فرنسا هذا الفوز رفعت رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيطالي الذي تفوق على نظيره التركي بثلاثة أهداف لواحد. واليوم وفي تتمة الجولة الرابعة، إسبانيا المتوهجة في صدارة المجموعة الثالثة تواجه منتخب كرواتيا، فيما المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره التشيكي.
2: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
3: مرحبا بك إبراهيم.
2: نبدأ إذن من مشاورة تشكيل الحكومة في المغرب، ماذا في الصحف والمواقع الإخبارية؟
3: أغلبية المنصور تقترب من الحسم والكتلة تتصدر حسابات التحالف، تعنون هسبريس. مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها أجرت لقاء وحيدا مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي تنعقد لجنته المركزية في دورة استثنائية اليوم الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. هذا اللقاء وفق هسبريس يتعلق بمشاورات تشكيل الحكومة التي من المرتقب أن تتواصل مع أحزاب أخرى ستقررها المنصوري بمعية اللجنة المكرفة من لدن المكتب السياسي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى رغبة المنصور في إرساء حكومة سياسية جديدة قائمة على التحالف مع أحزاب الكتلة الوطنية، وهي حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ملامح أغلبية برلمانية بدأت تتمحور وفق لوتو واسون سوسونت حول حزب الأصالة والمعاصرة تتضح بشكل ملموس، إذ تفيد مصادر وصفها لوتو واسون سوسونت بالمطلعة بأن فاطمة الزهراء المنصوري باتت ترجح خيار تشكيل تحالف يجمع حزبها بالمكونات الثلاثة للكتلة، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وتوفر هذه الصيغة أغلبية مريحة تبلغ 207 مقاعد في مجلس النواب، ويعد استئناف المفاوضات مع حزب التقدم والاشتراكية أولى الإشارات.
2: اليمن يتطور بسرعة بأحداثه الميدانية، وسؤال أيضا عن إيران، هل تدخل مرحلة جديدة؟ وانتخابات البرازيل أيضا، هل تعالج مشكلة البلاد؟ أسئلة في الصحف، ما التفاصيل؟
3: القوات المسلحة اليمنية تحرر مدينة المخا العنوان في الشرق الأوسط، وحلف مكة يفعل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على السعودية عنوان ثاني في الشرق الأوسط. السعودية وباكستان وتركيا بحثت خلال اجتماع طارئ في الرياض التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، وأدانت بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها. بعد سحب القاذفات، هل تدخل حرب إيران مرحلة جديدة؟ تبرز أهمية قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية كما يوضح تقرير في وول ستريت جورنال في امتلاكها مدرجا طويلا، وهو ما جعل واشنطن تستخدمها على نطاق واسع في شن هجمات بقاذفات B-1 وB-52 ضد إيران. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة أي بيبر عن بيان للبنتاغون أن اعتبارات الأمن العملياتي حالت دون تأكيد تحركات الأصول والقوات الأمريكية في الوقت الفعلي. القرن الإفريقي، تحولات متسارعة، عنوان مقال في النهار اللبنانية. تزيد عودة الصراع الإثيوبي والتحرك الدبلوماسي لأرض الصومال في واشنطن من أهمية متابعة القرن الإفريقي مع تصاعد ارتباطه بأمن البحر الأحمر والخليج. من منظور خليجي، يقول كاتب المقال، يرتبط استقرار القرن الإفريقي بصورة متزايدة بأمن المنطقة وحركة التجارة، ما يجعل التعامل مع تحولاته جزءا من المصالح الخليجية السياسية والاقتصادية والأمنية. تغيير الرئيس لا يحل مشكلات البرازيل المزمنة، القصة تحظى باهتمام الصحف. فورين بوليسي تقول إن الانتخابات الرئاسية البرازيلية رغم احتدام المنافسة فيها بين اليمين واليسار لن تعالج بالضرورة المشكلات البنيوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
2: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: The جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع 3

0: www.winclub.ma وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: تحظى الاحتجاجات الطلابية بتفاعل واسع على منصات التواصل في فرنسا وفي غيرها من مناطق العالم مع تطور الاحتجاجات في المدارس الثانوية التي تجاوزت المطالب التعليمية لتتحول إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه. الترند من توقيع نور الدين الحوتي.
3: تشهد منصات التواصل في فرنسا وفي غيرها من مناطق العالم تفاعلا كبيرا مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية، الاحتجاجات التي تجاوزت المطالب التعليمية لتتحول إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها. وبينما تستعد المنظمات الطلابية والنقابات لتنظيم جولة جديدة من التظاهرات يوم الثلاثاء تحت شعار الفصل الثالث لعدم كفاية الإجراءات الحكومية، تصدرت مشاهد الصدامات العنيفة مع الشرطة وجهات الأحداث، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة إثر تداول مشاهد لاستخدام قوات الأمن الفرنسية القوة لفض الاحتجاجات، وهو ما بلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي يبلغ من العمر 15 عاما لإصابة بالغة أدت إلى بتر يده نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقت قوات الشرطة. وأثرت الحادثة تنديدا سياسيا وحقوقيا واسعا بما وصف بالهروب الأمني إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، كما أثارت موجة سخط تبدت في الآلاف من التعليقات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. في المقابل برزت أصوات لقطاع من المواطنين الفرنسيين ترفض أعمال التخريب، معتبرة أن إشعال النيران في المرافق العامة يمثل استغلالا سياسيا، ورغبة في نشر الفوضى لا تعبر عن شباب فرنسا الحقيقي. إلى ذلك تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوقفات احتجاجية بعدد من الجامعات ضمن ما سمي الأسبوع الأسود تضامنا مع حراك تلاميذ الثانويات. في غضون هذه التطورات برز إلى السطح اسم رياض راني البالغ من العمر 19 عاما، الشاب الذي تحول من ناشط في أوساط طلاب الثانويات إلى أحد أبرز الوجوه المرتبطة بموجة الاحتجاج وإغلاق عدد من المدارس الثانوية في فرنسا. ويرأس راني الفرنسي الجزائري الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات الذي يدعم التحركات الطلابية الحالية ويطالب بتحسين ظروف الدراسة داخل المؤسسات التعليمية والاستجابة لمطالب التلاميذ.
1: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
4: Atijari Wafa Bank, croire en vous.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بأخبار الجارة الشمالية، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملا في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر. وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حله رئيس الوزراء النظر في المرسومين بدلا من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائبا. وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة الجمعة، ما أدى إلى أزمة سياسية تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة من إقرار أحد النصين على الأقل على أن

0: يطبق في هذه الحالة بصورة مؤقتة. وجهتنا الموالية اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. المتحدث باسم التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية سيطرت على مدينة المخا غربية محافظة تعز. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1122 عملية استهداف دقيقة لأهداف تابعة للحوثيين، أسفرت عن تحييد 1747 من عناصر الجماعة المدعومة من إيران. في موضوع ذي صلة، تمكنت صادرات النفط من دول الخليج من استعادة نحو 81% من مستوياتها التي سبقت الحرب، في مؤشر يبرز قدرة المنتجين الخليجيين على التكيف مع اضطرابات الملاحة والطاقة. أظهرت بيانات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم أن تدفقات الخام والمكثفات والوقود المكرر وغاز النفط المسال من السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والعراق بلغت في شتنبر الماضي نحو 19,200,000 برميل يوميا، مقابل متوسط بلغ 23,600,000 برميل يوميا خلال العام الذي سبق اندلاع الحرب في 28 من فبراير المنصرم. في المغرب، تتسارع اليوم مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة مع انتقالها إلى مرحلة أكثر تقدما في الاتصالات بين رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري وقيادات الأحزاب المفوضة بالتفاوض من قبل مجالسها الوطنية. وبعد لقائي أمس مع الأمين العام للتقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي دريس لشقر، تلتقي المنصوري اليوم الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في إطار البحث عن صيغة الأغلبية الحكومية المقبلة. المعطيات المتداولة تشير إلى أن المشاورات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تركيبة الأغلبية، رغم بروز توجه يضم الأصالات والمعاصرة إلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتقدم والاشتراكية، مع بقاء مشاركة الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ضمن الخيارات المطروحة في وقت يحسم فيه بشكل نهائي موقع التجمع الوطني للأحرار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان أفق مشترك.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: الاستثمار يتسارع في المغرب لكن الادخار الوطني لا يواكب الطموح.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
2: المغرب يرفع منسوب الاستثمار ويدخل مرحلة تتسارع فيها الأوراش والبنيات التحتية وحتى التحولات الاقتصادية، لكن خلف هذا الطموح تبرز معادلة تستحق التوقف عندها: الادخار الوطني لم يعد يغطي بالكامل حجم الاستثمار. في الفصل الثاني من السنة الحالية بلغ الادخار الوطني 30.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما وصل الاستثمار إلى 35.6%، أي أن الاقتصاد المغربي احتاج إلى تمويل يعادل 5% من الناتج الداخلي الإجمالي. فماذا تقول هذه الفجوة؟ هل هي انعكاس طبيعي لاقتصاد يستثمر بكثافة استعدادا لمرحلة جديدة من النمو، أم أنها تكشف كذلك عن تحد أعمق يتعلق بقدرة الاقتصاد على تعبئة موارده الداخلية؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد:
2: 116 مليار و 148 مليون درهم هي قيمة صادرات قطاع السيارات بالمغرب عندما تم شهر غشت من السنة الحالية وفق أحدث معطيات مكتب الصرف، رقم يعكس ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل قطاع السيارات تعزيز موقعه كواحد من أهم محركات الصادرات المغربية. هذا الأداء الإيجابي جاء مدعوما بارتفاع صادرات قطاع التركيب بنسبة 19% لتتجاوز 44 مليار و 747 مليون درهم، إلى جانب نمو صادرات الكابلاج بنسبة 13.9%.

0: المئة لتصل إلى حوالي 44 مليار و777 مليون درهم. أما صادرات التجهيزات الخارجية فسجلت قفزة لافتة بلغت 43.6% لتناهز 3 ملايير و769 مليون درهم. في قطاع الطيران ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 21.5% لتصل إلى حوالي 22 مليار و969 مليون درهم. بشكل عام بلغت الصادرات المغربية إلى غاية ما تم غشت حوالي 334 مليار و892 مليون درهم بزيادة نسبتها 8.7%. أرقام تؤكد من جديد استمرار تنوع النسيج التصديري المغربي مع بروز قطاعي السيارات والطائران كرافعتين أساسيتين للنمو رغم تراجع بعض القطاعات التقليدية.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 30.6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من هذه السنة. وتوضح المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية أن هذا المستوى من الادخار يأتي في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5%. في المقابل بلغ إجمالي الاستثمار الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون بلغ 35.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بين الادخار والاستثمار. فماذا يعني ذلك وما أبعاده الاقتصادية وآثاره أيضا؟ هذا ما نناقشه مع الأستاذ أمين سامي الخبير الاقتصادي. أستاذ أمين سامي أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا على الاستضافة ومرحبا على الدعوة.
0: أستاذ سامي، عندما يكون الاستثمار عند 35.6% من الناتج الداخلي مقابل ادخار وطني عند 30.6%، هل نحن فعلا أمام فجوة تمويل مقلقة أم أن أمام هذا الثمن الطبيعي الاقتصاد يرفع استثماراته استعدادا لمرحلة نمو أكبر؟
2: أولا يمكن القول أننا لسنا أمام فجوة، ولكن أيضا أمام فجوة لسنا أمام فجوة مقلقة، ولكن أمام فجوة كتستدعي اليقظة، لأنها لا تعني تلقائيا وجود أزمة. فإذا لاحظنا أن الفارق بين الاستثمار والادخار هو يبلغ فقط حوالي 5 نقاط من الناتج، وبالتالي هو يعبر عن حاجة الاقتصاد إلى موارد تمويل مكملة حسب المعطيات ديال الفصل الثاني من سنة 2026، وبالتالي هذه لا تمثل بشكل كبير حصيلة السنة الكاملة. وبالتالي اليوم يمكن أن نقول أن هذه الفجوة تظهر عندما أي بلد يوسع استثماراته، لأن تكلفة البناء بنية تحتية أو شبكة نقل كتدفع أو تدفع قبل أن تبدأ هذه المشاريع في إنتاج المداخل، وبالتالي يكون في بعض الأحيان اللجوء إلى التمويل الخارجي مقبولا إذا ساعد بشكل أو بآخر على بناء قدرة إنتاجية أكبر. وبالتالي يمكن القول أن النمو المستقبلي ليس دائما مضمونا بمجرد ارتفاع الاستثمار. وبالتالي السؤال الحاسم الذي دائما نتطرق إليه وهو هل ستخلق هذه المشاريع إنتاجا وفرص عمل وصادرات ومداخل تكفي لتغطية التكلفة الحاصلة. وبالتالي أعتقد في تقديري أن اليوم تصبح الفجوة مقلقة إلى إن صح الأمر بهذا التعبير عندما تتأخر العوائد أو عندما يتأخر عائد الآثار، وكترتفع التكلفة ديال التمويل وكتتراكم الالتزامات. هنا تصبح الفجوة مقلقة. أما إذا دخلت المشاريع واحد الحيز ديال التشغيل وكانت الإنتاجية ديال الاقتصاد، يمكن تكون هذه الفجوة هي مرحلية وانتقالية قابلة للإدارة.
0: نعم، ولكن في هذه الحالة دائما ما الذي يفسر اتساع الفجوة أساسا أستاذ أمين سامي؟ هل ارتفاع الاستثمار أم ضعف قدرة الاقتصاد؟

0: على توليد ادخار إضافي أم ارتفاع حتى الاستهلاك؟ أين تكمن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؟
1: أولا اليوم يمكن القول أن إذا لاحظنا كيتبين أن ارتفاع نسبة الاستثمار كيفسر واحد الجزء أكبر من اتساع الفجوة، صحيح، وبالتالي اليوم يمكن القول أن انتقلت هذه النسبة من 33.5 إلى 35.6 من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي بواحد الزيادة ديال 2.1، بينما انخفضت النسبة ديال الادخار بنصف نقطة. ولكن كاين واحد التصحيح مهم اللي خصنا نطرقوا ليه، هو ان الادخار الوطني ما انخفضش بالدرهم ولكن ارتفع بواحد النسبه ديال 2.7، ولكن ما بواحد الوتيره اقل بكثير من الاستثمار اللي ارتفع حوالي بواحد النسبه ديال 10.7. اليوم اللي كنلاحظوا حتى الاستهلاك هو الماء بشكل أكبر من الدخل المتاح، وبالتالي هذا كيحد من واحد الجزء المتبقي من الدخل، ولكن ما يمكنش نقوله أو اعتبار أن الزيادة في الاستهلاك هي تبذير، ولكن قد تكون هذه الزيادة في الاستهلاك إما مرتبطة بواحد النفقات الضرورية أو بتحسن استهلاك الأسر. وبالتالي الحلقة التي ينبغي فحصها أولا هي أولا قدرة الاستثمار، واش هذا الاستثمار فعلا ولا دخل اضافي ولا لا داخل المغرب، واش استفدت منه المقاولات المحليه ولا لا، واش تحسنت الاجور والارباح والانتاجيه، واش بدات المشاريع العمل في الاجال المحدده. فبالتالي ملي كنشوفوا هذه الاسئله ويتم الاجابه عليها يمكن القول انه الى تحسن الانتقال اتسعت دائره الادخار، لذلك الحل الاعتقادي المستدام كيمر عبر رفع الدخل ومردودية الاستثمار مع حماية الاستهلاك الأساسي للأسر.
0: كذلك أستاذ أمين سامي، المغرب يحتاج في نفس الوقت إلى تمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية، في الطاقة، في الماء، في الصناعة، يعني تزامنا مع هذا التقرير الذي يفيد باتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار. هل تستطيع المدخرات الوطنية وحدها مواكبة هذا الطموح، أم أن الاقتصاد يحتاج بشكل متزايد إلى التمويل الخارجي؟
1: أولا ما يمكنناش نقول بأن اليوم الادخار الوطني وحده كافي باش يمول هذا الاستثمار، فهو إذا لاحظنا يعادل حسابيا نحو 86% من الاستثمار اليوم، ولكن أعتقد أن الاعتماد على الخارج سيزداد بالضرورة كل سنة، وبالتالي هذا كيتوقف على سرعة النمو والدخل وعلى الادخار وأيضا على المردودية ديال المشاريع. هذا أولا، بالإضافة أن التمويل الخارجي اليوم هو كيضيف واحد الرأس مال وواحد الخبرة وواحد التكنولوجيا بالإضافة لواحد الأسواق جديدة، ولكن الأساس في هذا الشيء هو نوع الشراكة. فالشراكة في الرأس المال كتختلف على القرض، التمويل طويل الأجال كيختلف على الالتزام اللي كيستحق السدد ديالو بسرعة، فبالتالي هذه أمور كتدخل في التمويل الخارجي. ناهيك أن اليوم خصنا ننتبهوا أيضا إلى العملة، فالمشروع اللي كيحقق الإيرادات ديالو بالدرهم وكيتقترض بالعملة الأجنبية يقدر يتعرض لارتفاع كلفة السدد إذا تغير سعر الصرف. فبالتالي اليوم المغرب محتاج لواحد القاعدة قوية من الموارد الطبيعية، من الموارد الوطنية، ولكن خصو يكملها بواحد التمويل خارجي اللي يكون منتقي بشكل جيد ويكون ملائم، ولكن أيضا يحسن من سلامة هذا المزيج باش تولد الاستثمارات صادرات وتحقق فورات في الواردات، وأيضا تكون عندنا موارد مالية مستدامة، لأن الأساس هو في استدامة الفجوة، واش غادي توقف على العائد والقدرة على خدمة الالتزامات وماشي على الحجم ديالها وحده بشكل كبير.
0: يعني الأهم من حجم الادخار هو كيف يتحول إلى استثمار منتج. هل المشكلة في كمية منتج الأموال المدخرة أستاذ أمين سامي، أم في قدرة المنظومة المالية على توجيه هذه الموارد نحو المقاولات، نحو الاستثمار الخاص، نحو المشاريع ذات القيمة المضافة؟
1: أعاون كل كلا أسماء أن

0: المسألة هي متلازمة، المسألتان متلازمتان، يعني وجهان لعملة واحدة. احنا كنحتاجوا الموارد كافية، ولكن ايضا كنحتاجوا الى التوجيه ديالها بكفاءة. فملي كتوفر الامكانات ديال التمويل وعندنا مقاولات واعدة، كتلقى صعوبة في الوصول اليها بسبب نقص الضمانات او ضعف الحسابات او عدم الملائمة القرض لطبيعة المشروع، هذا كيكون مشكل. وبالتالي اليوم احنا المقاولة كتحتاج الى تمويل بشكل كبير، ولكن الفواتير كتنتظر الاستخلاص، وهذا كيختلف بشكل اكبر. وبالتالي اليوم شنو اللي في هذه العمليه بشكل كبير باش نتجاوزوها، اننا كنحتاجوا الى تقويه الرسائل الذاتيه للمقاولات، لوطو فينونسمون دي زونتربريز. فمنين كنقويو الرسائل الذاتيه للمقاولات وكنحسنوا من تسريع الاداء ديال المستحقات، وكنحسنوا من المعلومه الماليه، وكنوسعوا من ادوات ديال التمويل، فهذا كيعطينا اليوم واحد الاطار داعم للرسائل الذاتيه للمقاولات. وبالتالي اليوم التمويل ماشي وحده كيكفي، ولكن ايضا المشروع بشكل كبير، وباش المقاولة تنجح خصها ايضا نوفروا لها مناخ الاعمال المناسب والسوق المناسبه وبالضبط ديال السوق والتنافسيه ديال السوق، بالاضافه الى المهارات اللي خصها تكون موجوده ومتوفره، بالاضافه الى الحكامه ديال القطاع. وبالتالي اليوم خصنا نتجه لواحد المسألة أساسية، واللي دائما هي المحدد الأساسي واللي كيطور، وهو المقدار ديال التحول ديال التمويل اللي كيتمولوا به المقاولات، والقدرة ديالو على خلق الإنتاجية والقيمة المضافة والتشغيل المستدام.
1: نعم. طيب أستاذ أمين سامي، إذا كان المغرب اليوم يريد الحفاظ على وتيرة استثمار مرتفعة خلال السنوات المقبلة، ما هي المعادلة التي يجب بناؤها بين الادخار والاستثمار والتمويل الخارجي حتى لا يتحول هذا الطموح الاقتصادي إلى عبء على النمو وعلى الاستقرار المالي؟
0: أولا المعادلة المطلوبة يمكن القول أن أخصها تجمع بين نمو قدرة الاقتصاد. أولا خصنا ننميو الاقتصاد باش تكون عنده القدرة على توليد الموارد، ولكن أيضا بالمقابل خصو تكون القدرة على الوفاء والإيفاء بالالتزامات دياله. فبالتالي هنا كتقتضي هذه المعادلة واحد ربعة ديال العناصر أساسية. أولا خصنا من زيادة الادخار عبر ارتفاع الدخل والأرباح، هذا أولا مع تسهيل كفاءة الإنفاق والحفاظ على النفقات الأساسية للأسر، لأن الأسر اليوم هي كتساهم في هذه العملية. ثانيا خصنا الاختيار للمشاريع ديالها خص يكون وفق العائد الاقتصادي والاجتماعي، وأنها خصها تكون كتعالج واحد الاختناق حقيقي، خاصة نحن نعرف اليوم مشاريع ديال الماء، الطاقة، النقل، الإنتاج. فبالتالي خص هاد القطاعات أو هاد المشاريع اللي تكون في هاد القطاعات كتعالج واحد الاختناق، ولكن أيضا تكون كتحقق واحد العائد الاقتصادي والاجتماعي. المسألة الثالثة خص الملائمة ديال التمويل مع المشروع بشكل كبير. فاليوم خصنا واحد الأجل مناسبة الاقتراض بالعملة الأجنبية أو المحلية، مع المسألة المهمة والأساسية، وهو خصنا نتعلموا والمقاولة تكون عندها القدرة على تدبير واضح لمخاطر الصرف بشكل كبير. ثم الرابع، المسألة الرابعة، وهي الاحتساب الكلفة ديال التشغيل وديال الصيانة، لأن التمويل ديال البناء أو الشبكة ماشي وحده كيضمن الاستمرارية ديال الخدمة، ولكن اللي كيضمن الاستمرارية هي الكلفة ديال التشغيل وديال الصيانة. وبالتالي الاختبار ديال قدرة المشاريع على تحمل الإنجاز أو الانخفاض ديال الإيرادات هو اليوم اللي غادي يبين لنا واش هذا المشروع قادر على الوفاء بالالتزامات ديالو في افضل الظروف. وبالتالي اليوم خصنا نحافظوا على ونتجه الى ما يسمى بالاستثمار النافع والاستثمار المنتج والقابل للاستمرار بشكل كبير، لان هذا هو اللي غادي يقلص التجوه ديال

0: تمويل وغادي يرفع من من من من من النمو ومن التشغيل بشكل
1: نعم.
0: كبير.
1: هذا المشهد في الأخير أستاذ أمين سامي المتعلق بفجوة بين الادخار والاستثمار وفق هذا التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، هل يساعد على رسم آفاق نمو الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة؟
0: اليوم يمكن القول أن هذه المرحلة المقبلة من النمو كتقتضي جوج الحوايج، كتقتضي المسألة الأولى تنويع الموارد بشكل كبير، ولكن تستين أيضا نتائج الاستثمار في وقت نفسه. لماذا؟ لأن رفع كفاءة الإنفاق أو رفع الكفاءة ديال الإنفاق مع تحسين الإيرادات هذه مسألة أساسية، ولكن أيضا يجب معها تسريع المشاريع ذات المنفعة المثبتة اللي كتضمن الموارد التشغيل والصيانة. هذا على مستوى الدولة. إذا خدينا على مستوى المقاولات، احنا بواحد الحاجة ديال إعادة استثمار الأرباح وتقوية الرأسمال وتطوير التمويل طويل الأجال وتسهيل مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة أن النسيج المغربي مكون بشكل كبير من هذه المقاولات. خصنا نسهل المشاركة ديالها في المشاريع الكبرى وفي الاندماج في سلاسل القيمة العالمية باش يتحول الاستثمار إلى طلب على الموردين المحليين وعلى أجور وعلى مداخل جديدة. وأعتقد أن خارجيا تعبئة الشراكات الاستثمارية مع التمويل التنموي والمناخي الملائم بشكل كبير. إذا اليوم أمامنا واحد توفير ديال الفرص استثمار اختيارية، وخصنا اليوم نوجدوا واحد ما يسمى بخرائط ديال الفرص الاستثمارية اللي تكون واضحة وشفافة خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج، باش نحولوا تحويل العملة الصعبة إلى مشاريع ويخلقوا مشاريع في في في في البلد الأصلي ديالهم. وبالتالي يمكن نقول أن في رأيي أن المرحلة المقبلة كتضمن خصها تعمل على إنجاح الاستثمارات في خلق مداخل الغد، وبالتالي رفع الإنتاجية والاتساع ديال استفادة الأسر والمقاولات، خاصة تطوير المقاولات في المجال الترابي بشكل كبير، لأن هذا غادي يكون عنده واحد المسألة ديال تطوير المجالات الترابية ويصبح النمو أكثر استدامة وأكثر تعزيز لجاذبية المجال الترابي.
1: أشكرك جزيلا أستاذ أمين سامي الخبير الاقتصادي، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ميديا طنجة 95.3، الناظور 99.9.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: الشاعر. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من فرنسا، حيث اتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية هناك اليوم مع نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع، حيث تواجه مع قوة الأمن وعناصر مكافحة الشغب في وقت اتهم رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنيا اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. وفي ظل إجراءات أمنية مشددة انضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل. وبعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في نحو 30 مدينة. في الشأن الأوروبي دائما وتحديدا في إسبانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملا في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر. وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حله رئيس الوزراء النظر في المرسومين بدلا من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائبا. وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة يوم الجمعة، ما أدى إلى أزمة سياسية تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة من إقرار أحد النصين على الأقل.

0: على أن يطبق في هذه الحالة بصورة مؤقتة. وجهتنا اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. المتحدث باسم التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية سيطرت على مدينة المخا غربية محافظة تعز. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1122 عملية استهداف دقيقة لأهداف تابعة للحوثيين، أسفرت عن تحييد 1747 من عناصر الجماعة المدعومة من إيران. بعيدا عن ملف الحرب في الخليج العربي، تتوقع المديرية العامة بالمغرب للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياحنا اليوم وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و 60 ملمتر بكل من عملات وأقاليم بوجدور وادي الذهب أو سرد اليوم إلى غاية السادسة مساء من يوم غد الأربعاء. كما يرتقب تسجيل زخات رعدية ما بين 30 و 40 ملمتر بعملات أقاليم العيون سمارة وطرفايا اليوم. في أخبار المستديرة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم مباراته الخامسة والأخيرة ضمن تصفية بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، عندما يواجه نظيره الليبي بملعب قناة السويس بمدينة الإسماعيلية المصرية. ويسعى المنتخب الوطني إلى إنهاء مشاركته في هذه التصفيات متصدرا للترتيب بعدما حسم رسميا بطاقة التأهل لنهائية كأس أمم أفريقيا المقررة في غانا سنة 2027 إثر النتائج الإيجابية التي حققها خلال مبارياته الثلاث السابقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. شحال المرة جاتك أنت أو لنتي فكرة وقلتي تيان هذه الفكرة هي اللي خاصني نديرها فيديو، وبقيتي كتشوف فيها وكتفكر وكتصور في راسك كيفاش غادي تقولها وكيفاش غادي تصور وشنو غادي تلبس، ومن بعد ما درتي والو حيت ربما قلتي انا مازال ما واجدش او لا انا مازال ما واجداش، ما عنديش المعدات، ما عنديش كاميرا مزيانه، ما عنديش تليفون اللي فيه كاميرا مزيانه، وما عنديش اضاءه مزيانه، ما عارفش شنو غادي نقول، او ببساطه خفتي شنو غادي يقولوا عليك الناس. والغريب أنه مواقع التواصل الاجتماعي عطتنا واحد الحاجة اللي ما كانتش متاحة من قبل، واللي هي كل واحد فينا تقريبا أصبح عنده منبر، عنده هاتف، عنده كاميرا، عنده حساب، وضغط على زر وانشر. ولكن امتلاك المنبر ما كيعنيش بالضرورة أن يكون عندنا صوت، لأن السؤال الحقيقي ماشي كيفاش خاصني نصور الفيديو، السؤال هو شنو غادي أنا نقول في هذا الفيديو، وشنو الشيء اللي غادي يخليني وسط ملايين الفيديوهات نكون أنا ماشي نسخة أخرى من شخص آخر. اليوم بغينا ندخلوا شوية المنطقة اللي ما كتبناش في الشاشة، ماشي الفيديو نهائيا، ولكن كل شيء اللي كيجي قبل منه، الكواليس، الفكرة اللي كتولد فجأة، المحاولة الأولى، الفيديو اللي ربما صورناه ثلاثة أو أربعة المرات

وما عجبناش، اللحظة اللي وقفنا فيها قدام الكاميرا ونسينا الكلام، ثم تلك الثواني الصغيرة قبل ما نضغطوا على زر انشر، حيث كيبدا سؤال آخر، واش الناس غادي يعجبهم اللي غادي نقوله، واش غادي يعجبهم هذا الفيديو. لكن السؤال ربما أهم، واش هذا الشيء فعلا اللي نشرته والمحتوى يشبهني؟ لأنه صناعة المحتوى ماشي فقط أنك تكون حاضر قدام الناس، هي أيضا أنك تعرف كيفاش تكون كيفاش تقدم نفسك وتكشف نفسك للناس. واش يمكن تكون قريب من جمهورك من دون أن تفتح له باب حياتك كلها؟ واش يمكن أنك تكون صادق من دون أن تكون مكشوفا بالكامل؟ واش يمكن لأي فتاة أن تبني حضورا رقميا قويا على منصات التواصل الاجتماعي وتحافظ في الوقت نفسه على المساحة الخاصة ديالها؟ ثم طبعا ما ننسوش كاين الخوارزميات، هذاك الشريك صامت في كل ما نفعله على الانترنت، كيقولنا بشكل غير مباشر هذا انتشر، هذا لم ينتشر، هذا شاهدوه وهذا مروا عليه مرور الكرام. ومع الوقت يمكن أن نجد أنفسنا ما كنديروش داكشي اللي احنا بغينا ومقتنعين به، بل ما نعتقد أن الخوارزميات غادي تبغيه. وهنا سؤال أكثر تعقيدا، شنو اللي كيصنع المحتوى في النهاية؟ واش حنا؟ واش الجمهور؟ أم الخوارزميات؟ ضيفتنا اليوم اختارت أنها تدخل هذه المساحة ماشي فقط كمتابعة ولكن كصانعة محتوى. هي فتاة شابة لقات نفسها أمامها أو لقات نفسها مساحة لها قدام الكاميرا، بغات تجرب شاركات وبدأت تبني علاقة مع جمهورها، وفي الطريق اكتشفت أن صناعة المحتوى ماشي غير صور ونشر، وإنما بحث مستمر عن الذات، عن الأسلوب، عن الحدود، وعن ذلك الصوت اللي كيقول هذا أنا. ضيفتنا اليوم غادي تكون هي هبة الخمليشي، متخصصة في التسويق الرقمي وهي كذلك صانعة محتوى. وما تنسوش رادار أونلاين في المغرب، الخوارزميات تدخل نقاش سياسي وتؤثر في النقاش العام، أبل تشدد الحراسة على الهاتف، والسبب الذكاء الاصطناعي، جوجل كتجاوبك قبل ما تدخل الموقع، ثم أوروبا التي تريد أن تعيد تحديد سن الدخول إلى عالم السوشيال ميديا. كل هاد الشي في حياة أونلاين اليوم، ما تمشوا فينا.

0: الرياضية حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا بكل صديقات الأصدقاء اللي تلتحقوا بنا، مرحبا بكم، أنتم تستمعون لحياة أونلاين على ميدي آن. وطبعا هناك أخبار اللي كتمر علينا كل نهار وكنشوفوها، لكن الأهم هو أنها تؤثر وتغير في العالم الرقمي، وبالتالي تؤثر على حياتنا اليومية. اليوم غادي نشوفوا شنو الأخبار اللي تشدات في رادار أونلاين.
0: رادار أونلاين.
1: في المغرب، الخوارزميات تدخل النقاش السياسي وتؤثر في النقاش العام. أبل تشدد الحراس على الهاتف والسبب الذكاء الاصطناعي. جوجل تجيبك قبل أن تدخل إلى الموقع. وأوروبا تريد أن تعيد تحديد سن الدخول إلى عالم السوشيال ميديا.
0: رادار أونلاين.
1: في المغرب، الهيئة العليا لاتصال السمع البصري الهاكا نشرت دراسة بعنوان شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل السياسي بين فرص التأثير ومخاطر التضليل. والدراسة اشتغلت على الحياة الرقمية للأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، وعلى الطريقة اللي استخدمت بها المنصات الاجتماعية للتواصل مع المواطنين. لكن المثير بالنسبة لنا مش فقط الأحزاب، وإنما دور الخوارزميات. دراسة ديال هاكا كتهضر على أو كتهضر صراحة على التضليل، استقطاب الخوارزمي والتلاعب بالمحتوى، وكيف أصبحت المنصات الاجتماعية فضاء للتعبير السياسي، ولكن أيضا فضاء يمكن أن تنتشر فيه المعلومة المضللة بسرعة. والأرقام كتعطي فكرة عن حجم العمل اللي قامت به الدراسة. خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى ماي 2026، تم تحليل 2651 منشور على فيسبوك لصفحات رسمية ل 12 حزب ممثل في البرلمان، و 925 فيديو على تيك توك لستة أحزاب، و 507 فيديوهات على يوتيوب لخمسة أحزاب، و 1012 منشور على إكس لأربعة أحزاب. أي أننا ما كنهضروش عن طباعات عامة، بل عن بيانات ومحتوى رقمي تمت دراسته وتحليله. السؤال اللي كيهمنا احنا كمستخدمين بسيطين، إلا كنتي اليوم كتشوف أو يومياً كتشوف 100 فيديو سياسي، لكن الخوارزمية هي اللي قررت أي 10 غادي تظهر أمامك، فهل أنت الذي اخترت ما تشاهده، أم أن الخوارزمية اختارت أولاً وأنت اخترت بعدها؟ وهذا السؤال يصبح أكثر أهمية في المغرب، لأننا أصبحنا مجتمعاً متصلاً بشكل واسع جداً. واش فرصكم باللي أنه بحسب أحدث أرقام داتا ريبورتل، كان هناك حوالي 35 مليون ونصف المليون مستخدم للأنترنت في المغرب في نهاية 2025، أي أن نسبة انتشار الأنترنت بلغت أكثر من 92% من السكان. وكان هناك حوالي 23 مليون هوية مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل أو يفوق 59% من السكان. يعني ببساطة النقاش اللي كان في الشارع أصبح جزء كبير منه الآن على الشاشة. ومن هنا نخرج من المغرب إلى سؤال عالمي: إذا كانت الخوارزمية قادرة على معرفة ما يجذب انتباهنا، فماذا يحدث عندما تصبح قادرة أيضا على معرفة ما يجعلنا نبقى على الشاشة؟
0: رادار أونلاين.
1: تخيل معايا أنك غادي تعطي مساعد بالذكاء الاصطناعي صلاحية الوصول إلى الهاتف ديالك أو للجهاز ديالك، ماشي فقط إلى سؤال

0: التبتيه ليه، بل إلى الملفات، إلى البريد الإلكتروني، الصور، التطبيقات، وربما سجل التصفح. هنا كتبدأ المشكلة، لأن الذكاء الاصطناعي الجديد ما بقاش دائما مجرد شات بوت كينتظر سؤال منك ويعطيك هو الجواب. هناك ما يسمى AI agents أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، أنظمة كتستطيع تنفيذ خطوات متعددة، استخدام أدوات والقيام بمهام نيابة عن المستخدم. ولهذا الشهادة بدأت أبل كتشدد القيود حول ما يسمى Full Disk Access على أجهزة ماك، وهي صلاحية حساسة كتمنح تطبيقات وصولا واسعا إلى بيانات الجهاز. الفكرة الأساسية، كلما أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر استقلالية، أصبح السؤال عن الصلاحيات اللي كنعطيوها ليه أكثر أهمية. وهنا ربما كنحتاجو إلى تغيير سؤال اللي نطرحوه على التكنولوجيا. ما بقاش حالة دي كنا كنقولو شنو يقدر يدير لنا الذكاء الاصطناعي، إنما السؤال ولا شنو نسمح له يدير في البلاستي. لأن هناك فرق كبير بين أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أنه مثلا يكتب لك رسالة، وبين أنه تقول له سير دخل البريد الإلكتروني لي، قرأ الملفات، ابحث، رتب، أرسل وقرر. وهنا كتبدأ الحدود ما بين الإنسان والآلة تصبح أقل وضوحا. لكن هناك جانب آخر، حتى عندما لا نعطي الذكاء الاصطناعي صلاحية الدخول إلى الأجهزة ديالنا، نحن كنعطيوه شيء آخر باستمرار، اللي هي الأسئلة ديالنا. وهذه الأسئلة خصكم تعرفوا أنها أصبحت تغير حتى طريقة بحثنا عن المعلومات.
1: رادار أونلاين.
0: شحال هذه ملي كنا كنقلبوا في جوجل كانت العملية واضحة، كنكتبوا السؤال وجوجل كيعطينا مجموعة من الروابط، وكحنا كندخلوا هذيك المواقع وكنبحثوا عن الجواب. لكن مع AI Overviews و AI Mode، جوجل غيرت هذه العلاقة. فبدلا من أنك تقول له ربما هذا الموقع اللي كتلقى فيه الإجابة، يمكنها أنها تعطيك الإجابة نفسها داخل صفحة البحث، والأرقام تكشف حجم التحول. جوجل قالت باللي أنه AI Overviews تجاوز 2.5 مليار مستخدم نشط شهريا، بينما تجاوز AI Mode 1 مليار مستخدم شهريا. وهنا طبعا كيظهر سؤال كبير بالنسبة لنا، بالنسبة للصحافة، صنع المحتوى، وحتى أصحاب المواقع. إلا ولات جوجل كتعطينا الإجابة مباشرة، ما بقاش كتعطينا غير الروابط، علاش حنا غادي نضغطوا على الرابط؟ وشنو غادي يدفعنا أننا ندخلوا إلى الموقع؟ وشكون غادي يقرأ داك المقال كاملا؟ ومن سيشاهد الفيديو أصلا؟ ومن سيحقق أو يتحقق من أين جاءت تلك المعلومة؟ وهذه المشكلة طبعا ماشي بعيدة علينا، لأن المغرب نفسه حتى هو يعتبر سوق رقمي كبير جدا، لأننا عندنا حوالي أو أكثر من 21.5 مليون مستخدم كيمكن الوصول إليه عبر يوتيوب وفق بيانات جوجل إعلانية، وحوالي 15 مليون عبر إنستغرام، وحوالي 23 مليون عبر فيسبوك وفق بيانات دائما المنصة جوجل اللي جمعها داتا ريبورتال. وهذه الأرقام وصول إعلاني مش بالضرورة أعداد المستخدمين نشطا شهريا، وإنما يجب طبعا أننا نأخذها بعين الاعتبار. يعني أن المعركة على الانتباه المغربي أصبحت جزءا من المعركة العالمية على الانترنت. والسؤال طبعا اللي خاصو تطرح، إلى أصبح الذكاء الاصطناعي هو الوسيط ما بيننا وما بين المعلومة، فهل سنظل نبحث عن المصدر أم سنكتفي بالجواب؟
1: رادار أونلاين.
0: وقتاش الأطفال يمكن لهم يستعملوا السوشيال ميديا؟ الاتحاد الأوروبي كتحرك نحو قواعد جديدة لحماية الأطفال في العالم الرقمي. المقترحات كتتجه نحو وضع قيود عمرية أكبر على استخدام منصات التواصل، مع أفكار كتتعلق بمنع الأطفال أصغر سنا من امتلاك حسابات مستقلة، وإخضاع الفئات الأكبر للإشراف بارونتال وللإشراف الوالدين. واللافت أن النقاش مبقاش متعلق فقط غير بتيك توك وإنستغرام، بل شاملة روبوتات الدردشة والرفقاء الرقميين بالذكاء الاصطناعي. علاش؟ لأن الطفل اليوم ما بقاش كيتعامل فقط مع إنسان آخر على الإنترنت، وإنما أصبح يتعامل مع آلة اللي كتقدر أنها تهضر معاه، تقترح عليه، تجاوبه، تبقى معاه وتونسه لساعات. والاتحاد الأوروبي كيناقش كذلك الحد من بعض التصميمات اللي كتشجع

الاستخدام المفرط مثل التمرير اللانهائي، إضافة إلى قضايا الإعلانات الموجهة للأطفال والتحقق من العمر. وهنا كتظهر واحد النقطة مهمة، احنا كنقولوا باللي أننا نريد حماية الأطفال من جمع البيانات، لكن لكي نتأكد من أن المستخدم راهو طفل في الأصل قد نحتاج إلى جمع المزيد من البيانات عنه. إذن السؤال ماشي هو واش ولدي عنده تيك توك ولا لا، السؤال اللي خاصو يتطرح هو شنو كيشوف ولدي، شنو كيأثر فيه، شحال كيبقى مكونكتي ومع من ومع من كيهضر. وهذا هو النقاش اللي ربما غادي نوصلوا له عاجلا ام اجلا، لان الحدود الرقميه لا تتوقف طبعا في اوروبا في قاره معينه ام في بلد معين. رادار اونلاين اليوم انتهى، ما تمشوا فين، حياه اونلاين متواصله الى غايه الرابعه.

0: رؤيا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الأول من حياة أونلاين. نحن معكم متواصلين ومستمرين لغاية الرابعة. طبعا صناعة المحتوى ماشي غير أنك توقف قدام الكاميرا، وماشي غير أن تكون عندك فكرة وتجي تصورها، ولكن كيبقى واحد السؤال اللي هو كيفاش كتولد الفكرة في الأول، وكيفاش كتولي الفكرة إلى محتوى، وشنو كيوقع ما بين اللحظة اللي كتقول فيها عندي فكرة واللحظة اللي شوف فيها هاد الفكرة منشورة قدام الناس وكتلقى الإعجاب وكتبارتاجا، وشنو اللي كتخلي من حياتها أو من حياتك ليها، وشنو اللي كتقرر تشاركه مع الناس، واش ممكن تكون قريب من الجمهور من غير ما تفتح الباب كامل على حياتك، وفوق هذا كامل طبعا كيفاش كتلقى الأسلوب اللي كيقول هاد المحتوى ديالي كيشبهني ماشي نسخة من واحد آخر. يعني كواليس صناعة المحتوى، من أن تكون الفكرة إلى أن تولي محتوى رقمي، هذا الشيء اللي غادي نحاول نشوفوه نقتربوا له مع ضيفتنا الكريمة هيبة الخمليشي، اللي هي صانعة محتوى متخصصة في التسويق الرقمي. غتعود لنا التجربة ديالها على التحديات اللي كتواجهها وعلى كيفاش كتشوف هي صناعة المحتوى من منظورها الخاص، لكن هادشي كله طبعا في الجزء الثاني من حياة أونلاين مباشرة بعد موجز 3:30.

0: Trichet, la première ministre sortante, elle, quitte le pouvoir après la défaite de la coalition Avenir Québec. Après 8 années au pouvoir, le parti n'a remporté aucun siège lors du scrutin. Au Maroc, maintenant, la nouvelle session parlementaire ouvre officiellement ce vendredi, le 9 octobre prochain. C'est dans ce contexte que Fatim Zahra El Mansouri mène le second round des consultations avec les différentes formations politiques. La nouvelle chef du gouvernement reçoit aujourd'hui au siège du PAM à Rabat les représentants des partis Union constitutionnelle et Mouvement démocratique et social. Une rencontre qui intervient après l'accord conclu entre les deux partis afin de constituer un groupe parlementaire commun. Et on termine au Sénégal où de nouvelles précipitations sont annoncées après les fortes pluies de ce week-end. Les autorités ont annoncé renforcer le système de surveillance et préparer des mesures d'intervention. Un plan d'urgence activé qui prévoit également de renforcer l'information des populations à travers un dispositif d'alerte destiné à les tenir informés de l'évolution de la situation. C'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci beaucoup de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Média.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
2: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui. Offre soumise à condition.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
5: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا كتحدد معالم حياتنا اليومية. كاين فرق كبير بين أنك تكون حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي وأن يكون لك صوت فيها. كل يوم كنشوفوا مئات آلاف أو ملايين الفيديوهات اللي كتمر قدامنا، كاين اللي كتعجبنا، كاين اللي ما كتعجبناش، كاين اللي كنعلقوا عليها، وربما كاين اللي كنقولوا علاش لا حتى أنا نقدر ندير فيديو وندير محتوى. لكن ما بين الفكرة وما بين أنك تكون أنك تنفذها كاين واحد الخوف عند بعض الناس من إيش؟ من رأي الناس، كيفاش غادي يشوفوني هادوك الناس، كيفاش غادي يعلقوا عليا، واش غادي نعرف ولا ما غاديش نعرف. وهنا كيترددوا أغلبية ما كيقدروش يديروا، ولاني كيخافوا شنو غنقول باش غادي نعمر هذاك الفيديو وشنو غيقولوا عليا الناس. طبعا ما بين أن تكون عندك الفكرة وما بين أنها ترجع محتوى رقمي، اليوم واحد ضيفة شابة جميلة جدا اللي هي صانعة محتوى ومتخصصة في التسويق الرقمي، غادي تحكي لنا على تجربتها مع صناعة المحتوى، وغادي تدخلنا ماشي غير في ما داكشي اللي كيشوفوه الناس في المحتوى، وإنما في كواليس صناعة المحتوى. وأنا سعيدة جدا أن تكون معايا هبة الخمليشي. هبة مرحبا بك معايا في حياة أونلاين، منوراني.
6: ربي يخليك أستاذة حنان، شكرا بزاف على الترحيب ديالك.
5: مرحبا بك. غير حنان بلا أستاذة، تبارك الله عليك. عزيزتي، طبعا هناك فرق من أنك تكوني متابعة كتشوفي وكتستهلكي ما يروج على منصات التواصل الاجتماعي، وبين أنك تكوني جزء من العملية ومن أنك صناعة المحتوى. شنو شنو شنو الفرق نظرك؟
6: ملي كتكون فقط كت كتابع ناس كتكون كتشوفها قد ديك الشيء اللي كيبينوا لك، كتشوفها قد ديك الجانب المشرق من ديك الصناعه ديال المحتوى، ما كتشوفش مثلا بزاف ديال التحديات اللي كيواجهوهم، بزاف ديال الافكار اللي كيقدروا يوقفوهم في كل مره على انه مثلا يخرجوا لك واحد المحتوى اللي كيكون لائق بديك الصوره ديال

0: ديالهم. فبالنسبه لي انا زعما شخصيا الفرق كان هو انه رجعت كنشوف الايجابيات وحتى السلبيات ديال هذا العالم هذا.
1: وكتشوفي العمليه انها ثقيله انا ماشي لانه بزاف الناس كيقول لك ويلي فلانه دارت فيديو فلان دار فيديو وعادي حتى انا نوض ندير فيديو. شحال الفيديو المده ديالو كاع شحال غيكون؟ 30 ثانيه 40 ثانيه؟ حنا ما نهضروش على اليوتيوب نهضروا على انستغرام وتيك توك. هذا الريل شحال غيكون فيه كاع؟ ساهل انا نشعل الكاميرا ونهضر وندوي. ولكن شنو كيوقع قبل من انك يخرج داك الفيديو عند الناس؟ وهنا اللي غادي نستغل ان تجربتك هبه. بعدا ما اثار انتباهي في تجربتك وانك دخلتي لمنصات التواصل الاجتماعي صغيره بزاف.
0: بالفعل ملي بديت كنت باقا كنقرا في الكوليج وكنت كنشوف هكذا بعض صانعين المحتوى اللي كانوا كيثيروا الانتباه ديالي وقلت علاش لا ما نبداش حتى انا. وكان ديك الساعه دي كونسيبت اللي فعلا زعما كيضحكوا ماذا يوجد في حقيبتي مثلا داكشي بسيط داكشي ديال العقل ديال الطفوله. وبديت ولكن كانت فرصه باش ديك الساعه خديت فكره على كيفاش كيكون مثلا التصوير كيفاش مثلا المونتاج بزاف ديال الحاجات.
1: لا نصلح للتصوير. خلينا بنيتا عندها 14 سنة كتقرا في الكوليج طبعا عندها والديها عندها يعني قصير كتشوف وكتسكرولي على منصات التواصل الاجتماعي. شنو اللي خلاك تقولي أرا مابقاش كنسكرولي تانا خليني وسط داك الناس اللي كتسكرولاو؟
0: صراحة أنا
1: شنو اللي عجبك بالقهوة؟ عجبتك الطريقة ديال هذوك الناس؟ شكون زعما شنو اللي
0: كانت الفكرة ديال انه حتى انا يكون عندي واحد المتنفس انه نهضر بلا ما يقطعني حتى شي واحد انه نعبر على الافكار ديالي. حيتاش ملي كتكون صغير كتكون ربما كيدور بك قمع كيدور بك انه ماشي كل شيء كيفهمك كيفهم لي زيدي ديالك. ولكن كتجبر راسك قادر انك تفتح الكاميرا وتهضر بلا حتى شي واحد ما يقطعك بلا حتى شي واحد ما يحكم عليك. دونك انا بالنسبة لي كان اكثر انه زعما متنفس. ف حتى كتبدا عاد كي يعجبوك ديك مثلا الناس ملي كيعملوا لك لايك ملي مثلا كيعلقوا لك عاد كتبدا واحد شويه كتعلق بديك الشيء.
1: انا عندي الناس مشهوره لكن قبل بلاتي دابا انت مشيتي لي دغيا جاتك الفكره وطبعا بغيتي تقلبي على متنفس لان حسيتي بانه ربما الاوفلاين محدود عليك قلتي الاونلاين انا نتنفس اكثر. ولكن واش غجيتي ودرتي فيديو ولا تشاورتي ترددتي قلتي بلاتي اول ناس هما والديا شنو كيغندير معاهم؟
0: بطبيعة الحال كان هذا الجزء مهم بزاف بالنسبه لي حيتاش كيف ما قلتي هو كل شيء. حيتاش كيف ما قلتي كنت قاصر وحتى بلا ما نكون قاصر حنايا زعما كزعما بنات او فتيات مغربيه ترى اهم حاجه عندنا هو الرد ديال الوالدين ديالنا. فبالفعل كنت دورت على ماما وعلى با كنت وضحت لهم الفكره. ما كانش واحد التفاهم كبير حيتاش يعني اذا رجعنا مثلا سنوات داكشي كان في شكل يعني تشوف بنتك كل شيء يقدر يشوف مثلا فيديو ديالها راه ما تستوعب شيء. ولكن كانت عندهم واحد الثقه فيا علاش؟ حيت انا ديجا يعني عارفه زعما شنو كنقول واخا زعما باقا مثلا صغيره ما غنبينش
1: يعني
0: شي حاجه
1: ما خصهاش واخا ما قالولكش واش دابا انت بلاص ما ديها في قرايتك هذو الهضره ديال الوالدين بلاص ما ديها في قرايتك وكيكونوا فعلا كيتخوفوا من هذه المساله لانه اي حاجه غتاثر لك على الدراسه ديالك. ما قالولكش انت بلاص ما ديها في قرايتك خرجتي لنا من الجنب؟
0: صراحة في الحالة ديالي لا حيتاش ديجا كنت كنقرا مزيان. ولكن أنا متأكدة باللي الناس اللي كيسمعونا دابا يقدروا يكونوا كيفكروا في هادشي. علاش؟ حيتاش صعيب أنك توازن ما بين صناعة المحتوى وما بين أنك تقرا مزيان. يعني طبيعي أنه أي والد أنه يكون كيفكر في هادشي بالنسبة مثلا لولاده. أنا بالنسبة لي لا حيت كنت قادرة زعما أنه نحقق زعما واحد توازن. ولكن زعما عامة راه زعما
1: يعني مخاوف طبيعيه انه الوالدين يخافوا على لانه فعلا تقدر انه ديك المساله تجروا على انت واش قدرتي توازني ولا قلتي مع راسك بلاتي الا مشيت وتراجعت في الدراسه غيوقفوا عليا هادشي. دونك كان عندك التحدي وانك درتي واحد المجهود اكبر لانه حنا كنعرفين بانه كيقدروا فعلا الدراري يتلهاو. درتي واحد المجهود اكبر باش انك تحافظي على نفس النقاط ديالك باش ما يقولكش واش شتي اللي خفنا منه.
0: صراحة أساسا كان عندي ضروري أنه نجيب زعما نقاط زعما مزيانين يعني بلا أنه زعما ما يقولوا لي هكذا كنت ضروري أنه نحافظ على ديك المستوى ديالي باش حتى أنه أنا راه كنقدم محتوى. يعني واش نكون أنا مثلا مثال لا يقتدى به؟ بالعكس خصني نكون زعما مثال اللي مزيان يعني كنقرا مزيان حققت شي حاجة في الحياة ديالي ماشي جيت كنقول لهم عملوا هذه وهذه والنجاح هو شنو ما عرفش شنو أنا.

0: وانا اصلا ما وصل نحتى شي حاجه
1: يعني ما نبيعش الوهم، خصني يكون فعلا انا وصل داك الشيء. وهذا الشيء كنشوفوه حتى على منصات التواصل الاجتماعي، كاين فعلا اللي هما ناس اللي هما كي المحتوى ديالهم كيعبر عليهم هما شخصيا وكيمثلهم هما شخصيا كيف ما هما، وكاين ناس اللي هما كراسمين واحد الصوره اللي لها علاقه. انت تبارك الله قريتي وكملتي وتخرجتي من لو ان سي جي وكذلك كديري دابا صناعه المحتوى، لكن في داك السن ديال 14 سنه ها واخا انت لالا فكرتي وقلتي خصك مساحه اكبر وقدرتي تقنعي والديك وتاقوا فيك ايوا وباش غنبدا حيت البدايه هي اللي صعيبه.
0: بالنسبه لك ساعه كان كافيني انه ناخذ الهام من بزاف ديال الفيديوهات اللي كنت كنشوف، فماشي تقليد وانما كناخذ يعني فكره من هنا من هنا من هنا وكنكون فكره ديالي. وهذه اصلا اول مرحله اذا كنت باغي انك مثلا تكون كتصنع محتوى انك تاخذ واحد
1: انسبيرا
0: اكزاكتومون انك تكون كتانسبيرا باش هكذا ملي غتجمع بزاف ديال المصادر غادي تكري الفكره ديالك تينا اللي كتميزك تينا بالضبط، وما تكونش ك زعما اي فيديو ديال اي واحد. فهذه كانت المرحله الاولى، ومراها بقات باش غنصور واش عندي اصلا زعما معدات زعما اللي كتليق بانه مثلا نصور وانه مثلا ننزل فيديوهات. فكانت هذه الخطوه صعيبه حيت ديك الساعه ما كانش مثلا ايفون ولا مثلا شي حاجه، حيت كنت باقا زعما صغيره. ولكن مهم كنت كان بحال اللي كنقولوا في الطنجاويه كان ديباني باللي
1: كاين. وهذه النقطه هذه مهمه، علاش انا بغيت نسمع كيفاش درتي، لانه كاين بزاف الناس وبزاف ديال الشباب اللي هما عندهم فعلا عندهم افكار جميله جدا تقدر انها تبلور وتحط كمحتوى هادف جدا، ولكن العقبه اللي كيلقاوها هي ديال المعدات. كيقول لك انا ما عنديش تليفون مزيان باش نصور، اولا ما عنديش كاميرا بروفيسيونيل، اولا ما عنديش مكان لائق واحد الخلفيه مزيانه، وما عنديش اناره ممتازه، فما نديرش. واش هادشي يقدر فعلا؟ وانت دابا الان ماشي كهيبه في ذاك الوقت، الان كمتخصصه في التسويق الرقمي، فعلا انه الانسان يعني ينزل ويستسلم قدام هاد العقبه؟
0: لا ودابا خاصة في هاد الوقت اللي احنا فيه اصلا حتى الخوارزميات راه كيفضلوا ديك المحتوى العفوي ناتوريل انك فقط غادي تهز تليفون وكيفاش ما كانت الاضاءه راه داكشي راه غايجيب لك بزاف ديال المشاهدات. العكس مع الاسف انا هادي اللي باقا ما فهمتش مزيان ملي كتخدم على واحد الفيديو مزيان وكتعمل مونتاج واعر وكتعمل اضاءه ما كيطلعش مزيان يعني غير بدا
1: يعني هادي تشجيع الناس اللي ولكن حنا كنشجعوا الناس اللي عندهم محتوى هادي
0: اللي عندهم فكرة طبعا عنده ما يقول اصلا، حيت واخا انك زعما غادي تشبر وزعما صافي غتبدا، ولكن خاص تكون عارف شنو غادي توصل، شنو اصلا الهدف ديالك من هذا المحتوى هذا.
1: يعني انت تحديتي هذه المساله هذه وديبانيت
0: ديك الساعه، ولكن كانت فتره قصيره حيت اصلا وقفت عاد رجعت.
1: واش التليفون خديتي ديال التليفون شي حد التليفون ديالك؟
0: كان عندي انا ديالي، ولكن كان زعما متواضع عادي، وحتى زعما من بعد طورت الواحد افضل، ولكن كنهضروا زعما على واحد سامسونج اللي زعما عادي غير ديك الساعه كان زعما راه كيبان لي كاميرا.
1: كنت عندك 14 عام ولكن انت توقفتي لمده
0: ساعه توقفت،
1: ومن بعد علاش توقفتي
0: القرايه؟ توقفت صراحة حيت كنت متخوفة من شنو غيجي من بعد. إذا مثلا وصلت مثلا واحد الشهرة صافي، أنا كنت زعما بديت كنشوف زعما المستقبل، إذا مثلا وصلت ديك الساعة واحد الشهرة ولا شي حاجة واش نقدر نتحمل ديك الساعة؟ ونقدر نقولوا كان حتى واحد شوية ديال نقص في الثقة في النفس ربما
1: لأن السن كان يلعب الدور ديالو.
0: وكنت كنقول غادي نرجع واحد النهار ملي نكون واثقة زعما من راسي ومن الحاجة اللي كنقول ومتحملة حتى واحد شوية المسؤولية ديال راسي، انه حتى إذا غلطت أولا مثلا قلت شي حاجة أنا أصلا زعما زدت واحد شوية مثلا
1: في العمر. هي هاد النقطة هادي مهمة لأن وقفت عليها وأنت في سن صغيرة. صراحة أنا كنحييك عليها وكنحيي والديك اللي رباوك على هاد المسألة هادي، لأنه التخوف كاين اللي غيسمع يقول لك ويلي دابا هاد البنت كانت باقا صغيرة وكانوا داك عدد المتابعين قلال مناش غتخاف من الشهرة، ولكن هي واحد النقطة اللي مهمة داك حس المسؤولية في هذاك السن اللي كان عندك، يعني مسألة إيجابية جدا، لأنه كان واحدة أخرى تقول لك بالعكس تمشي مع هذاك الشيء ويعجبها الحال، وبما أنها واخدة الرضا ديال والديها. فإذا كنتي كملتي نفترض ماذا لو إذا كنتي كملتي فين كنتي غتكوني مشيتي؟ في أي اتجاه مشيتي؟
0: صراحة كنشوف راسي كنت ربما حتى

0: حتى المجال اللي كنقرا فيه كان زعما يقدر يكون مختلف، حيت اذا كنت مثلا كملت كنت نكون بقيت حتى في ديك الشغف ديالي ديال انه مثلا كنقدم فيديوهات، ديال انه مثلا كنهضر، فكنت نقدر نكون اولا معروفه اكثر، وكنقرا مثلا حاجه مختلفه تماما. نقدر نكون مثلا كنت كنضم مثلا مؤتمرات، حتى انا كنت كنقدم زعما الافكار ديالي على واحد ان واحد الناس اكثر، حيتاش بصح الناس اللي بداو معايا ديك الساعه دابا راه زعما وصلوا اكثر.
1: زعما ولكن كان ممكن يكون مثلا طريق اخر، مثلا انك تجبري على انك ديري فيديوهات لربما واخا انت ما راضياش عليها، غير لانه لانه تولي المساله العمليه ديال انه خاصك تنشري، خاص يكون البارتاج، خاص يكون تفاعل، خاص يكون مشاهدات، وبالتالي بعض المرات او في غالب الاحيان انه الناس اللي هما واخدين هاد صناعه المحتوى كمهنه كيولي خصو يكون عنده تفاعل، فبالتالي ماشي ضرورة انه يعبر على افكاره وعلى داكشي اللي هو مآمن به واللي كيعتقد.
0: حيت اصلا من اهم الحاجات اللي كيخلي وقت ينجح زعما كصانع محتوى هي انه تكون كتنزل بزاف، انك تكون ملتزم بديك المحتوى ديالك، يعني ما تكونش كتبقى مده انك ما تنزل حتى شي حاجه، حيت ديك الساعه حتى ديك الجمهور ديالك راه غادي ينساك تماما. فراه كنطيح زعما حتى انا في هذه المساله ديال انه خاصني انه ننزل فيديو، ولكن واش غادي تنزل غير حيتاش خاص زعما تنزل؟ لا، خاص يكون عندك هدف من مور ديك الفيديو، خاص يعني تحس بلي عندك واحد المساله باغي تناقشها مع ديك الجمهور ديالك، او لا عندك يعني هدف من ديك المحتوى. حيت اذا جينا ونزلنا غير حيتاش هذاك واحد البيزنس ديالنا، ولا حيتاش باغيين مثلا ندخلوا منه فلوس، غنطيحوا حتى انه كننافقوا ديك الناس اللي كيشوفونا واللي كيتسناو منا انه نكونوا راسنا، انه يعني نكونوا كيف ما حنايا اوف زعما الكاميرا، غنكونوا زعما قبلتهم،
1: يعني تكون حقيقي تكون كما انت، ماشي كتمثل عليه او لا انك دير واحد الفيديو غير كتقول فيه دي تروك ولا اشياء اللي انت خصك باش تسوقها. هذه نقطه مهمه. دابا الان مع يعني الاستعمال ديال ادوات الذكاء الاصطناعي، ولينا ولا ما بقاش غير كتسولو وكيجاوبك، راه ممكن يعطيك فكره ويعطيك كيفاش تنفذها وكيفاش تصورها وفوقاش توقف وفوقاش تهدر وفوقاش تنهد وفوقاش تدخل الموسيقى وشنو الموسيقى. هادشي واش كتشوفي انت ايجابي الا توظف مزيان؟
0: انا ما كنشوفو شي ايجابي بزاف صراحه. علاش؟ حيت ديك الساعه غادي نطيحو فواحد المحتوى اللي متشابه زعما نبعثو بزاف، غادي يكون كل شيء كيعمل نفس المحتوى. وانا معاك كنخدم زعما في هذا المجال زعما ديال التسويق الرقمي، راه كنلاحظ ملي كيكون واحد الفيديو اللي ماجي من الذكاء الاصطناعي راه كتلاحظو، حيتاش لي سكريبت ديالو متشابهين وراه فيهم كلمات اللي كيخليوك تقول هذا راه استعمل الذكاء الاصطناعي، ما كتشوفش فيه واحد الروح حقيقيه ديال الانسان اللي فعلا عنده النفس على ديك المحتوى ديالو. كتشوف انه محتوى فقط كينزل، ولكن حتى انا راه كنستعمل زعما بطبيعه الحال زعما الذكاء الاصطناعي، ولكن كنكون انا جبت الفكره ديالي انا كتبتها غير باش كيعمل لي واحد لا غوفورمولاسيون، واحد اعاده الصياغه باش يكون داكشي بواحد الطريقه احسن، بواحد الطريقه احترافيه اكثر.
1: لانه دابا اللي هذه نقطه مهمه ترتيها، ما بقاش الوقت اننا نقولوا احنا ما يمكنناش نستعملوا الذكاء الاصطناعي، مفرض نفسه في جميع المجالات، واللي غادي يواكب وغادي يمشي هو اللي غيعرف يوظف الذكاء الاصطناعي، مش هو اللي غيقاوم ويقول ما غنستعملش الذكاء الاصطناعي. كيبقى الطريقه كيفاش انه كيستعمل داك الذكاء الاصطناعي. وهنا ربما واحد المساله اللي قلتي انت، كيولي المحتوى كيتشابه، وبالتالي حتى الشخصيه تولي كتشابه. وشنو الغرض من صناعه المحتوى؟ واش انك غير دير محتوى رقمي ويكون عندك متابعين ويجيوك دي كولابوراسيون ودير اشهارات، ولا انك دير براند شخصي ليك انت؟
0: بالنسبه لي كاين بزاف ديال الاهداف من صناعه المحتوى، وانا زعما مأكده بلي اي واحد يكون واخا بدا يعني بهدف شخصي فقط انه متنفس وانه كيهضر وانه راه كيعجبو هادشي، ولكن من بعد غادي يجبر عنده حتى واحد الهدف ربحي. انا بالنسبه لي ماشي عيب صراحه، حيتاش عادي انه واحد الحاجه اللي كتعجبك غتاخد منها فلوس، حيت اي مجال اللي كيعجبك تقدر تاخد منه فلوس زعما اليوم، ف زعما علاش لا
1: نكون كنستغلو
0: محتوى اكزاكتومون وغنستغلو وغناخد محتوى، ولكن انه نكون كنحلل ديك فلوس كيفاش جاتني واحد لا كولابوراسيون، نكون مأكدة بلي انا ديك المنتوج مأكدة منه غادي ينفع ديك الناس اللي كيتابعوني واللي تاقوا فيا، ماشي غير باش ناخذ ديك فلوس، لا غادي نتيستي غادي نجربو غادي نشوف واش بصح هو عنده واحد النفع، فهكذا غادي نكون

0: نعمل دي كولابوراسيون وكنربح، ولكن يكونوا زعما كيف ما قلت لك يعني نكون
1: عندنا فائده، انت كتستافدي وتفيدينا كذلك، وهذا الشيء ماشي بالضبط. ماشي عيب. واخا هذا الشيء ديال الذكاء الاصطناعي وانه قدر انه اي واحد يدير محتوى، ما خلاش انه اي واحد يولي زعمته هو ويدخل لهذا المجال؟
0: خلا طبعا هادشي علاش اصلا راك تجبر فحال السوشيال ميديا دابا بزاف ديال الناس اللي كيستعملوه واللي كياخذ زعما حقه منا قليل، وخاصه اللي كيعمل مثلا واحد المحتوى اللي هو مثلا هادف. علاش؟ حيت حتى الناس اللي كيتابعوا مع الاسف كيعجبهم الدراما، كتعجبهم الحياه الشخصيه، get ready with me، اجي عيش معايا النهار ديالي، اجي اعرف ديك الحياه،
1: اجي اعرف شنو الحقيبه ديالي، اجي اعرف شنو في الحياه ديالي. علاش الناس كيبغيو يعرفوا؟ هي شوف الفضول راه دائما كان، ولكن هو زاد دابا. شحال هادي شنو كان؟ كان عندك واحد جارتك في الدرب مثلا، ولا واحد معروف، ولا هذاك معروف كيكون حاضر الناس. مي دابا رجع انه ماشي الناس حاضينك، انت يا فاتح بابك ما بقاوش الناس يطلعوا عليك، انت شاد فاتح بابك، فاتح الشراجم ديالك، وكتقول لهم ها انا هذاك الشيء اللي كندير واللي ما كندير. هذا الفضول زاد مع منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي وليتي انت خصك دير بحال داك الشيء باش تطلع في
0: مع الاسف هذا الفضول زاد بزاف. يعني حتى ملي كتدخل مثلا يوتيوب وكتمشي اول فيديو طلع، راه كتجبروا لا علاقه مع شي زعما افاده، ولا مع شي حاجه زعما اللي مثلا عنده واحد الهدف. ف يعني باش مثلا تشهر، اسهل طريقه هي انك تفتح الباب ديال الحياه الشخصيه ديالك، اسهل طريقه. ولكن في نفس الوقت اذا مثلا كنتي صبور وعندك واحد النفس طويل، راه تقدر انك توصل بديك المحتوى ديالك الهادف. حيتاش اي واحد زعما يقدر انه يحصل عدد ديال المشاهدات عاليه، ولكن واش يكون راضي زعما على راسه؟
1: هذه نقطه مهمه، هذه نقطه مهمه. واش يكون راضي على راس على راسو؟ كنسمع بعض المرات كيقول لك وانا نبدا ندير داكشي اللي خصو يدار، نعود على حياتي، ومن بعد شفنا بزاف ديال صنع المحتوى سورتو البنات، من بعد كيقول لك ولا هذه حياتي الشخصيه ما تدخلوش فيها. وانت كيفاش فتحتيها من الاول بعد تقول نسدها؟ واش الباب اللي تحل عاود تسد؟
0: كنت سائل بزاف زعما هاد الحاجه، حيت بصح اذا شاركتي الحياه الشخصيه ديالك مع الناس، خاصك تكون مستعد انك غتلقى انتقادات، وغتلقى كلام اللي ما يعجبو حتى شي واحد يسمعو، حتى انا اللي خليتيهم. يعني ديك الساعه ما عندك علاش تقول ما تدخلوش فيا، انت اللي من الاول فتحتي هاد الباب هذا. اذا ما كانش يخصك، راه من الاول غادي تعمل واحد المحتوى اللي فيه واحد الحدود. عادي انك تعمل واحد الحدود، واخا انك تبارطاجي مع الناس واحد شويه من مثلا الحيز ديالك، غادي تبارطاجي غير بعد لي كوتي مثلا القرايه ديالك، الخدمه ديالك، شي حاجه هكذا.
1: داكشي خصو الناس يعرفوه عليك. وهاد الحدود كاين ناس اللي يقول لك هو مع لي ريزو سوسيو، لي ريزو سوسيو مع الخوارزميات صعب انك تضع الحدود، في حين انه كاين ناس وانت منهم اللي هما صناع محتوى واضعين حدود ديالهم وعندهم محتوى هادف وكيتشاف. غير هو الفرق خصو الصبر،
0: الصبر الطويل. انا باقا في ديك المرحله ديال الصبر دابا.
1: الصبر مهم، الصبر مهم، لانه كيشوف اللي كيجي بسرعه كيمشي بسرعه. اكيد الحاجه اللي كتعب عليها ما بانت اليوم غتبان غدا. الفتاة المغربية اللي عندها حدود وكتحشم، والفتاة المغربية اللي احنا كنعرفوها في الشارع، خلي عليا اللي كنعرفوها في الشارع، حتى هي ممكن انها هذاك الشيء ديالها بالتزامها بالحدود ديالها بافكارها تبرز على منصات التواصل الاجتماعي عندها مكان.
0: بالطبع انا بالنسبه لي هي اللي اصلا عندها مكان، حيتاش علاش لا منوريو شي زعما الناس انه ها الفتاة المغربيه ها كيفاش الصوره ديالها الحقيقيه، بعيدا على الشائعات، بعيدا على اللي كينزلوا زعما الاغلبيه، انه حتى حنايا نوريو باللي راه حنايا قاريين واعيين، حنايا هاك كيفاش زعما كنفكروا، الطريقه ديال التفكير ديالنا، الاهداف ديالنا. انا بالنسبه لي هذا بالعكس، راه كنوري واحد المثال اللي يقتدى به، وحتى الفتيات اللي كيكونوا باقي صغارين، يعني ما كتخليهمش يشوفوا غير داكشي اللي سلبي، يعني راه كتعطي لهم واحد واحد واحد واحد المجال اخر، حتى هما راه غيشوفوا بلي انا نقدر نكون هكذا. انا
1: اذا كتشجع لانه فتيات اخريات اللي هما باغيين تما عندهم افكار. حنا كنهضروا على التشجيع ديال اللي عندهم افكار وعندهم محتوى هادف، حيت كاين بعض الناس كيعتقدوا بانه الحياه اوفلاين عندها حدود، وطبعا عندها قواعد، لكن في اونلاين كل شيء مباح، لا حدود.
0: بالعكس، ملي كتكون حاط راسك واحد الحدود اوفلاين راك غتلتزم بهم اكثر من اللي غتكون في ديك الحياه اونلاين، حيت راه ما كتبدلش المبادئ ديالك والشخصيه ديالك ملي كتكون اونلاين.

0: دونك راه كيبقاو نفسهم.
1: شنو اللي اصعب في الكوليس ديال الاعداد الفيديو قبل ما يخرج الفيديو؟ كاين الناس اللي كيصوروا النهار كله باش كيخرجوا لنا يعني دقيقه ريل في دقيقه ولا 40 سكوند.
0: تقدر تبقى تعاود في ديك الفيديو مره وجوج، وديك المقطع اللي كتقول ديال دقيقه راه داز اصلا من ساعات ديال الاخراج. علاش؟ حيتاش في كل مره كتقدر انك تشوف راسك ما كنتيش كيف ما خاص تكون، ما قدمتيش ديك الفكره بواحد الطريقه صحيحه، فكتبقى تعاود. دونك انا بالنسبه لي اصعب مثلا تحدي هو ديك المقارنات اللي كنطيحوا فيهم، انه كنبقاو نقولوا لا شوف هذا الشخص كيفاش كيعمل المحتوى، انا ما ننزلش هذا الفيديو، ما راضيش عليه، خصني نكون بحال هذا الشخص، خصني نكون بحال هذا، خصني. دونك هاد المقارنات ما كيفيدوش تماما. خاصك تكون راسك وتقتنع باللي اذا كنتي راسك راك غتوصل حتى للقلوب ديال ديك الناس اللي كيتابعوك.
1: صح، كل ما هو يكون صادق فهو بالاكيد كيصل الى قلوب قلب المتلقي. اذا جات عندك بنيته صغيره فلاج اللي انت بديتي فيه 14 سنه، صدقا هبه، تشجعيها ان تدخل صناعه المحتوى ولا تقول لها سيري تكبري؟
0: في 2026 ما غنشجعهاش صراحه، حيتاش ما بقاش نفس الشيء فحال شحال هادي، ورجع السوشيال ميديا ما كان خطير بزاف، وراه كنشوفوا خوتنا، راه كنشوفوا الناس زعما اللي كيدوروا بينا. اصلا ملي كتهز التليفون ما كتقدرش انك تنزله، وباش انك تقدر توازن ما بين الحياه ديالك الدراسيه وما بين السوشيال ميديا خاص واحد التحكم اللي في لا جينيراسيون زعما ديال زعما اليوم صعيبه زعما صراحه. فنقول لانه تمشي وتركز على الاهداف ديالها وعلى الحياه ديالها اللي كتعيشها دابا، واحد النهار ملي تكون واجده وملي تحس براسها عندها واحد الوقت اكثر، ديك الساعه تقدر تبدا، وملي تكون ناضجه اكثر.
1: ولا جات عندك فتاه اللي هي ناضجه ماشي صغيره ماشي قصر، وقالت لك انا عندي فكره، عندي افكار اللي هي هادفه وباغا ندير يعني محتوى هادف، ولكن بالاكيد مع هذا الشيء اللي كنشوف طوندونس والترند بالاكيد ما عنديش مكان.
0: بالعكس غادي نقول لها بدا، حيتاش واخا ما يكونش عندك واحد المكان دابا، ولكن تقدر انك تشكل المكان ديالك براسك، انك تثبت راسك براسك. ف بالعكس انا بالنسبه لي هذا يكون واحد التحدي ليك باش تبدا وتقول علاش لا، انا شنو ناقصني؟ ما ناقصك حتى شي حاجه،
1: ناقصك انك
0: تبدا. تبدا بالضبط.
1: تبارك الله عليك هبه الخميشي، صانعه محتوى متخصصه في التسويق الرقمي. شكرا بزاف انك انت معايا اليوم، نورتيني.
0: شكرا لك استاذه حنان، اولى حنان، ان شاء الله حتى المره القادمه. شكرا
1: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: العنف الاجتماعي لمادي 1 موجز الرابعة.
1: أيمن الأحمد في موجز الرابعة، أهلا بكم. والبداية من فرنسا، حيث استأنف الطلاب احتجاجاتهم بعد عطلة نهاية الأسبوع في حراك يضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة، ويشارك عشرات الآلاف في تظاهرات تشهدها العاصمة باريس ونحو 30 مدينة أخرى اليوم. ومنذ ساعات الصباح بدأ الطلاب بإغلاق عدد من المدارس في العاصمة، وتستعد السلطات لنشر نحو 2000 شرطي ودركي لتأمين المظاهرات المقررة بعد أعمال العنف وتخريب ومواجهات شهدتها بعض التحركات خلال الأيام الماضية. بحسب وزير الداخلية، فقد أوقفت الشرطة أكثر من 5000 شخص خلال الأسبوع الماضي، 85% منهم من القاصرين. ومنذ انطلاق الحركة أصيب 215 طالبا وأكثر من 700 من عناصر الأمن ونحو 100 من العاملين في قطاع التعليم. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملا في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر المقبل. وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حله رئيس الوزراء النظر في المرسومين بدلا من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائبا. وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة يوم الجمعة الماضي ما أدى إلى أزمة سياسية، تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة في إقرار أو من إقرار أحد النصين على الأقل على أن يطبق في هذه الحالة بصورة مؤقتة. في المغرب تتسارع اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع انتقالها إلى مرحلة أكثر تقدما في الاتصالات بين رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء.

0: المنصوري وقيادات الأحزاب المفوضة بالتفاوض. وبعد لقائي أمس مع الأمين العام للتقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس الشجر، تلتقي المنصوري اليوم الأمين العام للحركة الشعبية محمد أزين والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في إطار البحث عن صيغة الأغلبية الحكومية المقبلة. المعطيات المتداولة تشير إلى أن المشاورات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تركيب الأغلبية رغم بروز توجه يضم الأصالة والمعاصرة إلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مع بقاء مشاركة الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري ضمن الخيارات المطروحة في وقت لم يحسم فيه بشكل نهائي موقع حزب التجمع الوطني للأحرار. أبرمت المملكة المغربية وشركاؤها اتفاقية تقضي بشراء صندوق محمد السادس للاستثمار لحصة 10% التي تمتلكها شركة ريسي فارما الأجنبية في شركة ماغوك بيوتكنولوجي، مما يتيح انسحابا منظما للشركة الأجنبية بعد نجاحها في بناء وتجهيز المصنع. ويندرج هذا المشروع الملكي الاستراتيجي الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2021 في إطار تعزيز الصيادة الصحية للمغرب، حيث يمتلك المشروع اليوم مصنعا متطورا في منطقة بن سليمان لتعبئة وتغليف اللقاحات والأدوية الحيوية. وسيتولى الصندوق السيادي مع بنوك مغربية كبرى دعم هذه الشركة لتحويل المغرب إلى مركز إقليمي لتأمين الاحتياجات الصحية للقارة الإفريقية. في ليبيا عقد المجلس الأعلى للدولة أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 غشت الماضي المتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. تمام 4:15 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
3: تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
1: ميديا 16h 17h l'autre match.

0: millions de dirhams. Ce projet vise également à établir un inventaire des émissions de gaz polluants. C'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci beaucoup de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média.
1: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. حصاد ميديا يمتد كعادته إلى حدود الساعة 8، وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: في الرباط تتواصل الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري وسط تكثيف للاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية بحثا عن ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة. والمغرب يستعيد مستوى إنتاج 1,000,000 طن من الزيتون. التطورات العسكرية والسياسية في اليمن متواصلة، والحرب تدخل منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. لنا وقفات ثقافية ورياضية واقتصادية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى محطاتنا بالحصاد نشرة المغرب العربي نلتقي مليها شمل علوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال غدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في جلنا واحد في لحية ديالنا، ما عدا في درعا فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في غالب المناطق الوسطانية في بلادنا. الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق، ما عدا في درعا تافيلات في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو طالعة شوية الماء.

0: بين 50 و 75% في غالب النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية البعيدة على السواحل. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات، ما بين 17 و 25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 21 و 28 درجة في ناحية الحوز، ما بين 22 و 26 درجة في ناحية عبدة، ما بين 23 و 26 درجة في ناحية الريف، 24 و 25 درجة في سايس وناحية الدكالة، ما بين 24 و 26 درجة في اللوكوس، ما بين 24 و 30 درجة في ناحية السوس، ما بين 25 و 27 درجة في ناحية الغرب، 26 درجة في الشاوية، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية التادلة، ما بين 26 و 30 درجة في تافيلات، 27 و 28 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 29 درجة في درعا وواد الذهب، و 31 و 32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غادي يرحمنا الله فيه باشتوات الخير في عدة نواحي فلاحية ديالنا، بالخصوص النواحي الوسطانية، لازم ما نعاودوا نأكدوا على الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب باش ينوضوا يوجدوا البلاد، وبالخصوص ينوضوا ياخذوا الأسمدة اللي خاصة تشتت وتدفن مع عمليات الحط لتوجاج السرير ديال الزريعة، واللي منهم مازال ما دارش التحليلات ديال التربة ديالو ينوض بالخف يدير اللازم باش يمكن له ياخذ الأسمدة اللي تليق بالتربة والزراعة ديالو، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
2: مساء الخير أيمن، مساء الخير مستمعينا الكرام ومستهل النشرة المغربية من المملكة المغربية، حيث تتواصل في العاصمة الرباط الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصورة المعينة وسط تكثيف الاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية بحثا عن ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة.
1: وبعد لقائها أمس بالأمينين العامين لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، استقبلت المنصورة اليوم قيادتي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي يجري بلورتها.
2: ومع تداولي معطيات بشأن إمكانية تشكيل أغلبية تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى جانب حزب آخر، تزداد تساؤلات حول مدى اقتراب المشاورات من الحسم، وما إذا كانت ملامح الأغلبية الجديدة بدأت تتضح فعلا. للاطلاع عن قرب على سير هذه المشاورات ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الرباط عادل الزبيري. مساء الخير عادل.
3: مرحبا سي محمد ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
2: شكرا لك زميلي عادل. عادل، المعطيات المتداولة هناك تشير إلى أن المشاورات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تركيبة الأغلبية، رغم بروز توجه يضم كما تعلم الأصل والمعاصرة إلى جانب الاستقلال الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية، مع بقاء ربما مشاركة الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ضمن الخيارات المطروحة. هل لك عادل أن تقربنا من الصورة بشكل أوضح؟
3: نعم، الخبر الأول هو تصويت بالإجماع للجنة الإدارية لحزب التقدم والاشتراكية لتفويض المكتب السياسي والأمين العام محمد نبيب عبد الله للمضي قدما في مشاورات تشكيل الحكومة. هذا ضوء أخضر طلبه زعيم حزب الكتاب هذا الصباح وناله بالإجماع بعد 6 ساعات طويلة من النقاشات في مقر الحزب في حي الرياض في الرباط. في المقر الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في الرباط تستمر المشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بمشاركة كل من فوزي لقجع وأحمد خشيشن وعبد اللطيف وهبي مع مجموعة من القيادات الحزبية. هذه المرة اختارت أن تبدأ من أسفل سلم ترتيب الأحزاب في نتائج التشريعات قبل أن تصل إلى قمة الهرم، أي حزب التجمع الذي تحيط حوله الكثير من الأسئلة والسيناريوهات المتضاربة حول مشاركته. من عدمها يبقى لغز بداية الأسبوع، وهل الحمامة في التحالف الحزبي الحكومي أم لا؟ في باقي المشاورات يرتقب أن يصل

0: بعد قليل زعيم حزب الميزان نزار بركة حزب الاستقلال، وأيضا من المرتقب أن يصل زعيم حزب السنبلة محمد أزين حزب الحركة الشعبية. الترقب سيد الموقف. الغموض أيضا يحيط بمقر حزب الأصالة والمعاصرة حول الأحزاب التي تتواجد في التحالف الحكومي والأحزاب التي سيجري استبعادها وتلتحق بالمعارضة بكل من العدالة والتنمية وتحالف اليسار. نعم سي محمد.
1: نعم شكرا لك عادل، كنت معنا مباشرة من العاصمة الرباط.
2: في أخبار المملكة دائما محمد، وبتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد هام.
1: هذه الزيارة أيمن تندرج في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري.
2: في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، يخوض عدد من السجناء السياسيين إضرابات جوع دفاعا عن حقوقهم. فبعد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، دخل السياسيون عبد الحميد الجلاصي والصحب عتيق والعياش الهمامي في إضرابات جوع متتالية، معتبرين أن معركة الأمعاء الخاوية تأتي دفاعا عن الحقوق والحريات وللمطالبة بحق السجناء في المعلومة، واحتجاجا على سياسة التعتيم والرقابة التي تمارسها السلطة في المجتمع عامة وداخل السجون بشكل خاص.
1: نعم أيمن، وعشية اليوم نظمت ندوة تضامنية بمقر الحزب الجمهوري بعنوان حقوق المساجين السياسيين ونضالهم من وراء القضبان. بين الأمس واليوم حضرها عدد هام من الفاعلين السياسيين والنشطاء والحقوقيين. أكدت المحامية هيفاء الشابي نجلة رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن لجنة الدفاع عن الشابي نظمت ندوة تضامنية حول حقوق المساجين السياسيين في 2026. لا يزال هناك سجناء سياسيون يحاكمون على خلفية نشاطهم السياسي، وتحجب عنهم المعلومة، موضحة أن والدها منذ شهر تقريبا يطالب بتمكينه من مشاهدة القنوات الإخبارية لكن دون جدوى، مشيرة إلى أنه دخل منذ الأول من أكتوبر الجاري في إضراب جوع احتجاجا على الوضع. فهل تكشف إضرابات الجوع المتتالية عن أزمة حقوق داخل السجون، أم أنها تعكس عودة الاحتجاج السياسي للساحة التونسية من بوابة المعتقلين؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على الصغير الزكراوي أكاديمي ومحلل سياسي من تونس العاصمة.
3: فعلا تونس تعيش معركة الأمعاء الخاوية بحكم الظروف السيئة التي يعيشها سجناء الرأي من سياسيين ونقابيين ومدونين. تقريبا كل فئات المجتمع موجودة في هذه السجون. مست الإضرابات يعني زعمات في البلاد معروفة كما الأستاذ نجيب الشابي وغيره الذي يبدو أنه قابع في المستشفى، وفي هذا الإطار نظمت عديد اللقاءات تطالب السلطة بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي، لأنه فعلا صدرت أحكام في حقهم، ولكن نعرف أن هذه الأحكام هي أحكام سياسية ولم تجرى يعني محاكمات حقيقية. فالمعركة تحولت إلى معركة سياسية من إضراب عن الطعام لإيصال أصواتهم داخليا وخارجيا، ولكن في الحقيقة هي معركة سياسية مع السلطة التي منفكت تسلط وتنكل بمعارضيها من نقابيين كما قلت وصحفيين. لذلك المعركة في الأساس هي ليست معركة إمعاء خاوية فقط وإضراب عن الطعام، بل معركة سياسية في جوهرها ضد نظام سياسي نسمي الأشياء باسمها، ضد نظام سياسي استبدادي.
1: نبقى في منطقتنا المغاربية والوجهة ليبيا، حيث أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق وانتخاب النائب الصالحين عبد النبي العبيدي رئيسا لمجلس النواب خلفا للمستشار عقيلة صالح، ذلك خلال جلسة برئاسة النائب الثاني مصباح دوما. جلسة اختيار

0: اختيار رئيس جديد للمجلس، وبالإضافة لرئاستها من قبل النائب الثاني مصباح دومة، حضرها أكثر من 100 نائب وسط خلاف بشأن الوضع القانوني للجلسة ومدى صلاحية انعقادها. في المقابل اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن جلسة اليوم لا تعد رسمية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، معلنا إلغاء الجلسة التي كان قد دعا إليها الثلاثاء وتأجيلها إلى موعد آخر. فأي قراءة لهذا الجدل السياسي داخل إلى مجلس النواب؟ الجواب مع الأستاذ إلياس الباروني، كان في حديث للزميل يوسف النعماني.
1: ما حدث يعتبر تحول متسارع ومتلاحق في مجلس النواب، السلطة التشريعية في ليبيا، لطالما استمر عقيلة صالح في رئاسته يعني منذ 2014 إلى هذه اللحظة. أما فيما يتعلق بتنحيته، هو يعكس ما مدى الخلاف الحاصل اليوم في الرجمة بين الأخوة الأشقاء للتنافس والصراع على السلطة بين بالقاسم وخالد ضد صدام حفتر، ومن هنا أصبح لزاما على صدام أن يزيل كل من يعرقل طموحه السياسي، حيث أن عقيلة صالح مع بالقاسم وخالد ضد صدام حفتر، وبالتالي حدث نوع من الخلاف بين الرجلين أي عقيلة صالح وصدام في الآونة الأخيرة، وحدث ما حدث عندما في الأسابيع الماضية لانعقاد جلسة بهذا الخصوص وتم عرقلتها ومنع المجلس النواب في الانعقاد. نجح البرلمان بانعقاد جلسة في الحقيقة هي مقترمة النصاب، صحيح ما صرح به بأنه مخالف، ولكن نتيجة العدد وحضور النواب يعتبر مكتمل النصاب، وتم الإطاحة بعقيلة صالح. إن عقيلة صالح تجاوز المدة، وفي نفس الوقت أيضا هناك خلاف وشقاق بين مجلس النواب تجاه عقيلة صالح.
0: إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت من مدينة نالوت، تحدث للزميل يوسف النعماني. وفي الصفحة الرياضية، المغرب الفاسي يحدد الملعب الشرفي بمكناس لاستضافة قمة الرجاء الرياضي، وينجح في إقناع الكاف بتأجيل مباراته أمام أسيك ميموزا يوما من أجل تجنب الإرهاق البدني. في المتابعة يوسف الشرف.
2: بعد جدل واسع مرتبط بغلق المركب الرياضي الكبير بمدينة فاس لإجراء عمليات صيانة تحضيرا لكأس العالم 2030 واستمرار الأشغال في ملعب الحسن الثاني، اختار فريق المغرب الفاسي الملعب الشرفي بمكناس مسرحا لمباراة المقبلة في الجولة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية، إنوي ليضع نقطة نهاية لمجموعة من التساؤلات التي طرحتها جماهيره، والتي ستجد صعوبات كثيرة في هذه الظرفية الصعبة من الموسم، والتي تعرف عودة الفريق لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب لفترة طويلة. وسيستقبل الماس نادي الرجاء الرياضي يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي، قبل أن يسافر لمواجهة اتحاد طنجة يوم الأربعاء 14 من هذا الشهر. موعد الفرد على إدارة المغرب الفاسي التواصل مع لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي من أجل تأخير مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني ليوم الأحد بدلا من السبت، تفاديا للإرهاق الذي قد يعيق تشكيلة المدرب البرتغالي روي الميدا.
0: شكرا لك يوسف الشاطري، وبتقريرك الرياضي ننهي النشرة المغربية. الكلمة تعود بعد الفاصل للزميل أيمن الأحمد لتتمة باقي مواد الحصاد.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق ببهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
5: مع بانك اوف افريكا ديما كي الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، ايمن الاحمد.
7: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة ننتقل إلى فقرة ضيف الحصاد. ينطلق معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة واسعة لشركات وفاعلين دوليين في قطاع الطيران في موعد لا يقتصر على عرض

0: أحدث الطائرات والتقنيات، بل يشكل أيضا منصة للشراكات والاستثمار وتطوير صناعات الطيران بالمغرب. فأين وصل المغرب في بناء منظومة صناعية جوية متكاملة؟ وما الذي يمكن أن يحققه المعرض على مستوى الاستثمار ونقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل التوريد العالمية؟ للحديث عن هذه الرهانات ينضم إلينا السيد عبد النبي منار، الخبير في الطيران المدني والمدير العام السابق للمنظمة العربية للطيران المدني. أستاذ عبد النبي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخ أيمن، وشكرا على الالتفات والاهتمام بقطاع الطيران بشكل عام وقطاع الطيران المدني بشكل خاص.
0: أهلا بك أستاذ عبد النبي. بداية، ما الذي يجعل معرض مراكش الدولي للطيران اليوم أكثر من مجرد معرض لعرض الطائرات والتقنيات، وما أهميته بالنسبة للمغرب؟
1: إذا سمحتي الأخ أيمن، أولا بغيت نرجع للخلفية ديال الارتباط الطيران بشكل عام، الطيران المدني والعسكري، واللي هو ارتباط وثيق تقريبا يعني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واللي تم توثيقه يعني بخصوص توظيف تقنيات الطيران لخدمة المجتمعات المدنية لمختلف دول العالم، وتعزيز السلم والمساهمة في التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم. فهذا التوظيف تم ترجمته من خلال الإقرار باتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي
0: الموقع يعني عام 49 على ما أعتقد،
1: 47،
0: نعم،
1: واللي وظف كما ذكرت قطاع الطيران في خدمة الطيران المدني. هذا يهم بطبيعة الحال، هذا بالإضافة لأنه هناك تقريبا يعني استعمال مشترك للمجال الجوي العالمي، وكذلك للبنى التحتية المطارات، وحتى تكنولوجيا الطائرات اللي دائما يكون قطاع الطيران العسكري سباقا في توظيفها، لكن مخصوصيات قطاع الطيران المدني وبناء يعني التزام المسؤوليات الناقلين الجويين، هناك شروط لسلامة الحركة الجوية اللي كتطلب أنه يكون تقنين يعني شديد للمعايير السلامة، واللي كتجعل قطاع الطيران المدني يعني من يعني ومن يعني كي ربما أأمن مختلف وسائل النقل المتواجدة يعني البرية والبحرية.
0: طيب، المشاركة الدولية أستاذ عبد النبي في هذه الدورة تبدو وازنة مع حضور شركات كبرى في صناعة الطيران والدفاع، ماذا تعني هذه المشاركة بالنسبة لجاذبية المغرب في هذا القطاع؟
1: نعم، حقيقة أن كبار الدول المصنعة في قطاع الطيران تنظم مثل هذه التظاهرات كما تفضلت للتعريف بأحدث التكنولوجيات، وكذلك فرصة للقاء مختلف المسؤولين العسكريين والمدنيين للتعرف على أحدث هذه التكنولوجيات والتخطيط للتوظيف الاقتناء وكذلك استعمال تكنولوجيا اللي هي متوفرة. يعني تحديات، هدف فعل تحديات اللي كان يعاني منها القطاع أو اللي ربما غادي يواجه القطاع الطيران في السنوات المقبلة، واللي كتجلى يعني في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وكذلك الأتمتة، وبما في ذلك إدماج الذكاء الاصطناعي، وكذلك كذلك لدخول وسائل جديدة في القطاع، واللي كتجلى بالأخص في ما يسمى بالمسيارات ولا الدرونز.
0: نعم، المغرب أيضا أستاذ عبد النبي استطاع خلال السنوات الماضية استقطاب شركات ومصنعين عالميين في قطاع الطيران، إلى أي حد أصبح يمتلك اليوم منظومة صناعية متكاملة وليس فقط وحدات للتجميع أو تصنيع بعض المكونات؟
1: صحيح، أعتقد أن الجهود الحكومات المتواكبة في المملكة المغربية عملت على تيسير الاستثمار في قطاع صناعة الطيران واستقطاب أكبر شركات المصنعة للمغرب من حيث توفير البنى التحتية وكذلك الموارد البشرية الكفأة بتأسيس مراكز خاصة لتدريب الفنيين المختصين في هذا المجال. المغرب كما ذكرت، اسمح لي يعني ما كملش بالنسبة للجواب.
0: تفضل.
1: السابق أنه كما قلت لك يعني كبار الدول المصنعة تقوم بهذه الدورات لتعريف آخر المستجدات وكذلك فرصة للالتقاء بالمسؤولين على القطاع المدني والعسكري ولتبادل وجهات النظر بخصوص تطور القطاع والتخطيط لإدماج هذه التكنولوجيا وهذه المنتجات اللي هي جديدة في قطاع الطيران في المنظومات على مستوى الدول. المغرب بطبيعة الحال في إطار التوجهات السياسية العامة والجيوستراتيجية للمملكة كيطلع أنه يتموقع ويكون عنده دور ريادي، هو فعلا دور ريادي يعني حاصل على المستوى الإقليمي، عندما أتكلم على المستوى الإقليمي فأنا أعني على إفريقيا وكذلك العالم العربي. المغرب لحد الآن تقريبا كتوجد في أكثر من 100 شركة مصنعة واللي هي ذات طابع دولي ملتي ناسيونال واللي كتشغل أكثر من حوالي 20,000 عامل في القطاع، وهذا شيء مهم بالنسبة للمملكة ومن أهم الدول. كذلك بغيت نشير له أن بالنسبة للاستثمارات المستقبلية للسنوات المقبلة أنه على المستوى العربي المغرب يعني متوقع جدا جدا بالنسبة للاستثمارات للسنوات المقبلة اللي كتتراوح ما بين 4 و6 ديال المليارات ديال الدولار بعد المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات. فهذا يعني فقط لكي يوضح اهتمام المملكة المغربية والدور الريادي والتموقع على المستوى الإقليمي.
0: طيب كما ذكرت من بين الرهانات المطروحة اليوم أستاذ عبد النبي الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، ما الذي يحتاجه الآن المورد المغربي حتى ينتقل من يعني من مجرد المشاركة في هذه السلاسل إلى الارتقاء تدريجيا نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى؟
1: والله في أخير أيمن أن هذا حاصل، يعني المنتجات المغربية اللي كتصنع على مستوى المصانع المغربية في قطاع الغيار بالنسبة للطائرات وأجزاء الطائرات هو تحصيل حاصل وموجود فعلا، والمغرب الآن أصبح عنده دور كبير وتواجد كبير في معرف الأسطول، يعني معظم أسطول الطائرات العسكرية وحتى المدنية. هناك يعني صحيح أن هناك مجال شاسع لتطوير هذا التموقع بالرغم من المنافسة الشرسة صراحة، يعني كنشير لها من بعض الدول على المستوى الإقليمي وراس سبق وشرط لها.
0: طيب تحدثت عن الطيران المدني، والطيران المدني نفسه يشهد تحولات كبيرة من الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أين تكمن أبرز الفرص أمام المغرب في هذه التحولات؟
1: صحيح أن يعني ما أود أن أشير له توطئة لهذا الجواب على هذا السؤال أن قطاع الطيران المدني أبرز النضج دياله وكذلك تمكنه من مواجهة مختلفة الأزمات اللي مر بها القطاع واللي آخرها كان هو الكوفيد 19 اللي كان ذكره واللي يعني وصل استطاع أنه يرجع لمستوى الأداء دياله ديال حيث الحجم الحركة الجوية قبل التاريخ المتوقع، وكان طلعوا لأنه من هنا 15 سنة أنه هذه الحركة غادي توصل أكثر من ضعف ديال ما هو عليه الوضع الحالي، وهذا كي يشكل كذلك في نفس الوقت ضغط على صناعة الطيران لأن هناك تأخير كبير فيما يخص توفير الطائرات وقطاع الغيار على المستوى العالمي، وهذا هو اللي خلى أنه الشركات المصنعة أنها تلجأ للمملكة المغربية للمساهمة في تدارك هذا الخصاص،

0: هناك خصاص نتحدث عن خصاص لأكثر من 7 سنوات، فهذه يعني فرصة بالنسبة للمملكة المغربية، كذلك بالنسبة على مستوى الحفاظ على البيئة. أعتقد أن هذه المسألة هي مسألة عالمية، لا فقط من المملكة المغربية أو دولة معينة، إنما هو إشكال عالمي وهو فرصة للمملكة المغربية بخصوص الطاقة الجديدة. والمغرب ما شاء الله يعني الآن بصدد القيام بإنجاز مشاريع كبيرة في إنتاج الطاقات البديلة، وهناك شركة كبرى للآن تستمر في الجنوب المملكة على أساس توفير هذه الطاقات البديلة، واللي غيكون عندها دور كبير في صناعة النقل الجوي للسنوات المقبلة.
1: المجالات التي يمكن للمغرب أن يراهن عليها الآن أكثر داخل قطاع الطيران من وجهة نظرك أستاذ عبد النبي، يعني هل يعني تصنيع مكونات الطائرات، الصيانة، الهندسة، الخدمات، التكوين، ولا يعني تقنيات جديدة مرتبطة بالطيران؟
0: كل ما ذكرت يا أخي العزيز جميع المجالات. التكوين أولا توفير الموارد البشرية، وهذا شيء مهم لأنه المغرب كيتوفر على مؤسسات اللي كتوفر يد عاملة وكفاءات مهمة من مهندسين وفنيين في صناعة الطيران، وهذا بالنسبة للتكوين. بالنسبة لتنمية صناعة النقل الجوي كما ذكرت، يعني المغرب كيتوفر على شبكة واللي غتعزز بشكل كبير السنوات المقبلة إن شاء الله بحكم الطلب على النقل جوا. وكذلك صناعة جديدة مثل صناعة الطائرات المسيرة، فأعتقد أن المغرب عنده يمكن يلعب دور كبير، وهو راه بدا فيها، موجود الحمد لله الآن صناعة المسيرات، وأعتقد أنه تطور حاصل. وكما ذكرت هناك خصاص وطلب كبير على الطائرات وعلى قطع ولا أجزاء الطائرات. وكما ذكرت يعني أكبر شركات اللي كتوفر هذه المعدات الطائرات كتلجأ للمملكه المغربيه، لان نظرا للتسهيلات والدعم اللي كتقدموا لهذه الصناعه، وكذلك توفر على موارد بشريه كفؤه اللي كتمكن من الاستجابه للطلبات ديال هذه الشركات الكبرى. وسمح لي يعني
1: تفضل.
0: يعني لما كنذكر التسهيلات فهو يعني الشركات كتخص كذلك الجانب تخص يعني التكلفه بالنسبة لهذه الشركات.
1: طيب لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عبد النبي منار، الخبير في الطيران المدني والمدير العام السابق للمنظمة العربية للطيران المدني. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد النبي على مشاركتك معنا.
0: شكرا وأهلا وسهلا.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا على طيب الإصغاء والمتابعة. نصل إلى هنا إلى نهاية فقرة ضيف الحصاد، ونستأنف بعد هذا الفاصل.
2: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
3: هذه الشائعات المرافقة،
2: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
1: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، ونذكركم مستمعينا بأن الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة متواصلة.

0: ميديان ريبورتاج.
1: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهراً قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟
0: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديان.
2: ميديان حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
3: من خشبة المسرح إلى صناعة القرار، تبرز مسيرة الفنانة القديرة الراحلة ثريا جبران كإحدى أهم القامات التي طبعت المشهد الثقافي المغربي. فبعد عقود من الإبداع والتعبير الفني، دخلت التاريخ كأول فنانة مغربية تتولى حقيبة وزارة الثقافة عام 2007 في تجربة فريدة جمعت فيها بين الفن والمسؤولية الحكومية. أبرز محطات هذه الرحلة الحافلة يرويها لنا الزميل سفيان أمنحود.
4: عندك الحق، وننت غنعود صحباتي هذا الشيء دبور بحال هذا.
5: من خشبة المسرح حيث الأضواء والتصفيق إلى كراسي الوزارة حيث القرارات والمسؤولية، مسيرة امرأة مغربية اختصرت في حياتها مسارا استثنائيا في الفن والعمل العام. إنها ثريا جبران، واسمها الحقيقي السعدية قريطيف.
4: ظاهر ما راجعنا اليوم لغدا، ومي متقفرت بالمعقول في بلاصة منقرة.
5: ولدت في الدار البيضاء سنة 1952، ونشأت في درب السلطان، أحد الأحياء التي طبعت ملامح المدينة وحياتها الثقافية. منذ طفولتها كان المسرح حاضرا في حياتها. دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة، وانضمت إلى فرقة الإخوة العربية قبل أن تبدأ سنة 1972 مسيرتها الاحترافية مع فرقة المعمورة. هناك وقفت إلى جانب واحد من أبرز رواد المسرح المغربي، الطيب صديقي، ومعه شاركت في أعمال مسرحية رسخت حضورها على الخشبة، من بينها ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب وأبو نواس، ثم ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ. لكن مسيرتها لم تتوقف عند التمثيل. سنة 1987 بدأت مرحلة جديدة عندما أسست فرقة مسرح اليوم، وكانت البداية مع حكايات بلا حدود قبل أن تتوالى الأعمال التي أصبحت جزءاً من التجربة المسرحية المغربية، من بينها بغابة والشمس تحتضر وأيام العز وطير الليل والنمرود في هوليوود. ثم جاءت سنة 2001 مع عمل من أبرز محطات مسيرتها، وهو 4 ساعات في شاتيلا، المقتبس عن نص للكاتب الفرنسي جان جانييه. على الخشبة صنعت ثريا جبران اسما فنيا، لكن مسارها كان يستعد لمنعطف مختلف تماما. في أكتوبر سنة 2007 عينت وزيرة للثقافة في حكومة عباس الفاسي، لتدخل بذلك التاريخ كأول فنانة مغربية تتولى منصبا حكوميا. في الوزارة لم تنفصل عن قضايا الفنانين وهموم القطاع الثقافي، وارتبط اسمها بملفات من بينها بطاقة الفنان وقانون الفنان والتغطية الصحية ودعم القطاع المسرحي. هكذا انتقلت ثريا جبران من الخشبة إلى موقع صنع القرار، وحملت معها إلى المؤسسة الحكومية تجربة فنانة عاشت تفاصيل المهنة من الداخل. وبين المسرح والسينما والعمل الثقافي والسياسي ظلت ثريا جبران حاضرة في المشهد المغربي إلى أن رحلت في 24 من غشت سنة 2020. رحلت الفنانة التي بدأت من درب السلطان وعاشت سنوات طويلة تحت أضواء المسرح قبل أن تصل إلى واحد من أعلى مواقع المسؤولية في المجال الثقافي. مسيرة فنانة لم تكتفي بأن تكون على خشبة المسرح، بل وصلت أيضا إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات.
4: مزغوب ديال راسي قال لي سيري دوري شي دورة. دورة في المسرح.
6: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4.

0: كان هذا مروان خوري خدني معك من أجمل ما غنى في مسيرته الفنية. والآن وقبل نشرة السابعة نتعرف على حالة الطقس بسماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن تشهد الحالة الجوية تقلبات مطرية ورعدية، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في معظم المناطق مع تساقطات وعواصف رعدية تهم مناطق الريف، سايس، الأطلس ومناطق أخرى كطنجة وفاس وإفران. وفي المقابل يستقر الطقس المشمس على الأقاليم الجنوبية والمناطق الساحلية بين طنجة وسيدي إفني، وتتأرجح درجات الحرارة بين 17 درجة كأدنى المقاييس في إفران و32 درجة في السمارة كأعلى المقاييس. تتفاوت الحالة الجوية عبر القارة الإفريقية، حيث يسود طقس مستقر ومشمس إلى غائم جزئيا في شمال وغرب القارة مع تسجيل على المقاييس في تونس وباماكو ب 34 درجة، بينما تشهد إفريقيا الوسطى والشرقية أجواء ماطرة وعواصف رعدية تشمل ياوندي، نيروبي وأديس أبابا، والحرارة بين 24 في أديس أبابا و40 درجة كأعلى المقاييس في الخرطوم. يسود طقس ممطر وغير مستقر في عواصم أوروبية وأمريكية مثل باريس وروما ومونتريال، بينما تشهد المدن الأسيوية والعربية أجواء مشمسة ومستقرة مع تشكل عواصف رعدية في سيدني وبروكسل، وتتأرجح درجة الحرارة العالمية بين 15 درجة في مونتريال كأدنى المقاييس و42 درجة في دبي كأعلى مقياس تحت طقس شديد الحرارة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، ومحمد بن عبو يعود إلينا من جديد في نشرة السابعة. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير أيمن من جديد. مساء الخير مستمعينا الكرام، وبداية عرض السابعة بالعناوين. الاحتجاجات الطلابية في فرنسا تتسع مع نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع في مواجهات مع قوات الأمن، فيما يتهم رئيس الحكومة سيباستيان لوكورني اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. العاصمة الرباط تشهد استمرار الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري وسط تكثيف الاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية وازدياد تساؤلات حول ملامح الأغلبية الحكومية الجديدة. اليمن يدخل منعطفا عسكريا وسياسيا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات واستهداف مفاصل قوة الحوثيين، فيما تعلن قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وانطلاق عملية فجر اليمن نحو استعادة مؤسسات الدولة. صندوق النقد الدولي يحذر من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بفعل الأزمات المتعاقبة من التضخم وجائحة كوفيد إلى الحروب، مؤكدا أن أسعار السلع مقارنة بغيرها تواصل الارتفاع وتستقر عند مستويات مرتفعة بشكل دائم.
0: مستهل عرض السابعة محمد من فرنسا، وبها تسعى نطاق الاحتجاجات الطلابية بشكل كبير اليوم مع نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع، حيث تواجهوا مع قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب في وقت اتهم رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنيو اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية.
1: وفي ظل إجراءات أمنية مشددة انضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل. وبعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في نحو 30 مدينة. عودة إلى جذور هذا الحراك مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف في الروبورتاج التالي.
2: سان دوني ثانوية بوليلوار، هنا بدأ كل شيء. يفعون بشعارات ناضجة تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
3: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلا هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليما جيدا مثل غيرهم؟
2: تلاميذ ثانويات الضاحية البارزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية. مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة. أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد. آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
4: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة تلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة. وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
2: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
0: غير بعيد عن فرنسا واحتجاجاتها، رفعت المحكمة العليا الإسبانية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارلس بوشتيمونت، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017.
1: رفع المحكمة العليا لمذكرة التوقيف جاء عقب مصادقة المحكمة الدستورية على أن يشمل قانون عفو صدر في وقت سابق المتهمين بالاختلاس، وهي الجنحة التي منعت حتى الآن الزعيم الانفصالي من الاستفادة من هذا القانون. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وفي مؤتمر صحفي رحب بالقرار، مشيرا إلى أنه يتيح لكاتالونيا التطلع نحو المستقبل. فماذا عن دلالات هذه العودة المرتقبة؟ الجواب مع محمد رجاء بركات، خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل، اتصل به يوسف النعماني.
5: هذا القرار سيؤدي إلى عودة بوتشيمون إلى إسبانيا بشكل رسمي، وهذا الأمر سيسهل على رئيس الوزراء الإسباني الذي قرر إجراء انتخابات قريبا في إسبانيا بعد المشاكل التي يواجهها حاليا. وربما هو يطمح أيضا بالحصول على دعم بعض الأحزاب الانفصالية من أجل تشكيل حكومة اشتراكية مع الائتلاف مع أحزاب أخرى، ومن بينها ربما بوتشيمون وحزبه. معروف أن السيد بوتشيمون عمل في بروكسل وكان عضو في البرلمان الأوروبي، وخلال الأحداث التي جرت وطالب فيها الانفصال عن إسبانيا وتمت ملاحقته آنذاك بتهمة الفساد، إلا أنه يبدو أن السيد بوتشيمون سوف يعود، والبعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون له دور هام في المستقبل فيما يتعلق بالسياسة الإسبانية.
0: تتواصل في العاصمة المغربية الرباط الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة، وسط تكثيف للاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية بحثا عن ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة. محمد،
1: وبعد لقائها أمس بالأمينين العامين لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، استقبلت المنصورية اليوم قيادات الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي يجري بلورتها، ومع تداول معطيات بشأن إمكانية تشكيل أغلبية تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى جانب حزب آخر، تزداد التساؤلات حول مدى اقتراب المشاورات من الحسم، وما إذا كانت ملامح الأغلبية الجديدة بدأت تتضح فعلا. في المتابعة، مراسل ميديا من الرباط عادل الزبيري.
6: في اليوم الثاني من الجولة الثانية من مشاورات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة، تصل أولاً فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة إلى مقر حزب الجرار في حي أجدال في الرباط، بينما في حي الرياض طلب محمد نبي بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تفويضاً من برلمان حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
7: وضع كيقتضي إصلاحات كتجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية بما من شأنه تقليص مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة اللي ما كتبعتش على الافتخار أبدا في مغرب اليوم. ما استمعنا إليه سواء في الوفد الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى.
6: في مقر التقدم والاشتراكية تواصلت نقاشات اللجنة الإدارية للحزب اليساري على امتداد أكثر من 6 ساعات. سعيد أقداد القيادي الشاب في التقدم والاشتراكية يعبر عن استعداد الحزب لخدمة المغرب.
8: أجل كذلك طرح ما يطرح حول تقييم نتائج الانتخابات. أكثر من ذلك نحن أمام تحديات مهمة، التحديات المطروحة ما بعد الانتخابات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. اللجنة المركزية ستجتمع لكي تناقش بعمق هذا الشيء اللي كاين اليوم، ولكي تناقش كذلك التحديات المطروحة على الحزب مستقبلا.
6: للأسبوع الثاني تتواصل مشاورات تشكيل أول تحالف حزبي لحكومة ترأسها امرأة لأول مرة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: أعلنت المملكة المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار وبيابي التي تضم 3 أبناك مغربية وشركة ريسي فارم أي بي اليوم عن إبرام اتفاقية إطار تنظم تفويت حصة 10% التي تمتلكها ريسي فارم في شركة ماغوك بيوتكنولوجي لصالح صندوق محمد السادس للاستثمار والانسحاب المنظم لشركة ريسي فارم من المشروع.
1: وأوضح صندوق محمد السادس للاستثمار في بلاغ أن هذه العملية تشكل بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير شركة ماغوك بيوتكنولوجي بعد مرحلة أولى خصصت لهيكلة وإرساء وإطلاق منصتها الصناعية لإنتاج اللقاحات والمنتجات الحيوية بالمغرب. وذكر البلاغ بأن هذه الشراكة التي أطلقت في شتنبر 2021 تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس تروم تعزيز السيادة الصحية للمملكة وتزويدها بمقدرات صناعية وتكنولوجية رائدة في مجال تصنيع اللقاحات والمنتجات الحيوية. وجهتنا في 7 منطقة الخليج العربي، حيث تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قواتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها، وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن أمس انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. فإلى أين تمضي العملية العسكرية التي أطلقتها القوات اليمنية الشرعية، وهل توجد مؤشرات ميدانية على إمكانية تحقيق أهدافها؟ سؤال طرحه ريدا كريفي على أحمد عائد رئيس تحرير موقع مأرب بريس من محافظة مأرب.
9: عملية فجر اليمن هي عملية عسكرية تم إقرارها بالتنسيق المباشر بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، حققت نجاحات كبيرة متمثلة بما حصل بمضيق باب المندب بمديرية ذباب وأجزاء من مديرية المخا. أيضا هناك عمليات عسكرية متعددة، هناك عملية عسكرية يعني تم تنفيذها بالطيران الجوي بمحافظة حجة بمديرية حرض، وهناك أيضا عملية عسكرية أيضا في محافظة صعدة متاخمة للحدود السعودية، وكذلك أيضا هناك عملية عسكرية واسعة تتم بمديرية الوازعية بمحافظة تعز. نجحت القوات الحكومة اليمنية في تحرير عدد من السلاسل الجبلية بالمحافظة، وهناك عمليات هروب واسع من عدد من القرى لميليشيا الحوثي. الجيش والمقاومة استطاعوا في قطع خطوط الإمداد في كثير من المديريات بمحافظة تعز. هناك ارتباك واضح يعني في تحركات الميليشيا الحوثية، أيضا بمحافظة مأرب يعني نجحت العملية العسكرية التي حصلت جنوب مأرب يعني في تأمين جبال البلق، وهي سلسلة جبلية استراتيجية يعني كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وتم تأمينها من الناحية الجنوبية وسيطرة مناطق شاسعة باتجاه جنوب المحافظة.
1: على الصعيد الدبلوماسي، أفادت قطر اليوم بأن الاتصالات مع إيران مستمرة لحل النزاع في الشرق الأوسط، في حين أكد الديوان الأميري أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في الدوحة. أقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي في تصريح صحفي إن الاتصالات مستمرة ولم تنقطع، والزيارات مستمرة أيضا، وتهدف في هذه المرحلة للتوصل إلى تقدم من الممكن البناء عليه. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب في العالم تواصل الضغط على أسعار السلع، ولا سيما السلع الأساسية، ما يبقيها عند مستويات مرتفعة. وبحسب منشور لصندوق النقد الدولي على موقعه، أكد أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل زهير تومي.
10: الأزمات المتتالية التي مر منها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة أرخت بظلالها القاتمة على المجتمعات وتحديداً مكونها الأساسي الأسر جراء تبعات التضخم في أسعار السلع والخدمات. تشخيص خلص إليه صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له ركز على القدرة الشرائية للمستهلكين التي تهاوت بشكل لافت ومقلق. هذا المرض الاقتصادي الذي يسببه التضخم مرشح لمزيد من المضاعفات وفق تحذيرات المؤسسة المالية الدولية التي لاحظت أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وبدون مفاجأة يرجع صندوق النقد الدولي هذه الدوامة التضخمية بدءا إلى تبعات جائحة كوفيد 19 التي أدت إلى اضطراب معظم سلاسل التوريد العالمية، مرورا بتداعيات الحرب في أوكرانيا بحكم تأثيرها سلبا على إنتاج السلع الغذائية والطاقة، وانتهاء بالنزاع الحالي في الشرق الأوسط الذي تسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة التي ينتج قسم كبير منها انطلاقا من مشتقات النفط. وفي مختلف أنحاء العالم يرصد تقرير صندوق النقد الدولي نفس المعطى المتمثل في مواجهة الأسر ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، فيما لا ترتفع الأجور بنفس وتيرة ارتفاع الأسعار. بلغة الأرقام، يتوقع الصندوق أن ترفع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط نسبة التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام مقابل 4.1% المسجلة العام الماضي.
1: شكرا لك زهير التومي، وبتقريرك ننهي عرض السابعة، والكلمة تعود إليك مباشرة الزميل أيمن.
0: شكرا لك محمد، ونواصل معكم مستمعينا فقراتنا عبر الحصاد. أطلقت اليونسكو برنامج ذاكرة العالم لحماية التراث الوثائقي الإنساني، وفي هذا السياق قدمت تونس والجزائر ومصر وتركيا ترشيحا مشتركا لإدراج مقدمة ابن خلدون في هذا البرنامج العالمي، لكن هذا التحرك أثر تساؤلات وموجة من الاستغراب في المغرب الذي يحتفظ بنسخة أصلية من كتاب العبر، ولعبت عاصمته العلمية فاس دورا محوريا في مسيرة العلامة. فلماذا غاب المغرب عن هذا الترشيح المشترك؟ وهل الأمر مجرد إجراءات إدارية أم خلفه حسابات أخرى؟ للحديث بقية مع شكري البكري.
11: حديثنا اليوم عن هذا الجدل الذي أثارته بعض الأوساط الثقافية في المغرب بعد الإعلان عن الترشيح المشترك الذي تقدمت به كل من تونس والجزائر ومصر وتركيا لإدراج مقدمة ابن خلدون في برنامج اليونسكو ذاكرة العالم باعتبارها تراثا إنسانيا من حيث قيمتها العلمية والتوثيقية والتاريخية. ويستند هذا الترشيح الرباعي المشترك لكون ابن خلدون ألف المقدمة على مراحل مختلفة خلال مقامه في تونس والجزائر والمغرب ومصر، كما تحتفظ تركيا بنسخة أصلية للمقدمة أهداها ابن خلدون للسلطان المملوكي الظاهر برقوق عام 1395 وتسمى النسخة الظاهرية. وإذا كان الترشيح يقوم على معايير المقام الجغرافي والفكري لابن خلدون، فقد أقام العلامة عبد الرحمن بن خلدون في المغرب، في فاس تحديدا، حذاء الجامع القروي. وإذا كان الترشيح يقوم على معيار توفر المخطوط في هذا البلد أو ذاك، فمعلوم أيضا أن ابن خلدون أهدى السلطان أبا فارس المريني نسخة من كتابه، وأن هذه النسخة استقرت في رفوف جامع القرويين بعد ذلك وتسمى النسخة الفارسية. فلماذا لم ينضم المغرب إلى الترشيح المشترك وللجنة الدولية لدعم تسجيل المقدمة في سجل ذاكرة العالم؟ تناسل السؤال وذهب البعض إلى أن النسخة الفارسية اختفت من رفوف جامع القرويين منذ عقود، وافترض بعض آخر بأنها حسابات سياسية، فيما جزم البعض الآخر بأنه إقصاء مبيت للمغرب. لكن هل من إثبات على اختفاء النسخة الفارسية من كتاب العبر وضمنه المقدمة من رفوف جامع القرويين؟ واختفاء النسخة الفارسية من عدمه ليس مبررا في نهاية المطاف لعدم الترشيح، فعدد من المصادر تؤكد إهداء ابن خلدون للسلطان المريني، كما تؤكد وجود النسخة الممهورة في جامع القرويين. لكن السؤال، هل تقدم أحد، جهة مغربية ما، بالرغبة في هذا الترشيح المشترك؟ ولا يهم الترشيح المشترك في نهاية المطاف بقدر ما تهم النسخة الفارسية من كتاب العبر. هل اختفت حقا من رفوف جامع القرويين؟ وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
0: شكرا للزميل شكري البكري. ومن أخبار الأدب والثقافة نفتح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة رفقة الزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
12: مساء نور أيمن.
0: إذن يوسف مستهل مساء الرياضة بالحديث عن أخبار البطولة المغربية الاحترافية. أخيرا المغرب الفاسي حدد ملعب مباراة الرجاء الرياضي التي ستجرى الخميس المقبل لحساب الجولة الثالثة،
12: بعد جدل واسع أيمن مرتبط بغلق المركب الرياضي الكبير بمدينة فاس لإجراء عملية صيانة تحضيرا لكأس العالم 2030 واستمرار الأشغال في ملعب الحسن الثاني. اختار المغرب الفاسي الملعب الشرفي بمكناس مسرحا لمباراته المقبلة في الجولة الثالثة من البطولة المغربية ليضع نقطة نهاية لمجموعة من التساؤلات طرحتها جماهيره خلال الفترة الماضية، والتي ستجد صعوبات كثيرة في هذه الظرفية الصعبة من الموسم التي تعرف عودة الفريق لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب لفترة طويلة. بطل المغرب سيستقبل الرجاء يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي قبل أن يسافر لمواجهة اتحاد طنجة يوم الأربعاء 14 من هذا الشهر، موعد فرض على إدارة الماس التواصل مع لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي من أجل تأخير مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني ليوم الأحد أمام نادي أسيك ميموزا الإيفواري بدلا من السبت، فاديا للإرهاق الذي قد يعيق تشكيلة المدرب البرتغالي روي الميدا. وبحسب الأخبار القادمة من كواليس الماس، فإن الاتحاد الأفريقي تجاوب بشكل إيجابي مع هذا الطلب في انتظار تأكيده بشكل رسمي. في أخبار البطولة المغربية أيضا، دعت العصبة الوطنية لكرة القدم أندية القسمين الأول والثاني لإرسال تقاريرهم الاجتماعية شهريا مرفقة بوثائق أداء الأجور في إطار تعزيز الحكامة المالية. أوضحت العصبة أنها توصلت بتقارير 4 أندية فقط مقابل غيابها عن 28 ناديا آخر، مطالبة المتأخرين بتسوية وضعيتهم وإرسال الوثائق المطلوبة دون تأخير.
0: إلى أخبار المنتخبات المغربية، منتخب أقل من 20 سنة ينهي بطولة شمال إفريقيا في الوصافة بعد الخسارة أمام ليبيا. يوسف،
12: المباراة كانت مخيبة للأمل أيمن على الصعيد الأداء العام للمنتخب المغربي الذي كان الطرف الأفضل تقنيا خصوصا في الشوط الثاني، لكنه فشل في ترجمة سيطرته.
0: أرضية الملعب كانت أيضا طبعا غير مجهزة على بحسب ما تابعت يعني.
12: طبعا وأيضا الرغبة الكبيرة التي أبداها المنتخب الليبي الذي لعب المباراة وهو يعرف أنه لن يتأهل إلى كأس إفريقيا في هذه النسخة، لكنه لعب أفضل مبارياته في البطولة بصفة عامة. ليبيا على العموم فازت بثلاثة أهداف لهدفين، لكن المنتخب المغربي أيمن تأهل إلى كأس إفريقيا منذ الجولة الماضية، لكن كوصيف للمنتخب المصري الذي استغل عثرة المنتخب المغربي وفاز على الجزائر بهدفين نظيفين. نذكر أن كأس إفريقيا ستقام في غانا خلال عام 2027. نواصل مع الأخبار المتعلقة بالمنتخبات المغربية. توصلت الجامعة الملكية بإشعاع من الاتحاد الدولي فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب المغربي النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وجاء تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوض التصفيات. المنتخب المغربي سيواجه في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. تقريبا في نفس السياق يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفية كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهات مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وسيخوض المنتخب المغربي بقيادة البرازيلي ماركو أوكتافيو مباراة الذهاب في بنغازي يوم 9 من أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب في المغرب يوم 18 من نفس الشهر. المدرب البرازيلي وجه دعوة لمجموعة من الأسماء على رأسها محمد منار، إلياس رقيق، ياسر عبادة، عماد لديمي، أمين البدوري، إدريس غنام، زهير جباري، بدر القريشي، عدنان أبحري، محمد حيشو، رضا الزهراوي وحمزة حساني. هذه قائمة المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية. في كرة القدم داخل القاعة، دخل المنتخب المغربي المرحلة الأخيرة من استعداداته تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام في المغرب انطلاقا من 12 من هذا الشهر وإلى غاية 21. المنتخب بقيادة المدرب هشام الدقيق خاض حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبي اللائحة الاحتياطية سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. نذكر بالقرعة التي أوقعت المنتخب المغربي في مواجهات أمام الجزائر وليبيا وزامبيا. المباراة الافتتاحية ستكون أمام الجزائر يوم 12 من أكتوبر بالقاعة المغطاة التابعة لملعب مولاي عبد الله في الرباط. نواصل مع أخبار كرة القدم الأوروبية، هذه المرة مع دوري الأمم الأوروبية التي تعرف الكثير من الإثارة والتشويق. في هذه الأثناء المنتخب الإسباني يتأخر أمام كرواتيا بهدف نظيف رغم لاعب المدرب لويس دي لا فوينتي بتشكيلته الأساسية في حضور للنجم لامين يامال إلى جانب رودري وأيضا بيدري وأولمو في خط الوسط. المنتخب الكرواتي تقدم في النتيجة عبر لاعبه الخبير بيريسيتش في الدقيقة 17. وفي هذه الأثناء أيضا المنتخب الإنجليزي يتقدم على تشيك بهدفين نظيفين، هاري كين عاد لتسجيل الهدف أو الهدف الخامس له منذ انطلاق المنافسة. أمس المنتخب الفرنسي أبدع في الشوط الثاني أمام بلجيكا، فاز بإقناع بأربعة أهداف لواحد، وتأثير المدرب زين الدين زيدان كان واضحا على أداء الديوك في هذه المباراة. قال عن التغييرات التي أجراها بين الشوطين.
13: صحيح، تغيرت الأمور في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، رغم أننا بدأنا بداية جيدة. افتقدنا ربما للإيقاف في آخر 25 إلى 30 مترا الأخيرة، الأمر الذي كان ينقصنا بالمناسبة في مبارياتنا الثلاث، لكن بعد ذلك قدمنا شوطا ثانيا بشكل مختلف، نجحنا في إدراك التعادل وبعدها تغيرت المباراة تماما. أنا سعيد جدا لأن ذلك جاء نتيجة لعمل كل الفريق. ننهي هذا التجمع على أي حال بتقييم إيجابي جدا، لذلك أعتقد أن الأمر مستحق قياسا إلى كل ما قدمناه في هذه المباراة وفي الشوط الثاني بالأساس.
12: زيدان بدأ يؤثر على أداء المنتخب الفرنسي وليونيل ميسي يودع جماهير الأرجنتين للمرة الأخيرة أمسية اليوم أمام منتخب بنين في مباراة ودية ستجرى على ملعب مونومونتال في بوينوس آيرس. الأرجنتين تستقبل بنين انطلاقا من الساعة 11، ومظاهر احتفالية كبيرة حضرت لودعية ليونيل ميسي الذي سينهي مساره الدولي رفقة الأرجنتين بعد تاريخ حافل تميز خصوصا بالألقاب خلال السنوات العشر الأخيرة بعد قطر 2022 وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مرتين، كما خاض نهائي كأس العالم الأخيرة وخسر المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني. إلى الحديث سريعا عن باقي الرياضات، أحرز سربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا الثلاثاء في بكين اللقب الثاني بعد 100 في مسيرته، وذلك عقب فوزه بهذه البطولة بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس ديمينور المصنف 9 عالميا. جوكوفيتش بات على بعد لقب واحد من رصيد السويسري روجر فيدرر. وفي التنس أيضا أعلن الإيطالي نيكسينر المصنف الأول عالميا الثلاثاء أنه لن ينافس مرة أخرى في 2026، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة. أما في رياضة الجولف، فجولة ليف للجولف تواجه مرحلة حاسمة بعد تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة وسط ما سعى لإعادة إطلاقها خلال عام 2027. شركة استثمارية جديدة قامت أو وعدت بتمويل أولي قد يصل إلى 300 مليون دولار من أجل الخروج من هذا النفق الضيق وبعث المنافسة بشكل يرقى لمستوى تطلعات أبرز النجوم المشاركين فيها. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. أعود من جديد إليك أيمن.
0: شكرا لك يوسف، متعة كبيرة ونحن نستمع للأخبار الرياضية منك، ونواصل معكم مستمعينا الفقرات المتعددة. قبل نشرة السابع والنصف نطالع من جديد حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
14: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé sur Dara et nuageux à partiellement nuageux sur le reste du pays. Il pleuvra sur le Rif et les zones proches, le Moyen Atlas et encore sur l'est du Haut Atlas. Côté Mercure, prévoit 25 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 24 degrés à Tanger avec un temps partiellement nuageux et des orages. 31 degrés à Laayoune, 28 degrés à Marrakech. Il fera 26 degrés à Agadir, 24 degrés à Fès avec des orages de prévu. Il fera 28 degrés à Dakhla ou encore 26 degrés à Nador. En Afrique du Nord, prévoir un temps partiellement nuageux dans l'ensemble, à l'exception du Caire, avec un temps ensoleillé où il fera 30 degrés. Il fera 30 degrés également à Tripoli, 34 degrés à Tunis, 27 degrés à Alger ou encore 33 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent. En Afrique de l'Ouest, il fera 29 degrés à Abidjan, 30 degrés à Lagos, 31 degrés à Dakar avec des averses ou encore 27 degrés à Conakry avec un temps pluvieux. Dans le reste du monde, prévoir 19 degrés à Paris avec des averses. Des averses également attendues à Londres où il fera 16 degrés. Il fera également un temps pluvieux à Rome où les températures atteindront 26 degrés. Il fera 20 degrés à New York, 15 degrés à Montréal avec des averses, 25 degrés à Tokyo, 29 degrés à Pékin. Il fera 35 degrés à Bagdad, 39 degrés à La Mecque ou encore 42 degrés à Dubaï.
0: السبعة ونصف بميديا، نشرة الأخبار المفصلة مع كاساندرو توما.
15: Bonsoir à toutes et à tous. À la une, en France, d'immenses manifestations dans le cadre du mouvement lycéen. Entre 250 et 450 000 personnes sont descendues dans les rues aujourd'hui. Des chiffres comparables à ceux de mai 68. Nous serons à Paris dans cette édition. Au Yémen, l'escalade du conflit. Les Houthis ciblent l'Arabie Saoudite qui, elle, soutient les forces gouvernementales yéménites. Au lendemain de la vaste offensive contre les rebelles, les combats continuent de plus belle. Nous ferons le point. Au Maroc, les consultations pour former un gouvernement continuent aujourd'hui et selon plusieurs informations convergentes, le nouvel exécutif pourrait pencher au centre-gauche. Nous vous dirons pourquoi. Le Sénégal se dote d'un plan d'urgence pour faire face aux intempéries. Après les fortes précipitations de ce week-end à l'origine d'importantes inondations, Dakar souhaite prévenir les risques. Un expert nous dira pourquoi le pays n'y était pas préparé. Plus de deux semaines après le début du mouvement, l'acte 3 de la mobilisation lycéenne a eu lieu ce mardi en France. La CGT a apporté son soutien aux jeunes et pour la première fois, une intersyndicale de l'éducation nationale s'est jointe au mouvement. 40% des établissements de l'enseignement supérieur ont été perturbés ce mardi, selon l'éducation nationale, ce qui représente environ 900 lycées. Le ministère de l'Intérieur estime de son côté que 256 000 personnes ont défilé à travers le pays. Elles seraient 450 000 d'après les organisateurs. À Paris, dans la capitale, Beauvau chiffre à 56 000. Le nombre de manifestants, c'est deux fois plus selon les organisateurs. Notre correspondante Fanny Bailly était reportage.
16: Jeunesse fâchée mais pas facho, une jeunesse en feu ne s'éteint pas à la lacrymo. Sur les pancartes, les jeux de mots fusent dans le cortège, mais les revendications, elles, sont bien sérieuses.
17: On nous a toujours parlé de méritocratie, que si on travaille à l'école, ça allait aller, sauf qu'en fait, on peut pas travailler dans une école où le plafond nous tombe sur la tête, où il y a de l'amiante dans les murs et où les profs sont absents la moitié de l'année.
16: Alors Adèle, 18 ans, accompagnée de ses camarades de terminale, a décidé de sortir dans la rue en soutien à tous les lycéens et lycéennes.
17: On nous a parlé de mai 68 toute notre vie, de la jeunesse qui se mobilisait pour faire changer l'État, pour faire changer l'éducation nationale, maintenant c'est à notre tour.
16: Lorraine, c'est en seconde, il a 15 ans et c'est la toute première fois qu'il manifeste. Lui se considère plutôt privilégié, mais il estime important de rejoindre le mouvement.
18: Arrêter de supprimer les métiers, arrêter de baisser le budget de l'éducation. On ne demande pas non plus de complètement renverser le système, mais juste de faire des changements.
16: Lorraine et ses camarades peuvent en tout cas compter sur la présence de leurs parents et de leurs enseignants pour les protéger. Suzy est professeure d'anglais.
19: J'ai des élèves qui sont 40 heures par semaine à l'école et qui font des devoirs après. Donc c'est pas normal.
16: Des revendications qui sont justes et légitimes selon Alain Esmery. Comme beaucoup d'autres dans le cortège, le président de la Ligue des droits de l'homme à Paris regrette cependant la réponse violente des forces de l'ordre.
20: Automatiquement, la police sort comme si elle avait face à elle les pires criminels dangereux, sort des armes létales. On peut pas traiter notre jeunesse de cette façon-là. Notre jeunesse, c'est notre avenir à tous. Donc prenons soin de notre avenir.
16: Dans la capitale, 2000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour encadrer la manifestation. À Paris, Fanny Baye pour Média.
15: Et dans ce contexte, Emmanuel Macron réunira ce soir plusieurs ministres à l'Élysée, dont le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et celui de l'Éducation.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: قد تخلد صور تعنيف التلاميذ واعتقال الآلاف منهم

0: أبرز مشاهد نهاية ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتجاجات تاريخية فجرها غضب تلاميذ الثانويات من تراجع مستوى التعليم وظروف التمدرس. ورغم المقاربة الأمنية الصارمة، تتسع رقعة الحراك يوما بعد آخر بدخول الجامعات والنقابات على خط تضامني غير مسبوق، يعيد إلى الأذهان انتفاضة ماي من العام 68-900. الموضوع مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف في فقرة ميديا روبورتاج.
1: ساندوني، ثانوية بوليلوار، هنا بدأ كل شيء. يفعون بشعارات ناضجة، تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
2: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلا هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليما جيدا مثل غيرهم؟
1: تلاميذ ثانويات الضاحية الباريزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية. مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة.
3: منذ 10 سنوات ومع تعاقب حكومات ماكرون تواصل الخدمات العمومية في فرنسا تراجعها. المدرسة العمومية فقدت جزءا كبيرا من مواردها المادية والبشرية، فيما توجد العديد من البنيات التحتية في حالة مزرية للغاية. الحكومة تتحمل مسؤولية ما يجري، لكنهم اليوم يقولون إن المسؤولية تقع علينا نحن، وإننا نحتاج لأننا متألمون ونريد فقط التغيب عن الفصول وإحراق سلال القمامة. لو كانت لدينا الثانويات التي نستحقها لما كنا في الشارع اليوم.
1: أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد. آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
4: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة تلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة. وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
1: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. موقف لن يحل الأزمة، يقول عمدة ساندوني. بلي باغايوكو يساند حركة الشباب.
5: عندما يكون المرء شابا في 15 أو 16 من عمره، وفي لحظة ما يصوب نحوه تقريبا مقذوف من نوع فلاش بول، سواء على مستوى البطن أو الوجه، فمن الطبيعي أن تنشأ في تلك اللحظة موجة من التضامن، أولا لحماية الشخص، ولكن أيضا تعبيرا عن الاستنكار، لأن هذا أمر طبيعي. فهؤلاء في نهاية المطاف بشر، لكن العنف في مرحلة ما قد يكون مشروعا أيضا، غير أنه كلما أمكن تجنبه كان ذلك أفضل.
1: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهرا قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟ باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
0: شكرا لمراسلتنا في باريس إكرام بن شريف. ونواصل معكم مستمعينا فقرة إيكولوجيا اللحظة. في المغرب لم تعد الهجرة من الريف إلى المدينة تقتصر على البحث عن العمل أو الدراسة، بل أصبحت التغيرات المناخية ونقص المياه من أبرز دوافع النزوح، وسط توقعات البنك الدولي بوصول عدد المهاجرين المناخيين داخليا إلى نحو 1,900,000 شخص بحلول العام 2050. فكيف سي يعيد المناخ رسم خريطة الهجرة الداخلية في المغرب؟ وهل تعمق ندرة الموارد تراجع الاستقرار في القرى؟ الموضوع محور فقرة إيكولوجيا. ماذا لو كان قرار شخص بالانتقال من قريته إلى المدينة لا يتعلق فقط بالعمل أو الدراسة؟ ماذا لو كان الماء جزءا من القصة؟

في المغرب بدأت العلاقة بين المناخ والهجرة تحظى باهتمام متزايد، لأن تغير الظروف المناخية يمكن أن يؤثر في الزراعة والماء والدخل، وبالتالي في قدرة الأسر على الاستمرار في المكان نفسه. تقديرات البنك الدولي تشير إلى إمكانية أن يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 1,900,000 مغربي إلى الهجرة الداخلية من المناطق القروية نحو المدن بحلول العام 2050. لكن الرقم ليس هو القصة كلها. القصة هي ما يحدث عندما تتحول البيئة من عامل غير مرئي إلى جزء من قرار الإنسان. شاب يغادر قريته بحثاً عن الدراسة، أسرة تنتقل بحثاً عن مصدر دخل أكثر استقراراً، فلاح يجد أن الظروف التي كانت تسمح له بالاستمرار في أرضه لم تعد كما كانت، وهكذا يصبح المناخ مرتبطاً بسؤال اجتماعي كبير: أين سنعيش غداً؟ واللافت أن الهجرة ليست دائماً مجرد نتيجة سلبية، بل بعض الدراسات والمبادرات تنظر إليها أيضاً باعتبارها وسيلة يتكيف بها الناس مع الظروف الجديدة. لكن المدن التي تستقبل هؤلاء السكان تواجه بدورها تحديات: السكن، النقل، الخدمات، فرص العمل، والضغط على الموارد. لذلك فإن التعامل مع التغير المناخي لا يعني فقط حماية الغابات والأنهار، إنه يعني أيضاً التفكير في الناس الذين ستتغير حياتهم بسبب تغير البيئة. وربما سيكون سؤال المستقبل ليس فقط كيف نحمي الطبيعة من الإنسان، بل أيضاً كيف نهيئ المدن والمجتمعات لاستقبال إنسان اضطر إلى تغيير مكانه بسبب الطبيعة.

البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة طبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز 8 هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس بسماء المنطقة المغاربية والإفريقية وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن تشهد الحالة الجوية تقلبات مطرية ورعدية، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في معظم المناطق مع تساقطات مطرية وعواصف رعدية تهم مناطق الريف السايس الأطلس ومناطق أخرى كطنجة وفاس وإفران. وفي المقابل يستقر الطقس على الأقاليم الجنوبية والمناطق الساحلية بين طنجة وسيدي إفني، ودرجات الحرارة الدنيا 17 درجة في إفران و32 درجة في السمارة. الحالة الجوية عبر القارة الإفريقية تتفاوت، حيث يسود طقس مستقر ومشمس إلى غائم جزئيا في شمال وغرب القارة مع تسجيل على المقاييس في تونس وباماكو ب34 درجة، بينما تشهد

0: أفريقيا الوسطى والشرقية أجواء ماطرة وعواصف رعدية تشمل ياوندي، نيروبي وأديس أبابا. طقس الممطر وغير مستقر يسود في عواصم الأوروبية والأمريكية مثل باريس وروما ومونتريال، بينما تشهد المدن الأسيوية والعربية أجواء مشمسة ومستقرة عموما مع تشكل عواصف رعدية في سيدني وبروكسل، وتتأرجح درجات الحرارة في بين 15 درجة في مونتريال كأدنى المقاييس و42 درجة في دبي كأعلى مقياس تحت طقس شديد الحرارة. تمام الثامنة باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموعد الإخباري من فرنسا، وبها اتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية بشكل كبير اليوم مع نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع، حيث تواجهوا مع قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب في وقت اتهم رئيس الحكومة سيباستيان لوكورني اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. وفي ظل إجراءات أمنية مشددة انضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل. وبعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في نحو 30 مدينة. رفعت المحكمة العليا الإسبانية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصال الكاتالوني كارلس بوشيمونت، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. رفع المحكمة العليا لمذكرة التوقيف جاء عقب مصادقة المحكمة الدستورية على أن يشمل قانون عفو صدر في وقت سابق المتهمين بالاختلاس، وهي الجنحة التي منعت حتى الآن الزعيم الانفصالي من الاستفادة من هذا القانون. تتواصل في العاصمة المغربية الرباط الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة، وسط تكثيف للاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية بحثا عن ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة. وبعد لقائها أمس بالأمينين العامين لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، استقبلت المنصوري اليوم قيادات الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي يجري بلورتها. بتعيينات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد هام. هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 حتى 10 من أكتوبر الجاري. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العملية العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قواتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب، وصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. تمام الثامنة والدقيقة الرابعة بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
2: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا شفقة تامة ورأفة عامة ورحمة شاملة وحنو سحائبه هاملة، يحب الرفق ولا يعدل عن جهاته، وإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، ويأمر بالحسنة ويدني أهلها، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح ويتجاوز عن المسيء ويسمح ويدفع بالتي هي أحسن.

يقول العارف بالله مولانا أحمد الصاوي المتوفى سنة 41 و200 ألف للهجرة رضي الله عنه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي ادعوا له بما يليق به. وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريفهم بذلك، حيث اقتدوا بالله تعالى في مطلق الصلاة وإظهار تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا مكافأة لبعض حقوقه على الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم.

حق على كل من وصلت له نعمة من شخص أن يكافئه، فصلاة جميع الخلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكافأة على ما يجب عليهم من حقوقه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفت به عليه الصلاة والسلام، لأنه كما يقول الإمام مولانا علي الرضا بن مولانا موسى الكاظم رضي الله عنهما: اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم شرفت به كما شرفت به مكة، وشرفت به المدينة، وشرف به يوم مولده، وشرف به كل شيء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
2: جماعة أهلا بكم. مشاورات تشكيل حكومة جديدة في المغرب هذا المساء فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت اليوم بعد التداول والنقاش بين أعضائها وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. وأبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل اليوم بالرباط الفريق الركن عيسى سيب بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية وفي المعرض الدولي للطيران والفضاء مراكش للطيران 2026. وقام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم رئيس أركان القوات الإماراتية وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمل الكبرى الذي أنعم به عليها الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تقديرا لجهوده في تعزيز علاقة التعاون العسكري بين البلدين. انتخب البرلمان الليبي اليوم الصالحين عبد النبي النائب عن طبرق شمال شرق ليبيا رئيسا له خلفا لعقيل الصالح الداعم لخليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد والذي يتولى المنصب منذ 12 عاما في خطوة قد تشير إلى تغير التوازنات السياسية حسب خبراء. رفعت المحكمة العليا الإسبانية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكاتالاني كارلس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. في الرياضة، فتح النجم المخضرم كريستيانو رونالدو الباب أمام عودته إلى منتخب البرتغال لكرة القدم مقدما اعتذاره عن مغادرة معسكر المنتخب شارك في بطولة الأمم الأوروبية، ورغم اتهامه للمدرب جورجي جيزوس بالإخلال بوعده مرتين، قال رونالدو في بيان إنه سيكون متاحا كما كان دائما حتى اليوم للمنافسة وتحقيق الانتصارات من أجل المنتخب الوطني البرتغالي. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show. Playing the
5: rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
6: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi 1.
7: Respirez, vous êtes sûr.

0: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاورات الجولة الثانية لتشكيل الحكومة بإجراء اتصالات مع قادة الأحزاب وسط تساؤلات حول ملامح الأغلبية الجديدة. ردود فعل منددة في تونس بتعديل الرئيس قيس سعيد لبنود القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. اتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مع نزول عشرات الألاف إلى الشوارع، والوزير الأول يتهم اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات إلى إثارة الفوضى قبل انتخابات الرئاسة. اليمين المتطرف في ألمانيا يفوز برئاسة برلمان إقليمي للمرة الأولى منذ عام 45 في ولاية ساكسونيا أنهالت بعد شهر من فوزه الساحق في الانتخابات على المحافظين. الرياضة جولة ليفل غولف أزمة مالية تهدد مستقبلها بعدما تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس في وقت تسعى فيه إلى الحصول على تمويل جديد لإعادة هيكلة الجولة استعدادا لموسم 2027. عمر بوشمعة أهلا بكم في هذه النشرة. مشاورات تشكيل حكومة جديدة في المغرب بالرباط تواصلت اليوم. هذه المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بتكثيف الاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية في إطار جولة ثانية من المشاورات بحثا عن ملامح الأغلبية المقبلة. فبعد لقائها اليوم الاثنين بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، استقبلت السيدة المنصوري اليوم قيادات كل من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة الشعبية. وهذا المساء فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. هذه مراسلة عادل الزبيري من الرباط.
3: في اليوم الثاني من الجولة الثانية من مشاورات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة، تصل أولاً فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة إلى مقر حزب الجرار في حي أجدال في الرباط، بينما في حي الرياض طلب محمد نبي بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تفويضاً من برلمان حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
4: وضع كيقتضي إصلاحات كتجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية، بما من شأنه تقليص مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة اللي ما كتبعتش على الافتخار أبدا في مغرب اليوم. ما استمعنا إليه سواء في الوفد الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى.
3: في مقر التقدم والاشتراكية تواصلت نقاشات اللجنة الإدارية للحزب اليساري على امتداد أكثر من 6 ساعات. سعيد أقداد القيادي الشاب في التقدم والاشتراكية يعبر عن استعداد الحزب لخدمة المغرب.
5: أجل كذلك طرح ما يطرح حول تقييم نتائج الانتخابات. أكثر من ذلك نحن أمام تحديات مهمة، تحديات المطروحة ما بعد الانتخابات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي.
3: للأسبوع الثاني تتواصل مشاورات تشكيل أول تحالف حزبي لحكومة ترأسها امرأة لأول مرة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل اليوم بالرباط الفريق الركن عيسى السيد بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، وفي المعرض الدولي للطيران والفضاء مراكش للطيران 2026. وقام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم رئيس أركان القوات الإماراتية وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمل الكبرى الذي أنعم به عليها الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. أثر تعديل الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية، بعدما أعاد إلى الواجهة سؤال مدى استقلالية الهيئة وتفضي التعديلات إلى هيئة جديدة بتسعة أعضاء ستكون مشرفة على الاستحقاقات الانتخابية القادمة أقرب والتشريعية والبلدية العام المقبل وأبعدها الرئاسية في عام 2029. هذا تقرير مراسلنا في تونس فاتح الفلحي.
6: أصدر الرئيس التونسي مرسوما لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن انتهت صلاحيتها. تم تغيير التركيبة لتصبح تسعة أعضاء، وحددت الولاية بست سنوات غير قابلة للتجديد. تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات أثار حفيظة المعارضة. وسيم أحمدي المنسق العام لحزب التيار الديمقراطي يعبر:
7: لرئيس الجمهورية اليد الطولة في التعيين، ويعين ثلاث أعضاء بشكل مطلق وست أعضاء الباقين يقوم باختيارهم، وبالتالي هذا يضع شرط الاستقلال والحيادية محل نقاش، باعتبار أنه رئيس الجمهورية نفسه معني بالمحطات الانتخابية.
6: ويأتي تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات وتونس تستعد لانتخابات تشريعية العام المقبل وربما بلدية، ومدة العهدة بست سنوات للهيئة الجديدة تشمل الانتخابات الرئاسية لسنة 29 و2000، ما يكثف الحديث عن الاستقلالية، غير أن ذلك لا مبرر له، يقول محمود بن مبروك الأمين العام لحزب المسار:
8: لم تتدخل السلطة ولم يتدخل هذه الهيئة عموما في أنها يعني تطلع برلمان كله موالي للسلطة، حتى في المجلس الوطني جات لقليم، ثم شفنا كون الهيئة أشرفت على الانتخابات الرئاسية. السؤال المفصلي اللي ممكن تحوم حوله يعني الخلفية السياسية حول كون رئيس الجمهورية جدد العهدة لنفس الهيئة، ممكن العباد تقول علاش نفس العهدة في اعتقادهم كون رئيس الجمهورية ناوي أنه يحط بلدية موالية ليه، ناوي يحط برلمان موالي ليه، ثم انتخابات رئاسية.
6: وعقب تعديل قانونها الأساسي بدأت هيئة الانتخابات في الاستعدادات للانتخابات التشريعية العام المقبل وللانتخابات البلدية التي لم يحدد تاريخها بعد. لإذاعة ميديا فتح الفلحي تونس.
2: انتخب البرلمان الليبي اليوم الصالحين عبد النبي النائب عن طبرق شمال شرق البلاد رئيسا له خلفا لعقيل الصالح الداعم لخليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، والذي يتولى المنصب منذ 12 عاما في خطوة قد تشير إلى تغير أو تغير التوازنات السياسية حسب خبراء. أكدت وزيرة الانتقال التقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي اليوم بالرباط أن المغرب اختار تطوير نموذج صناعي منفتح ومندمج ومتجدر بعمق في إفريقيا ومرتبط بسلاسل القيمة العالمية. وضحت في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب أن هذا الاختيار يرم تعزيز الاستغلال المسؤول للموارد المعدنية وتحسين قابلية التتبع وتيسير الولوج إلى التمويل المستدام ودعم خلق قيمة مضافة أكبر على مستوى القارة الإفريقية. كرمت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم بميناء طنجة المتوسط وليد الجباري البحار بشركة للنقل البحري تقديرا للشجاعة خلال الحادث الذي وقع ليلة فاتح شتنبر بميناء الجزيرة الخضراء في إطار عملية مرحبا 2026. وشهد الحفل تسليم الجباري شهادة تقدير وجائزة تشجيعية اعترافا بشجاعته وتدخله لإنقاذ الأشخاص المتضررين من الحادث الذي وقع إثر سقوط سيارة كانت تقل أسرة من المغاربة المقيمين بالخارج في ميناء مياه ميناء الجزيرة الخضراء، مخلفا مصرع شخصين فيما تمكن آخران من النجاة بفضل تدخل وليد الجبري. تسعى نطاق الاحتجاجات الطلابية بشكل كبير اليوم في فرنسا مع نزول عشرات الألاف إلى الشوارع في مختلف المدن من باريس، حيث تواجهوا مع قوات الأمن وعناصر مكافحة الشعب في وقت اتهم فيه الوزير الأول سيباستيان لوكورني اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. هذا روبرتاج إكرام من شريف من باريس.
9: ساندوني ثانوية بوليلوار، هنا بدأ كل شيء. يفعون بشعارات ناضجة تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
10: On a manque de personnel. Moi, par exemple, dans ma classe en terminale.
11: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلاً هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليماً جيداً مثل غيرهم؟
9: تلاميذ ثانويات الضاحية البارزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية. مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة. أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد. آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
12: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة التلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة. وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
9: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. باريز، إكرام بن شريف، ميديا.
2: رفعت المحكمة العليا الإسبانية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فرار إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. نال حزب البديل من أجل ألمانيا اليوم رئاسة البرلمان الإقليمي لساكسونيا أنهالت في سابقة بالنسبة لهذا الحزب اليمين المتطرف بعد شهر من فوزه الكاسح في الانتخابات الأخيرة بهذه المنطقة الواقعة شرق ألمانيا. هذه مراسلة عبد الرحمن عمار من برلين.
13: الزميل سيد راوش، أعلن انتخابكم رئيسا لبرلمان ولاية ساكسونيا أنهالت في دورته التشريعية الجديدة.
14: حدث غير مسبوق في السياسة الألمانية منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. للمرة الأولى يتولى سياسي من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف رئاسة برلمان إحدى الولايات. ففي ساكسونيا أنهالت شرق البلاد انتخب البرلمان الجديد توبياس راوش البالغ من العمر 35 عاما رئيسا له من الجولة الأولى. راوش حاول في أول خطاب له بعث رسائل طمأنة إلى خصومه السياسيين.
15: لن أدير البرلمان بصفة رئيسا لكتلة برلمانية، بل بصفة رئيسا لبرلمان ولاية ساكسونيا أنهالت بأكمله، وسأسعى إلى أن أكون على قدر المسؤولية التي يفرضها علي هذا المنصب.
14: سوزي تسيبوري نائبة رئيس كتلة الخضر في برلمان الولاية اعتبرت ما حدث تجاوزا لخط أحمر.
16: يمكن القول أن انتخاب عضو في حزب مصنف رسميا على أنه يميني متطرف ومعاد لنظام الدستوري رئيسا لهذا البرلمان يشكل تجاوزا لخط أحمر، ومن يمنح هذا المنصب لممثل عن حزب يميني متطرف ومعاد للدستور يتحمل المسؤولية عما قد يترتب على ذلك.
14: وقبل شهر فقط حقق حزب البديل فوزا كبيرا في انتخابات ساكسونيا أنهالت، لكن الاختبار السياسي الأكبر لم يأتي بعد. ففي ديسمبر القادم يسعى زعيم حزب البديل في الولاية أولغيك سيغموند إلى الانتقال خطوة أبعد والترشح لرئاسة حكومة الولاية. عبد الرحمن عمار، ميديا، برلين.
2: حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب تواصل الضغط على أسعار السلع، لا سيما الأساسية، ما يبقيها عند مستويات مرتفعة. في المتابعة زوير تومي.
17: الأزمات المتتالية التي مر منها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة أرخت بظلالها القاتمة على المجتمعات وتحديدا مكونها الأساسي الأسر جراء تبعات التضخم في أسعار السلع والخدمات. تشخيص خلص إليه صندوق النقد الدولي الدولي في أحدث تقرير له ركز على القدرة الشرائية للمستهلكين التي تهاوت بشكل لافت ومقلق. هذا المرض الاقتصادي الذي يسببه التضخم مرشح لمزيد من المضاعفات وفق تحذيرات المؤسسة المالية الدولية التي لاحظت أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وبدون مفاجأة يرجع صندوق النقد الدولي هذه الدوامة التضخمية بدءا إلى تبعات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى اضطراب معظم سلاسل التوريد العالمية، مرورا بتداعيات الحرب في أوكرانيا بحكم تأثيرها سلبا على إنتاج السلع الغذائية والطاقة، وانتهاء بالنزاع الحالي في الشرق الأوسط الذي تسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة التي ينتج قسم كبير منها انطلاقا من مشتقات النفط. وفي مختلف أنحاء العالم يرصد تقرير صندوق النقد الدولي نفس المعطى المتمثل في مواجهة الأسر ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، فيما لا ترتفع الأجور بنفس وتيرة ارتفاع الأسعار. بلغة الأرقام يتوقع الصندوق أن ترفع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط نسبة التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام مقابل 4.1% المسجلة العام الماضي.
2: الرياضة، تواجه جولة ليف للغولف أزمة مالية تهدد مستقبلها بعد تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس في وقت تسعى فيه إلى الحصول على تمويل جديد وإعادة هيكلة الجولة استعدادا لموسم 2027. في المتابعة يوسف الشاطر.
18: جولة ليف للغولف تواجه مرحلة حاسمة بعد تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة وسط ما سعى لإعادة إطلاقها خلال عام 2027. هذه الخطوة جاءت بعدما فقدت الجولة دعم مستثمرها السابق الذي ضخ نحو 5 مليارات دولار منذ انطلاقها عام 2022. الاستثمارات الجديدة تمنح الجولة فرصة لاستعادة نشاطها بعدما تعهدت شركة بيسي بارتنرز كريدت بتمويل أولي قد يصل إلى 300 مليون دولار. ويرى المسؤول عن الاستثمارات الجديدة تيد جولدثورب أن قيمة كل فريق قد تتجاوز 100 مليون دولار مستقبلا. الالتزامات المالية تشكل أبرز التحديات أمام الجولة إذ تتراوح ديونها بين 500 مليون ومليار دولار، وتشمل مستحقات لعدد من أبرز اللاعبين بينهم برايسون ديشامبو وجون رام. كما يظل مستقبل اللاعبين غير واضح مع إمكانية مغادرة بعضهم للجولة. إعادة الهيكلة تبقى مرتبطة بموافقة قانونية في وقت تسعى فيه الجولة إلى إعادة التعاقد مع الكثير من الأسماء، وتهدف الإدارة إلى تجاوز هذه الأزمة بأسس مالية متينة والاستعداد لموسم 2027 بجاهزية مالية تضمن الاستقرار المطلوب.
2: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
19: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.
20: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية. تقاليد، تاريخ ورياضة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: عمر بجمعة، أهلا بكم. مشاورات تشكيل حكومة جديدة في المغرب مساء الثلاثاء فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الثلاثاء بعد التداول والنقاش بين أعضائها وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل يوم الثلاثاء بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية وفي المعرض الدولي للطيران والفضاء مراكش للطيران 2026. وقام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم رئيس أركان القوات الإماراتية وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمل الكبرى الذي أنعم به عليه الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. رفعت المحكمة العليا الإسبانية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكاتالاني كارلس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا